0: الساعات جورة اف ام تي في عنا الساعات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: Jesami on the mix. Mix.

0: Discord bude to podcast.
1: مية مية وإلا 73 24 3000.

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: هذه تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة الى جابس لمعاينة الوضع البيئي، ولجنة المشاريع الكبرى توصي بالانطلاق فورا في انجاز مشروع توسعة محطة التاج الكهربائي ببرج العامري ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي والمستشفى الجهوي صنف باء بتالا. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكالية المطروحة، مؤكدا أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث. ووفق ما أوردت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد شدد رئيس الجمهورية بالمناسبة على ضرورة التعاطي مع الوضع البيئي في جابس بما يضمن معالجة مصادر التلوث ووضع حد للتداعيات المترتبة عنها عبر إيجاد حلول عاجلة وفعالة، إلى جانب العمل على معالجة الإشكاليات الهيكلية على المدى البعيد. وتأتي هذه الزيارة في سياق متابعة رئاسة الجمهورية للملف البيئي في جابس الذي شهد خلال السنوات الأخيرة مطالبة شعبية بإنهاء التلوث الصناعي، ولا سيما في محيط الوحدات التابعة للمجمع الكيميائي التونسي. وكان رئيس الجمهورية قد كلف فريق عمل بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي في جابس قبل أن يتسلم في جانفي 26/2000 التقرير النهائي للفريق وتوصياته، مؤكدا أن ذاك الحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة على المستويات الفنية والمالية والهيكلية لوضع حد لمصادر التلوث في المدينة. قررت لجنة المشاريع الكبرى الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب الشروع في استكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف باء بمدينة تالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي، وذلك في إطار تجسيد رؤيات رئيس الجمهورية الرامية إلى تسريع إنجاز المشاريع العمومية ودفع التنمية والحد من التفاوت الجهوية. وجاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري أمس بقصر الحكومة بالقصبة، وخصص للنظر في هذه المشاريع. وفي افتتاح عمل اللجنة أكدت رئيسة الحكومة أن التسريع في إنجاز المشاريع العمومية يمثل أولوية قصوى لدفع النمو الاقتصادي وتطوير البنية الأساسية وغلق الثروة وفرص العمل، إلى جانب الحد من التفاوت الجهوي والارتقاء بجودة حياة المواطنين وترسيخ العدالة الاجتماعية، وذلك تجسيدا لرؤية رئيس الجمهورية وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. ستنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الثلاثاء الدورة الرابعة من تظاهرة ناجحة ببلادي بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، وبشكل متزامن في سائر ولايات الجمهورية لتكريم دفعات جديدة من النساء المتألقات تقديرا لجهودهن المتميز وبصمتهن الملهمة في مسار ريادة الأعمال المرأة التونسية. وستتولى وزيرة الأسرة أسماء الجابري في هذا الإطار افتتاح فعاليات تظاهرة ناجحات ببلادي بولاية منوبة، كما ستتولى بالمناسبة افتتاح المعرض الجهوي لتسويق المنتوجات النسائية. أصدرت وزارة الصحة أمس بيانا موجها إلى كافة الطلبة التونسيين المنتمين إلى السلك العسكري والناجحين في دورة 25 و2000 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 26 و2000 بما في ذلك المترشحين المدرجين بقائمة الانتظار. وأفادت الوزارة بأن عملية اختيار الاختصاصات حسب الترتيب التفاضلي ستجرى اليوم الثلاثاء بداية من الساعة 8 صباحا، وستنظم هذه العملية في حصتين متتاليتين، حيث تخصص الحصة الأولى للمترشحين المقبولين بصفة مباشرة، تليها الحصة الثانية للمترشحين المدرجين بقائمة الانتظار. ووزارة الصحة توضح أن عملية اختيار الاختصاصات الخاصة بالطلب الأجانب ستنطلق يوم غد الأربعاء بداية من الساعة 8 صباحا. دوليا الآن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجعل دفع إيران لتعويضات شرطا أساسيا لأي مفاوضات مستقبلية لحل النزاع مع طهران، في تصعيد لفظي جديد ردا على مطالب مماثلة تقدمت بها إيران. المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يعلن أمس سلسلة تعيينات جديدة شملت 6 مناصب قيادية في القوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني وقوات التعبئة الشعبية. في ليبيا أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة الطوارئ القصوى في منطقة الزاوية عقب استهداف خزان للوقود ما أدى إلى اندلاع حريق وانهيار الخزان بالكامل. ومن أخبار العالم أيضا، أقر أمس البرلمان التركي مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي الذي ينص على نزع سلاح حزب العمال الكردستانية المصنف في تركيا تنظيما إرهابيا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار
2: جوهرة FM Music Non-Stop.

بين سيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن، أنا لسه فاكر ولسه عندي كتير كلام. وفي الختام

وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام الصمت تام وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال.

نفس الشارع نفس المباني نفس الطريق اللي مش بيودي ايدي في جيوبي والسماعات في وداني وما استخبي وبسمع نفس الاغنيه

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الثلاثاء 27/0/1448 للهجرة الموافق ل 11/2026. العلامة البارزة في طقسنا هذا الصباح هو تواصل الارتفاع النسبي في درجات الحرارة. مهش موجة حر وإنما ارتفعت هذه الأيام درجات الحرارة وتتميز يتميز صباح هذا اليوم وطقس ثلاثاء 11/2026 بسماء صافية إلى قليلة السحب يغلب الجهات، ثم درجة الحرارة تعرف ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهلي محليا. وبعد قليل في نشراتنا الجوية المتابعة للتحينات الكلهم نعطيكم التفاصيل ومشكون فما الشهلي وإن درجة الحرارة مرتفعة، ثم طقس غدوة الأربعاء وكيف كيف نمشيو لطقس الخميس زاد يتميز راهو بتواصل الشهلي على أغلب ولايات الجمهورية والارتفاع الأربعيني إن شئنا لدرجات الحرارة، هذا في طقس الخميس. وحتى الأربعاء راهو معناها نفس الشيء تقريبا ما يختلفش نهار الأربعاء على نهار الخميس، هذا كل تو نرجعوا له بالتفصيل بعد قليل. لكن هات في البداية نبدأ كما تعودنا بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراهم خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين احنا مش متفقين اللي هي حسن حسين وراهي زادة تحل كل البيبان وكلزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأفضل والأروع أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متنالكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الرابع من سورة النساء بصوت المقرأ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى شلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وولداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي ندلل عليهم ونقول لهم بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي وحيدة وحيدة راكم توصلوا سلمين غنمين. فك علينا بالحوادث هذه اللي نسقها ولا تصاعدي وتخلفنا في برشا أضرار ما نحبش نرجع لها. توا صباح يا فتاح يا ربي العمل عليك، لكن نذكركم انتوما استحفظوا لي على رواحكم راكم انتوما رسم البلاد هذه. نرحب بالخليفة نقول صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذة مروة الشباب في سوسة، كل مستمعات كل مستمعين خاصة الشادين طريق كما قلت، كل مسيسر واحكم إن شاء الله توصلوا سالمين غانمين. السرعة لا
1: إن شاء الله يا رب.
2: ثم شوية ذبابة هكا صغيرة،
1: مش كين ذبابة ما ذبابة نثبت ما دورت لي ذبابة خفيفة
2: السباح الكرهبة نقاها
1: ندوة
2: بالتالي نسيسوا رواحنا
1: وحيدة وحيدة
2: خاطر الندوة ساعات تزلق وساعات الرؤية تنقص.
1: اي الذباب ينقص الرؤية والندوة تنجم تزلقنا بطبيعة الحال. به نعملوا طلع على فلوسنا ونشوفوا شو عنا ما عناش. الحساب اللاجري للخزينة بتاريخ 7 أوت عنا 2226 مليون دينار، وهذا جيد للغاية في انتظار مداخيل أخرى جاية في ثنية. الموجودة الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 10/8/2026 عنا 25257 مليون دينار. البارحة مو 98 خليناها هكا ولا لا؟ اليوم 99.
2: اي اللهم صلي على النبي، انا ماشيين لقدام
1: دريبه واحده اخرى بالضبط، واحده ضربه برك نقاول واحنا في تروشيفر والحمد لله ان شاء الله نواصلوا هكا. الاوراق النقديه هذيك كل السبيس اللي قاعد يدور في السوق بتاريخ 7/2026 عندنا 29873 مليون دينار، برشا برشا برشا وماشي ل 30 مليون. هذه الدولار 2929 مليم، واليورو تراجع نسبيا ب 3-4 مليمات، كان في 77 برا خليناه، ولا 3374 مليم فاصل 3. هذه أمورنا المالية. ش عندنا في الماتينا لليوم؟
2: اليوم باش نرجعوا لموضوع تقريبا توانسة كل توا يناقشوا فيه، مستقبل المياه في بلادنا ومجلة المياه اللي تقريبا
1: يبدو أنها حاضرة
2: حاضرة، وهذا اللي قالت وزارة الفلاحة بعد
1: عندها مس وزراء
2: وبعد طبعا مس نواب الشعب للمصادقة عليها المعنى. مع دراسات تنبه تقول رانا دخلنا مرحلة من الحذر في علاقة بمسألة الشح المائية. كلاش باش يكون معنا سي محمد لطفي ناصف رئيس جمعية المياه والتنمية والمختص في المجال في الاستوديو باش نتحاوروا معاه حول أهم مكونات المجلة هذه والرؤية اللي موجودة داخلها ومستقبل معركة وحرب المياه في بلادنا. باش نرجعوا على موضوع البارحة التوانسة كل حكاوا فيه، حادثة هزت قلوب التوانسة حاتم، أب يلقي أبنائه من البركون كما نقولوا أحنا. تقريبا الناس كل حيرتهم الواقع هذه وألمتهم كذلك، لأنهم في النهاية صغار وفيهم حالة متاع وفاة، لكن ما نعرفوش بالضبط تفاصيل التفاصيل الدقيقة. طبعا هناك أبحاث في هذا الاتجاه، مش كون عندنا مداخلة ميدانية قريبة من الواقع اش صار بالضبط في الموضوع هذا. باش نمشيو كذلك للمنستير محمد الحبيب زناد عن ديوانه زياتين العشق، مش يكون عندنا معاه تدخل حول هذا الديوان الكاتب والشاعر محمد الحبيب زناد. متابعات مازالت متواصلة تطورات أوضاع في ليبيا، تشوف حاتم اغتيال أحد رجالات الاستخبارات في شرق ليبيا، المصفات الزاوية اللي هي أقرب واحدة لينا تتعرض لرابع عملية من قبل مسيرة يتم معناها تفجير بعض خزانات البترول داخلها. المتابعات مستمرة في الماتينال، طبعا نشرة الأخبار في سوسة كما كان في الشأن العام، متابعة زيارة رئيس الجمهورية البارح لجابس والرياضية طبعا.
1: هذا الكل وغيره باش يكون بعد قليل في ماتينالكم، وأيضا بعد قليل نمشي لكولور دي جور من خلال العيون متاع نشرة أخبار السابعة صباحا، وأيضا أهم العناوين اللي موجودين في الرياضة، لكن هذا الكل خليه بعد هذا الفاصل الموسيقي. ابقوا معنا راجعين إن شاء الله، صباحكم زين.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملية طريق الآن، وإن شاء الله نهاركم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين.
2: ورضاية الوالدين نعاود نكرره إن شاء الله.
1: هاي سيدي نمشيو بحذاك.
2: نمشيو نعملوا قهوة كيك على السريع.
1: في سيدي خليفة وبعد نواصلوا بحذا منال.
2: نهزوا القهوة المنال زاد.
1: هاي يلا أعطينا أعطينا أون بريف.
0: أون بريف. أون بريف.
1: قولوا صباح الورد، صباح النور، صباح السرور، صباح الفرحة، صباح نهاير مبارك وزين على كل الكيب اللي عندنا اليوم في سوسة.
3: صباح الفل والياسمين، صباح الورد
1: منال.
2: منال شنو
1: مرحبا بالراية على الدوام منال جبل، تفضل.
3: عايشك الله يخليك. صباحكم ورد وفل وياسمين، ان شاء الله نهاركم زين. شوش نقول لكم؟ طقس سخون كي العادة.
1: شنو هو طقسك؟ شنو هو طقسك؟
3: والماء مسكر الصباح وسكر البارح بكري.
1: زادة؟ مش يرجع الخمسة؟ برجعش؟
3: اليوم أني الخمسة وربعة ما فماش ماء. الخمسة واحد والماء. منال هاي خير مني اليوم، منال الخمسة. دور لي احنا اللي حل علينا الماء.

0: Et surtout le mai. وقتسخانة برشا كليماتيزور كما قلت منال.
1: ينقصوا منه الكليماتيزور يعيشكم ما نخدموهمش الكل، مش كل بيت كليماتيزور نخدموه، نحاولوا نخدموا واحد اثنين على اقصى تقدير، و26 هي اللي تمنع راهي. بالنسبه لدرجات الحراره توا في سوسه 27 درجه توا نسجلوها في سوسه، لكن انت ايش حسيت منال؟ ما 27 اكثر هكا ولا
0: اكثر؟ منال قالت لك 35 مش لا الدرجه عاده منال.
1: لا لو ريسونتي 31 عند الحق، لو ريسونتي في الثلاثينات، لو ريسونتي 31 توا في اللحظه هذه في 6 نتاع الصباح و33 دقيقة، ودرجات الحرارة تعرف ارتفاع مقارنة مع البارحة بدرجة واحدة، تتراوح اليوم بين 25 و 34 درجة، في حين في تونس في هذا التوقيت بالذات نسجلوا 25 درجة، والرسونتي هو في حدود 25 زادة، ودرجة الحرارة اليوم توصل 36 درجة كما البارحة تتراوح بين 24 و 36 درجة، معناها سخونة مازال.
2: سخونة يا مسخونة متاع أوت. وشكل مدة
1: مش الموجة حر، رغم اللي اليوم طبعا نرجع على هذا بالتفصيل، اليوم تقريبا أقل من غدو وغدوة أقل، لا غدوة ونهار الجمعة كيف كيف، لا غدوة غدوة الأربعاء والخميس كيف كيف باش يكونوا درجة حرارة أكثر شوية. منال ننطلق معك في لايون متاع نشرة أخبار السابعة صباحا، وهم العناوين اللي عندك في سبور.
0: نبدأ مش أي في سبور تعرف نسيت لي لحظة نسيت بي معلينا. نبدأ بزيارة رئيس الجمهورية البارح، زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس لمعاينة الوضع البيئي. أيضا في أخبار وزارة الأسرة والمرأة والطفولة، مش تنظم اليوم الدورة الرابعة من تظاهرة ناجحات ببلادي بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، ومش يكون ذلك بشكل متزامن في سائر ولايات الجمهورية. على المستوى الدولي، اغتيال قائد الاستخبارات العسكرية في بنغازي بتفجير سيارته، هذا في ليبيا. في اليمن، هجمات حوثية على المخا ومأرب بالصواريخ البالستية حسب ما أكدوا الجيش اليمني. واشنطن تلغي أكثر من 175 ألف تأشيرة لأجانب، بينها إلغاء سفارة أمريكية في شمال إفريقيا، أكثر من 100 تأشيرة. بالنسبة للأخبار الرياضية، تجيكم كالعادة 7:30 اليوم مع وليد الجزيري. هيئة الدرجة الأولى تمدد في أجل الحصول على إجازات المشاركة في البطولة. آخر أخبار الأندية، إصابة نور الدين الفرحاتي حارس الملعب التونسي. آخر أخبار انتقالات اللاعبين، مرشد مرابط مدرب جديد لأكبر النجم الساحلي في كرة اليد، ومش يعطينا أيضا شكون لتوج بالحذاء الذهبي الأوروبي. هذه تقريبا أبرز العناوين، أكيد كما قلنا تفاصيلها بالنسبة لأخبارنا في نشرة سبعة، والأخبار الرياضية مش تجيكم 7:30 كالعادة.
1: شكرا لك. تود سويت معناها بعد أقل من 25 دقيقة ترجع لنا من الجبلة في نشرة أخبار السابعة صباحا. نحب نذكركم بربي اللي عنده حد يحتفل بعيد ميلاده اليوم ويحب يفرح به ويهنيه، وأيضا يكون سبب في الكادو اللي نهديه له، اللي هو المونجالة الرائعة من سيتي واتش. نجم بشكل استثنائي اليوم فتحنا التليفون عندكم من رقم 36 300 ألف، على ذمتكم نعاود 36 300 ألف 36 300 ميل معناها، وعندنا 73 275 800، نعاود 73 275 800 73 275 800. مرحبا، كلمونا في قاعة العمليات المركزية اليوم، تقاو جمال بوقديدة هكا ولا سعاد؟ سعاد العدواني تستقبل مكالماتكم الهاتفية وتبرمج لكم المشاركة للعزيز عليكم باش يكون معانا، ونهديو له الكادون متمثل في المونجالة الرائعة من سيتي واتش.

هل عندك شك؟

0: تسمع من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع موشة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق الآن، اللي أدعوهم وأدعو كل جواهرنا جوهر فام تي في إلى نشرتنا الأولى في الميتيو. مش نشرة باش تكون موج تاع ميتيو في دقيقتين ونصف ثلاثة دقائق على أقصى تقدير. يلا بوان ميتيو.
0: ميتيو على جوهر فام.
1: يتميز طقسنا اليوم الثلاثاء 11 أوت 2026 بسماء صافية إلى قليلة السحب بأغلب الجهات، الريح تهب من القطاع الشرقي وتكون قوية نسبيا بمنطقة سيرات والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، مما يعطينا بحرنا اليوم باش يكون متموج بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. درجة الحرارة اليوم تسجل زادة ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. نعمل طلع على درجة الحرارة نسجلوها الآن وانتم تسمعوا فينا، أي في 6 متاع صباح و 57 دقيقة في بعض الولايات والمدن التونسية، في ضفاف البحيرة واحد وين موجود استوديو جوهر اف ام تي في في تونس العاصمة، في اللاك تحديدا سجلوا توا 26 درجة، لكن لو رسونتي الاحساس بالسخان هو في حدود 30 درجة. درجة الحرارة اليوم باش تكون كيما البارح تتراوح بين 24 و 36 درجة في تونس الكبرى. في سوسة توا نسجلوا 27 درجة، لكن لو رسونتي نزيدوا على 27 5 درجات. لو رسونتي الاحساس بالسخانة في حدود 32 درجة في سوسة. درجة الحرارة في سوسة اليوم تعرف ارتفاع بدرجة واحدة خاصة في القصوى، البارح 33، اليوم باش تكون في سوسة 34 درجة. بالنسبة للمهدية 27 توا، ولو رسونتي هو في حدود 31 درجة، ودرجة الحرارة في المهدية تعرف في اليوم انخفاض بدرجة واحدة والقصوى توصل إلى 31 درجة بعد ما كانت البارحة 32. 28 توا في المونستير، ولو رسونتي في حدود 33 درجة بزيادة بخمسة درجات، وتوصل القصوى اليوم في المونستير إلى 21 درجة إلى 31 درجة عفوا، بمعنى انخفاض بدرجة على البارحة. البارحة كانت 32 في المسير. صفاقس توا 28 واللورسونتي 33، وأقصى الدرجات اللي توصل لها 34 كما البارح. جندوبة 23 واللورسونتي 23، وأقصى الدرجات اللي توصل لها 42 درجة كما البارح. زغوان 23 درجة، اللورسونتي زاد 23، وأقصى الدرجات اللي باش توصل لهم اليوم 39 درجة بزيادة بدرجة واحدة على البارحة. القيروان 26 درجة، لكن لورسونتي هو في حدود 29 درجة، وأقصى الدرجات اللي توصل لها 40 كما البارحة. يظهر لي أكتفي بهذه الجولة، نقلصنا من المواصلة فيها حتى نعمل فاصل قصير ونستقبل في الأستوديو من جديد منال جبلة لتقديم نشط أخبار السابعة صباحاً.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح. البداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى جابس لمعاينة الوضع البيئي، واغتيال قائد الاستخبارات العسكرية في بنغازي بتفجير سيارته. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس خصصت لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة، يؤكد أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث، مشددا رئيس الدولة بالمناسبة على ضرورة التعاطي مع الوضع البيئي في جابس بما يضمن معالجة مصادر التلوث ووضع حد للتداعيات المترتبة عنه عبر إيجاد حلول عاجلة وفعالة، إلى جانب العمل على معالجة الإشكاليات الهيكلية على المدى البعيد. وهذه الزيارة تأتي في سياق متابعة رئاسة الجمهورية للملف البيئي في جابس الذي شهد خلال السنوات الأخيرة مطالبة شعبية بإنهاء التلوث الصناعي ولا سيما في محيط الوحدات التابعة للمجمع الكيميائي التونسي. وكان رئيس الجمهورية قد كلف فريق عمل بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي في جابس قبل أن يتسلم في جانفي المنقضي التقرير النهائي للفريق وتوصياته، مؤكدا أنذاك الحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة على المستويات الفنية والمالية والهيكلية لوضع حد لمصادر التلوث في المدينة. وأزمة التلوث في جابس تعود بالخصوص إلى النشاط الصناعي المرتبط بتحويل الفوسفات وإنتاج الأسمدة والمواد الكيميائية وما رافقه على مدى عقود من انبعاثات وطرح مخلفات صناعية في المحيط البحري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ستنظم اليوم الدورة الرابعة من تظاهرة ناجحات ببلادي بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، وبشكل متزامن في سائر ولايات الجمهورية لتكريم دفعات جديدة من النساء المتألقات تقديرا لجهودهن المتميزة وبصمتهن في مسار ريادة المرأة التونسية. وستتولى وزيرة الأسرة أسماء الجابري في هذا الإطار افتتاح فعاليات تظاهرة ناجحات ببلادي بولاية منوبة، كما ستتولى بالمناسبة افتتاح المعرض الجهوي لتسويق المنتجات النسائية. دوليا، سلطات شرقية ليبيا تعلن مقتل قائد جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء فوز المنصوري ليلة البارحة إثر تفجير سيارته بعبوة ناسفة في مدينة بنغازي. ومنصات وحسابات في شرق ليبيا تنشر مشاهد توثق لحظة احتراق سيارة في منطقة الهواري بمدينة بنغازي مساء الاثنين، وقالت إنها تعود لاستهداف المنصورية. والمنصوري يعد أحد القيادات العسكرية البارزة في قوات شرق ليبيا، وكان يشغل حتى اغتياله منصب مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، وشارك خلال السنوات الماضية في عدد من الاجتماعات الأمنية والعسكرية رفيعة المستوى. وفي مايو الماضي ظهر في اجتماع انضم رئيس الأركان العامة لقوات شرق ليبيا خالد حفتر ووزير الداخلية عصام بوزريبة وعددا من مسؤولي الأجهزة الأمنية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرد على شروط إيران لإبرام اتفاق بالمطالبة بأن تدفع طهران تعويضات عن قتلى سقطوا في حروب وهجمات واحتجاجات، في تصعيد كلامي من المرجح أن يعقد الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز. المركز الأعلامي للقوات المسلحة اليمنية يفيد بأن الحوثيين جددوا قصفهم لمدينة المخا ومنائها بالصواريخ الباليستية ليلة البارحة، كما استهدفوا أحياء بمدينة مأرب السكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. ولم يعلن المركز على الفور سقوط قتلى أو جرحى أو وقوع أضرار جراء هذه الهجمات. ختاماً، وزارة الخارجية الأمريكية تعلن إلغاء أكثر من 175 ألف تأشيرة لمواطنين أجانب في إطار عمليات تدقيق مستمرة تستهدف بحسب الوزارة المخالفين لشروط التأشيرات والأشخاص الذين يشكلون خطراً على الأمن القومي أو السلامة العامة. كاشفة الخارجية الأمريكية

0: عن عدد من الحالات التي شملتها الإجراءات، من بينها إلغاء سفارة أمريكية في شمال إفريقيا، أكثر من 100 تأشيرة لآباء وأمهات قالت إنهم مارسوا ما يعرف بسياحة الولادة.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موش مع الموجة.
1: شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة لكل مستعملية طريق. الآن سيدي خليفة مرحبا بك من جديد.
2: صباح الورد. الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة، اللي في كرابهم إن شاء الله يوصلوا سلمين، اللي حضروا فراحهم إن شاء الله موافقين الله ورضيت الوالدين.
1: أحسن ما قلت خويا العزيز، نمشي للأفراح ونهنيه كل من يحتفل بعيد ميلاد اليوم 11 أوت، ونقولوا إن شاء الله كل عام وانت حي مليون ألف خير، ونستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم، هما اللي بعثونا SMS على 85 990، ولا اتصلوا بنا على التليفون 36 300 ألف، قالونا على اسم ولقب العزيز عليهم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم، وعطاونا نمرو التليفون متاعه، وقالونا فيقوه من النوم، وأيضا شاركوه معاكم في الحصة، وكان لازم نعطيوه الكادو الرائع من سيتي ووتش، وسعاد العدواني قامت بالواجب في قاعة العملية المركزية.
3: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع لويصال سعيد، نقولك صباح الوردة لويصال.
4: صباح النور
2: ويصال، اي كل عام وانت حي بخير. يلا
4: ويصال الو،
1: ركز مع سيدي خليفه يا وصال، راهو فرحان بيك وبعيد ميلادك اليوم ويحب يهنيك، وايضا
2: قولوا له كل عام وانت حي بخير ونتعرفوا عليك.
1: لا اعتقد
2: مش في التليفون تقريبا. وصال،
1: الو وصال، الو، كانت معنا وصال وفجأة
2: يا وصال
1: وفجأة ذهبت.
2: نمشيوا اللي بعدها
1: الى حيث لا نعلم،
2: فنذهب الى نغم عاشور. صباح الورد ولا نغم؟ نغم عاشور
1: شنو لو يصال لنغم؟ نغم
2: شكون معنا توا؟
4: الو
2: الو نغم، كل عام وانت حي بخير نغم.
4: عايش
2: اي منين تكلم فينا نغم؟
4: من كسرة
2: سليمانة. أهلا بيك يا الله، تحياتنا لكل مستمعاتنا ومستمعينا في كسرة وفي كل ولاية سليانة يا نغم. قداش عملت اليوم نغم؟
4: 6.
1: شباب صلي على النبي
2: إن شاء الله مرتاحة وتحضر في روحك للقراية،
1: ديما فرحانة وديما بالنجاح في قرايتك وفي حياتك.
2: أي يا نغم
4: عايش،
2: أعطينا شكون بعث لنا الاسماس وقال أفرحوا بها.
4: والله نستقبلها مع
1: الماتورو إذا كان بحذك راديو
2: سكر
1: ولا تلفزة نقص فيها شوي، نقص، خلينا نسمعوك جيدا من التليفون، وعاود لي شنو اللي قلت توا.
4: قلت لك والله نستقبلها
2: مع الوالدة
1: ماما، هذا اللي قالت، هذا اللي سمعت. طيب شوف
2: آية لنغم اللي بعث لنا، هو والدتك ذهبية
1: ربي فضل،
2: وبوك سي كريم، واخواتك نور وعمر ونادين،
4: حابين نقول لهم
1: فضلهم
2: لك. هاي
4: شكرا لك،
2: ربي فضل،
1: شكرا لك، شكرا لحضرتك رغم النوايا ما جيده.
2: وصار مازلت معنا ولا
1: نرجع لها بعد المشافه؟
2: رحاب الحاج تهنيها امها نجوى وابوها علي واخواتها أنيس ووديع ووسام، قولها كل عام وانت حي بخير. أنيسة الدلالي الحمامات تهنيها أختها نوال، قولها كل عام وانت حي بخير. وريما الصادق منزل نور تهنيها أمها حياة الأزرق، وتقولها ريما كل عام وانت حي بخير.
1: هذوما المشاف
2: مازال الوصال
1: صحيح، أنا باش نشد صحيح
2: يا وصال، باش
1: نمشيو الوصال. وبالنسبة للخيا اللي سألوا فيا كيفاش المشاركة، ورانا بعثنا وما تحصلناش عليكم ولا ما تحصلتوش علينا، لا رانا نتحصل ونتصلوا بالكل اللي يوصلونا، هذه سعادة. والأولوية بطبيعة الحال اللي بعث بكري في نهار العيد ميلاد، دونك 85 990 على ذمتكم، اكتبوا لنا اسم ولقب العزيز عليكم اللي يحتفل بعيد ميلاده، واعطيونا الدات بطبيعة الحال في النهار هذاك، وحطونا رقم التليفون نتاعو، واحنا نقوم بالواجب. يظل يوصل معنا معنا يظهر لي ترى شوف سي
2: الا وصال.
4: الو اسمع فيك.
2: اي كل عام وانت حي بخير يا وصال.
4: عايشك
2: وصال. منين تكلم فينا؟
4: نفيدة.
2: نفيدة مرحبا بكل مستمعينا في نفيدة. ابو وصال قداش عملت اليوم؟
4: مازلت عملت خير.
2: الصغار مازالوا راقدين. اه مازلت الاولاد مازالوا راقدين. اه هي وانت قمت
1: يا وصال عايش بنت. يسمعني يسمعني رد بالك. قال قديش عملت عمر اليوم؟ ما تحكي له حتى حكايه اخرى مش عملت في ملي قمت
4: اليوم.
1: هي قديش عملت عمر اليوم؟
4: اليوم 28
1: ونسيت. ديجا كيفاش 28؟
4: 28 اليوم.
1: هاي ونسيته
4: ولا نسيت اليوم 11.
2: اه كيفاش يا وصال؟ هم الناس ما سووكش. اي وصال شكون بعث لنا وقال لنا احتفلوا معاها بعيد ميلادها؟
1: شكون اللي بعث لي سميس وتذكر عيد ميلاد وشد صحيح باش يهنيك؟ حسب رايك انت
4: سمية اختي.
1: تعال خلينا نشوفوا سمية زعما
2: بوك سي السيد يقول لك انت بنتي واختي وصديقتي وكل شيء.
1: ربي فضله لك وربي يخليه وان شاء الله ديما راضي عليك وديما فرحان بيك ويهني فيك وان شاء الله ديما عند راسك وان شاء الله ديما في الافراح بنتي العزيزه. به فما مكالمه اخرى مروه والا لا فما لينا يا لينا. لينا معالج تحتفل بعيد ميلادها اليوم ووالدتها سعاد. سعاد زميلتنا هذول هكا سعاد تقول نحبك بارشا هكا. لينا يا لينا
2: ربي يفضلها
1: ربي يحفظك ليها وربي يخلي لك سعاد وربي دائما وابدا يرضيها عليك وصح عليك. كيف هكا دعوات من عندها هي في عيد ميلادك وخارج عيد ميلادك لانه قلب الام راهو هو احسن احسن حاجه في الحياه كيف يرافق النوارات. احنا هكا نمشي مباشرة للتصويت المنقل. شكون يلا مروة؟ الرافي رقم واحد. رقم واحد
2: رقم واحد اللي كلمناه مش اللي قايدناه. نغم عاشور كسرة سليان.
1: كسرة سليانة هي اللي تحصل على المنقل الرائعة من أهداء سيتي واتش.
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن. البارحة معناها ماهوش ولاية بن عروس فقط ومعتمدية المروج والضواحي الجنوبية للعاصمة بشكل عام عاشوا على إيقاع حاجة توجع القلب. سامحونا علاش توجع القلب وتأثروا برشا وأثرت فينا الناس الكل، لأن أبو معناها ما عندوش سوابق انه يخرج على الموضوع، مداركه العقليه يقولوا انها سليمه، ياخو زوز صغيرات يطيشهم من البركون من الطابق الثالث في المروج واحد، طفله صغيره تتوفى، والحاله الثانيه حسب المعطيات اللي عندنا مازالت تتلقى في علاجات في مستشفى الحروق البليغة. هذا اللي وصل لنا توانثبتوا أكثر مع خليفة بن سالم في لاريير بلان اللي من خلاله نشوفوا كل هذه التفاصيل وعلاش وكيفاش. والله يهدي مخلق هذا ما نقولوه.
2: فعلا حاتم اللي صار البارح في المروج حادثة هزت لها قلوب التوانسة كله، لأنه المسألة مرتبطة بأب وبأبنائه ديما، ونتعلق الأحداث من مثل هذه القبيل اللي نضعوها بين ظفرين، يعني كانها جرائم معينة في حق أبناء، لكن في النهاية هل بو يقبل أنه يضع أبنائه في الوضعية هذه ويضحي بهم وتتوفى أبنائه؟ ربي يرحمه، ربي صبره هو وأمها وكل عائلاتها، ولكن يتعلق الأمر بهذا تهز قلوب الناس وتقعد تطرح فيها أسئلة، شنو هي الأسباب، شنو هي الخلفيات، هل وصلت المشاكل الأسرية لهذا الحد، أم أنه مشاكل هي شخصية، أم مشاكل صحية نفسية، مشاكل اجتماعية، ولكنها تقتضي وقفة. شو قاع بالضبط باعتبار أن التوانسة كل مشاو في اتجاه المروج وقاعدوا يتابعوا في الأخبار والأحداث؟ بشكون معنا السيد حمدي الغزلاني النائب مجلس جهوي عن ولاية بن عروس، ممثل عن معتمدية المروج، اللي باش ناخذوا منه التفاصيل حول ما حدث ووضعية البنية اللي موجودة في المستشفى. سيد النائب نقول لك صباح الورد.
3: صباح الخير سيد خليفة بن سالم، سيد حاتم بن عمارة، مشكورين على الاستضافة. صباح الخير ليك وكل سيد المستمعين.
1: مرحبا بكم، يعطيكم ألف صحة على المجهودات اللي قاعدين تقوموا فيها على المستوى المحلي والجهوي في ولاية بن عروس وفي معتمدية المروج. أكيد راك تبعت بحكم موقعك، بحكم مسؤوليتك، بحكم قربك زادة من أهالي المروج، تبعت الموضوع وعندك التفاصيل. حضرة النائب حمدي الغزلاني،
3: بصراحة وبصدق الكلمات تخوننا، وهذه فاجعة إنسانية كبرى بكل المقاييس، صدمت أهالي منطقة المروج وكل التونسيين. ما حدث يتجاوز كل الحدود الأخلاقية والإنسانية، والاعتداء على الأطفال وخاصة في هذه السن وخصوصا من الأب هو جريمة بشعة بكل تأكيد. تدخل الحماية المدنية والطاقم الطبي والأمن في الوقت المناسب وبالسرعة الكافية، هذا مجهود نحييه. الحادثة مؤلمة وهزت يعني أبناء المروج، خصوصا نحن نعرف أن المروج منطقة سكنية يعم فيها الهدوء والسكينة، والمواطنين لهنا يتمتعوا برحاب صدر، ويعني الإشكاليات هذه ما نش متعودين بها، يعني الجرائم هذه كانت الحديث الشاغل أبناء المروج البارحة، الناس كلها الحق قضت ليلة هكا.
1: أستاذ حمدي احنا نشوفه في الفيديو المكان وين، معناها اللي هو في المروج واحد تحديدا هكا ولا لا؟
3: اي هو هو هو الحادثه صارت في المروج واحد، وانا نحب ناكد راه ابناء المروج واحد وباقي المروجات يعني في العاده ناس هاديين وما عندناش حتى الاشكاليات والمشاكل قليل ونتسير، معناها ناس على ثقافه كبيره وناس
2: حتى الاسباب حتى المعطيات تقول السيد ما عندوش سواد موظف عادي مواطن عادي.
1: شنو الاسباب حسب ما قالوا لك استاذ حمدي عضو المجلس الجهوي ببن عروس ممثل عن معتمديه المروج؟
3: هو بالنسبه للمسؤوليه باش نكونوا واقعيين، المسؤوليه اليوم هي جماعيه، حيث يجب تعزيز شبكات الامان الاجتماعي والدفع نحو سياسات وقائيه تحمي الاطفال والعائلات من الانهيار المفاجئ عبر توفير الاحاطه والمتابعه والمرافقه النفسيه والاجتماعيه اللازمه. فالضغوط النفسيه احيانا تصل ببعض الاشخاص الى وضعيات كارثيه، يعني نحن نعول على أنه التونسي اليوم يرفق شوية بالتونسي ونحاول.
1: معك أنا في هذا، معك حمدي أستاذ حمدي أنا معك في هذا، وتو نرجعوا لهم التوصيات هذه ممتازة جدا يلزمنا نقوم بها، لكن أعطيني حسب المعطيات الأولية شنو الأسباب اللي تخلي أبوه كان قاعد على روحه يرمي زوز صغيرات ومن الشباك، وأعطيني الحالة الصحية متاع الطفل يظل الثاني طفل ولا طفلة حمدي؟
3: هما طفلين، الطفل للأسف توفى على عين المكان متأثر بال
1: وليد ولا بنية
3: جراح
1: وليد ولا بنية اللي توفى؟
3: دونك المعلومات نتاعي يعني ماهيش دقيقة، دونك المعلومات الدقيقة تكون معناها عند السلطة الأمنية وعند الأبحاث، لكن المعطيات اللي يتم تداولها يعني في بعض
1: اللي عندي أنا بنية اللي توفيت اللي عندي أنا بنية توفيت
3: بنية توفيت عمرها 6 شهور هكا، وعندنا بنية مصابة يعني عمرها 3 سنوات نتمنوا لها الشفاء العاجل. بالنسبة للأسباب حقيقة يعني أب يلقي أبنائه في سن 3 أشهر و6 أشهر و3 سنوات بصراحة ما عندها حتى مبرر. يعني
2: كنت تحكي على الضغوطات أنت نفسية،
3: جريمة مروعة. تم تداول بعض الأخبار أنه السيد معناها كان خرج من عملية ومعناها يمر بظرف استثنائي، لكن ما فهمش تبرير للجريمة، لكن هذه بعض الأخبار اللي تم تداولها أنه السيد معناه شخص محترم وشخص نظيف، كان أجرى عملية مؤخرا ويعني وكان معناه كان يمر بشوية ظروف استثنائية يعني بسبب المرض أو العملية اللي قام بها، دونك وأصفر الشيء هذا معني على الحادثة اللي شفناها.
2: الحادثة كان وحده معاش شكون آخر في الشقة، معناها
1: لم موجودة داخل الدار يظلي
2: كانت في الخدمة يمكن
3: ما بصدق أنا معناها المعلومات الرسمية يعني تصفر عليها
1: الأبحاث خليه هذيك الأبحاث ميسج. لكن المتأكد واللي يقولوه البعض من الأخيان من الأصدقاء، لأنه أنا ود المروز زاد ود الحومة غاديك، فنعرف جيدا كونه أعطاني معلومة صحيحة يقولوا هو سلم روحه للشرطة بعد ما قام بهذه العملية، هذا متأكدة عندكم زاد؟
3: لا أنا الحق متاع ربي ما نجمش نأكد لك حتى معلومة، أما تم صحيح تداول المعلومة هذه أنه بعد ما تم قام بإلقاء أبنائه قام بتسليم نفسه للأمن. معلومات أخرى خرجت من مصادر زادة رسمية تقول أنه الأمن تمكن من القبض عليه. أنا ما نجمش الحق نقول لك نكون الفيصل يعني بين الزوز معلومات، الناس تداولوا صحيح أنه هو قدم نفسه بعد الحادث.
1: مروة تقول لي يبدو كونه المعطى اللي عندنا الثاني اللي حكيت عليه أنه الأمن هو اللي قام بواجبه وقبض عليه لأنه جريمة حيتك هو.
3: وأنا نتمنى سيد خليفة بن سالم سيد حاتم بن عمارة أنه يتم توجيه دعوة الأهل الاختصاص يعني في خصوصا يعني في الطب النفسي والأمراض النفسية، واللي هم ينجموا يفيدون ينجموا حتى يقدموا النصح للمجتمع التونسي وينبهوه.
1: صحيح هذيك الصحة نجم تكون نوبة عصبية معناها نفسية، برافو عليك حمدي لهنا أنه صحيح نجم تكون باعتبار حمدي حمدي تنجم تكون نوبة ظهرت فجأة عصبية ولا نفسية كما حكيت انت، فالانكادرمون ولا المتابعة النفسية والاجتماعية من طرف المختصين تنجم تمنعنا من حالات من هذا القبيل اللي ما نقبلهاش. مخي ما حبش البارح يركز معها
2: يقول يصعب جدا واحد ابنائه فلذة كبده خاصة معناها في عمر 6 شهور مش ممكن يكون ثم أي
3: خصوصا أنه نحن التوانسة معناها من المهم جدا أنه ندرك الإنسان قبل انهياره، معناها نولوا نعرف أنه الإنسان راه بالحق يمر بحالة نفسية اللي تستدعي رعاية، خاطر نحن أغلب التونسيين يعني نتمتعوا هكا بشخصية قوية أو ندعي أن عنا شخصية قوية اللي ساعة يكون فيها نوع من المبالغة، يكون الإنسان يعني على حافة انهيار لا هو يدرك أنه معناها الحالة نتاعو تستدعي تدخل عاجل من الأطباء النفسانيين أو حتى راحة، ولا المجتمع أو المحيطين ساعات يدركوا. يعني ديما نحن عنا أنت قوي لازمك تتجاوز المشاكل وكذا، دونك مهم جدا أنه اليوم يتدخلوا معنا أهل الاختصاص باش أموان انتبهوا لبعض الحالات
1: قبل إن شاء الله. لكن تعرف يقولوا البعض، وقت اللي سمعت بالحادثة وقعدت نسأل في الأولاد غادي كان في الحومة في المروج، يقولوا البعض معناها ما يظليش كان حايز هذا هو راه رمى روحه، في حين تبين بعد ساعة من الأمر هذا اللي هو حي وشدته الشرطة وتقوم بالإجراءات القانونية متاحة خليفة.
2: حبيت نعرف الطابق اللي موجودة فيه الشقة هو
3: والله يتم تداول الطابق الثاني الحقيقة يعني ما نجمش
1: عندنا فيديو يأكد حمدي هو يأكد وعطينا الفيديو اللي هي في الطابق الثالث الشقة
2: السايب، يعني واحد كيطيش واحد من طابق ثالث سايب يمنع هو الحمد لله معناها الطفل الثاني مازال في المستشفى وان شاء الله يخرج
1: الحالة حارش ان شاء الله ربي معاه وان شاء الله يكتب له الحياة من جديد لانه يعتبر
2: حضور الحماية المدنية كان
1: برافو عليهم بسرعة شديدة دخلوا يعتبر منع من الموت ولد من جديد كريمه،
2: علما أنه ما هيش الحادثة الأولى داخل النطاق الأسري. نوع من الحوادث هذه مش هي بالضبط، ولكن عشنا ياسر أحداث فيها الأب الأم الأبناء في
1: هو حمدي الغزلاني مشي الموضوع حساس يقول لك احنا المرافقة الاجتماعية النفسية البسيكولوجية مش من عاداتنا وتقاليد
2: تكون استباقية على عدم وقوع حادث من هذا
1: لابد يذولي من ضرورة إيجاد حل فيها العملية هذه
2: كي نبدأ عندنا إدراك ووعي أنه شخص ممكن يعيش الحالة من الانهيار ولا غيرها العصبي.
1: أما حتى هاو الفيديو ويعطيونا الطابق الثالث نشوفوا فيه الفيديو، لكن العقل ما يقبلش الحكاية هذه ما تنجمش
2: خارج مألوف.
1: شوف ما بقايا هو كديما موجودة ما حبيناش نركزوا عليها بطبيعة الحال. الفيديو هذا خذيناه اللي معناها تقريب وين موجودة العملية باش نقربوا من الناس الكل، فربي يرحم البنية اللي توفيت، ربي يشفي البنية الثانية اللي موجودة في المستشفى في حالة حرجة، ربي صبر الأم وإن شاء الله مانيها نعرف شنو السبب اللي خلى بو فرد ركبادو
2: وفي العمر هذاك، لأنه يعني ما يقعش نزاع بين الأولياء وأبنائهم في العمر هذا يؤدي إلى مثل هذا الردود الأفعال ممكن تقع في الكبر متاع الأعمار على خلافات.
1: رواية أخرى تحكيت أنه الحس هو عمل المريض وهو اللي قلقوه يا أخي، النوبة هستيرية خليته تصرف هكيك،
2: ربما
1: دي بوان انتروجاسيون خليهم ما تروحين
2: فعلا تقديم العملية غامض
1: الأبحاث الرسمية يجاوبون عليها. شكرا ليك خليفة، شكرا سي حمدي الغزلاني عضو مجلس جهوي ببن عروس ممثل عن معتمدية المروج في المجلس الجهوي 37 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: صباح النور. صباح الورد. هيئة الدرجة الأولى تمدد في أجال الحصول على إجازات المشاركة في البطولة بعد اجتماعها يوم أمس لتدارس إسناد إجازات المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى والاطلاع على مطالب التأخير المقدمة من الأندية. التاريخ جديد كآخر أجل لإسناد الإجازات الاثنين القادم 17 أوت هو أجل نهائي لإتمام الشروط القانونية وخلاص كل الديون. نجم الرياضي الساحلي أنهى تربص حمام بورقيبة راحة قصيرة ويعود للتمارين يواصل تحضيراته لانطلاق البطولة. النجم خاض 4 مقابلات ودية إلى حد الآن، فاز على ترجي جرجيس 2-0، تعادل مع الأولمبي البيجي 0-0، فاز على أمل حمام سوسة 2-0، فاز على الأولمبي البيجي 2-0. الاتحاد الرياضي المنسيري وبعد راحة قصيرة بعد تربص حمام بورقيبة عاد البارح للتمارين في الميدان الفرعي الملعب مصفى بن جنات. ومن المنتظر اليوم اجتماع بين وزير الرياضة والهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المنسيري برئاسة السيد جمال سقة من أجل إيجاد حلول لإشكالية رفع المنع من الانتداب وتسريع الأجال والإعلان مباشرة على جملة من الانتدابات اللي قام بها الاتحاد المنسيري.

0: صالح المهذبي، ريان الدربالي، حسام مادو، محمد الترابلسي، متيبة حكيم، متيبة محمد العبسي، غيث الصغير، أنيس عزوز، محمد أمين بن صير، مؤمن الرحماني، إياد بالوافي، محمد نور القروي، أقبلو وديارة. ندري ذي الصفاقسي يواجه الأولمبي الباجي بعد غدوة الخميس ديما في تونس العاصمة، ونادي حمام الأنف لحد القاتم. نور الدين الفرحاتي حارس الملعب التونسي أجرى تدخل جراحي باش يبتعد عن التمارين لمدة شهرين. الملعب التونسي أعلن من جهة أخرى تعاقده مع الجناح الهجومي بركات الحميدي لمدة موسمين. رسميا مرشد مرابط مدرب جديد لأكابر كرة اليد في النجم راضي الساحلي باش يساعده صدقي بن نور. مرشد مرابط سبق له تدريب نادي كرة اليد بقصور السيف الموسم الفارط، ودرب زاد هلال مساكن اتحاد جرامدا بالإضافة إلى تجارب في مختلف البطولات الخليجية. الجامعة التونسية لكرة السلة تعقد اليوم ندوة صحفية 10 متاع الصباح بأحد نزول العاصمة للحديث على تحذيرات المنتخب التونسي أكابر لكرة السلة الخوض مقابلات النافذة الرابعة تصفية تأهل كأس العالم قطر 2027. مقابلات النافذة الرابعة من أجل التأهل للمونديال قطر 2027 باش تحتضنها القاعة متعددة الاختصاصات برادس من 27 ل 30 أوت. المنتخب التونسي لكرة السلة يواجه منتخب رأس الأخضر في أولى مقابلاته يوم 27 أوت 7 متاع العشية، منتخب الكاميرون يوم 28 أوت 7 متاع العشية في نفس التوقيت 7. آخر مقابلات المنتخب في النافذة الرابعة من أجل التأهل للمونديال قطر 2027 يواجه منتخب جنوب السودان يوم 30 أوت. ليفربول الإنجليزي أعلن تعاقده مع مدافع برشلونة أروخو لمدة أو على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم حتى جوان 2027. أروخو 200 مباراة مع برشلونة منذ 2018. هاري كين مهاجم بايرن ميونخ توج بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي للمرة الثانية بعد موسم 2024، تقريبا كان من أحسن اللاعبين في أوروبا الموسم الفارط 2025-2026. بعد تألقه لعب 66 مباراة، سجل 73 هدف وقدم 7 تمريرات حاسمة. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة تي في موجة مع الموجة.

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM d'Imamad dans l'App Store ou le Google Play.
1: Publicité.
2: وقي التبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت أما قبل ما تشد لوتروت ما تخليش السول ديفوت امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn إكزيست You can't resist.
1: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
3: موعدكم الجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل
1: من غير مقدمات أشقة عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل ال 20 30 وحتى 50% غير البس وحط الحطة ملا ملتقانا في لي ماجازان أشقة ولا في السيت أشقة.com.tn أشقة توس بور لا مود لا مود بور توس
4: جوهرة
3: تسمعوا من الاثنين للجمعة
5: من 6 ل 9
3: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن توصلوا سالمين غانمين بإذن الله. وباش نمشيوا مع بعضنا اليوم باش نحكيوا على العمرة وعلى رحلات العمرة متاع براءة فوياج والمقاعد الأخيرة والنداء الأخير لرحلة 19 أوت، أيام قليلة تفصلنا على انطلاق أولى رحلات هذا الموسم واللي متميزة ورائعة جدا باعتبارها تتزامن مع المولد النبوي الشريف، والتوانسة يحبوا عمرة المولد النبوي الشريف. الاستعدادات على قدم وساق، وإن شاء الله كالعادة باش تشوفوا أكل أجواء اللي تعودتوا بها في براءة فوياج والتفاصيل اللي تميزت بها براءة فوياج والألوان الجميلة الحقيقة، ألوان الفير بيستاش اللي تجلب الانتباه من بعيد.
2: ناوي تمشي للعمره وتزور بيت ربي؟ تلوج على اجنس ثقه وعندها الخبره ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس ايش تحكي على براءة فوياج تو تاخذ القرار الصحيح. براءة فوياج، عمره ميمونه برفقه امنه.
1: ما زالوا بعض المقاعد فقط لرحلة 19 أوت، واللي حب يسجل ماذا به اليوم يكلم براءة فوياج باش يخلط على بلاستو ويمشي في رحلة باش تكون بإذن الله ممتعة ومتميزة وبرشة مفاجآت وهدايا تستنى فيكم تكتشفوها بإذن الله في الوقت المناسب بطبيعة الحال. السكنة باش تكون 4 أيام في المدينة في فندق 5 نجوم، أقل ما يقال عنه أنه رائع ويعمل 66 كيف، و10 أيام في مكة المكرمة كيف في فندق 5 نجوم. واللي يحب أكثر تفاصيل ما عليه كان يكلم توا براءة فوياج على 70-550-020، نعاود 70-550-020، وعندنا 21-881-882 21-881-882. وعندنا أوسي 21-882-881 21-882-881. براءة فوياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موج مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، ودائما وابدا ناخذ برشا موجات إيجابية من هذه الفقرة الخاصة بلي سوبر كوندكتور دو غات أسيرونس. أي نعم، سوبر بيتمي معنى الكلمة، هذوما الناس اللي هما أسوري في غات أسيرونس واللي عندهم 5 سنوات وأكثر ما تسبوا في حتى حادث. علاش نقول موجات إيجابية جينا؟ لأنه البعض يقول لك والله يجيك البلاي غفل، ما تعرفش كيفاش تهبط عليك، ما نعرفش كيفاش خرج قدامي، ما نعرفش كيفاش ضربته. كان ثبت وتلقى انت لاهي ماكش مركز، تفرش في التليفون، هذاك علاش ضربته من تالي في السيارة. هذوما ناس منتبهين، منحين التليفون، معتنين بسياراتهم، قاعدين يعملوا في مجهود باش يحافظوا على سلامتهم وسلامة الراكبين معاهم وسلامة كل مستعملي الطريق. اللي نحب نوصلوا له وان شاء الله نوصلوا له، تخيلوا مع بعضنا اذا كان كل واحد منا ما عادش السبب في حتى حادث من 5 سنوات الأكثر اللي عندي دي ركور كما حدثكم دائما وبدل 54 سنة. توا موش نقص فقط من حوادث هذية المرعبة، توا نحيوها جملة كان لزم. اليوم احنا باش نكرم حد من سوسة. سوسة تقريبا باش نمشي لبحسينة، بحسينة في سوسة لاجونس غات أسيرونس نبيل قرطاس، ومعنا سي علي بافون هو المكرب في les super conducteurs de Gat Assurance.
2: Gat Assurance, partenaire de votre sécurité routière.
1: سيد علي صباح الورد.
3: صباح الخير. صباح الخير، صباح عليكم لاباس.
1: مرحبا بيك، منورنا سي علي بافون. ومانيش كاينك في السيارة.
3: شكرا، عايش، بارك الله فيك.
1: انت في السيارة توا؟
3: لا لا، مش في السيارة، في الدار.
1: في الدار. باهي سيد علي.
3: ايوا.
1: قداش عندك من اللي خديت البرمي؟
3: خديته في 2011.
1: باهي، دونك نحسبوها تونقا 15 سنه بتفادليك. ثم قداش عندك اسوري في غات اسيرونس اجونس نبيل قرطاس بحسين اسوس؟
3: ابوبري توا 5 سنين تقريبا ولكت.
1: باه، قد ولكس قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: والله ما نتذكرش يعني تسببت في حادث، ما هما تسببوا لي في حادث ممكن.
1: اللهم صل. لا هذا هما تسببوا متفقين، لطف عليك، لكن انت ماكش الفوتيف، معناها انت ما تسببتش في الحادث. ما تذكرش روحك صار هذا، معناها 15 سنة والحمد لله، إن شاء الله 50 سنة أخرين و60 سنة أخرين وإن شاء الله الركور يولي عندك أنت. لكن السؤال اللي يطرح له، تفضل. من اللي خذيت
3: الكهرباء 2017 ما عملتش حتى حاجة، قدرة الله
1: الحمد لله يا ربي. من 2017 معناها أنت يا سوري قبل أكثر من 6 سنين
3: بدلت
1: يا سوري، كان من 2017 بدلت به، دونك من 2017 ما عملت حتى حد. هذا خارق العاده. شنو اللي تعمل، شنو اللي عامل بالضبط، خاصه لو حد يبدا عنده البرمي جديد وسايق جديد ومتربص وكذا معرض الى هذه الحوادث؟ والحمد لله انت معناها بعدت عليها وتجنبتها والحمد لله.
3: يزمك ديما منتبه، ديما مركز على الطريق، البورتابل ليه منهزش في السوق، منهزش البورتابل، سانتور ديما الإشارات المرور، ديما يزمك تعطي الأولوية، فهمتني، تحاول ديما تتجنب التصادم. معناها هم انت لاباس وكها وكهربتك لاباس، حاول أعطيه مثال، كان هو مزروب خلي له الطريق مثال، خلي تعدى مش مشكل، فهمتني، باش انت
1: ديما
3: تحاول ديما
1: تعمل.
3: إذا كان هو عنده مزروب خلي يجري على روحه، معناها ديما شد يمينك والتزم بالقواعد المرور.
1: سيد علي، معناها السيارة يزمها لهوة خاصة واحد يعتني بها، ولا يطلع يسوق أو كمل في
3: دوش
1: واحد يتفقدها؟
3: لا السيارة يزمها
1: تفقده في السيارة، خاصة في الصيف
3: يزمها تفقد الماء.
1: شو اللي تعمل؟
3: تفقد الماء متاع السيارة كل مدة، ما تبطاش برشا فهمتني نقص المية تزيدها يزمك كل عام تعملها مثلا كان عازمها فيدونز تعملها فيدونز كان العجالي تهريه ويزمك بدل العجالي فهمتني العجالي يزمهم نفخان كل مدة كسخانة وكل شيء تفشل العجالي
1: فهمتني
3: اي الهوية انت العجالي ديما تعمل طلع على الزيت على الواحد تشوف مستوى الزيت في الموتور قديش طلع فهمتني تاكل في الزيت ولا
1: قلت لي على حاجة ما فهمتهاش قلت لي مرة في العام تعمل لها بيدونج معناها مرة في العام انت تعمل 10,000 كيلو متر
3: انت والفيدونج معناها كان عملت بها 5,000 10,000 تعملها فيدونج بين 5,000 و 10,000 كان انت ما عندكش معناها ما عملتش بها مدة ديكا تولي نورمال عاد تخليها تعامين
1: واضح واضح باهي سيدي العزيز التربيشة متاعك أبو علي ولا سيد علي ولا شي عايدون
3: يقول لي
1: شنو التربيشة متاعك
3: سيد علي
1: سيد علي العزيز الغالي
3: أي
1: فما هذا التكريم اللي شرفنا اللي احنا نصفحوك ونكرموك وهذا شرف لنا احنا وفما قاتة سورونز هذا وسيرة حطت على ذمتك ان كادو تعرفوا شنو هو الكادو وإلا
3: لا ما عندي شكر
1: بيه. اليوم على الصباح وقت اللي فقت انت زعما ما قلتش حاجه هكا يا ربي يجيب لنا 100 ولا 200 دينار ولا 300 دينار هكا ما قلتهاش هكا في مخك
3: والله قلت كادو ما يسالش كادو اللي يجي مبروك مش مشكل
1: 100 باهي 200 باهين 3 باهين قول لي اش تحب اعطيني هاي
3: الكل باهي
1: عنده ترواش تختار هاي
3: يعني 200
1: هاني قلت لك 1 2 سنين
3: اخترت 200 200 في برك
1: اخترت سنين 200 دينار وقلت فيه البركة قالت السيرونس قالت لك ليه انت عزيز وغالي ومكرم مكرم بزادة هدية قيمة الميتين باش نزيدوها 300 تولي 500 دينار اسونس كارت اجيليس اللي هي متاع اجيل انرجي مهدات من قاتا سيرونس نوتر كوندكتور وسوبر كوندكتور دي جور سيد علي وابو علي العزيز الغالي بافون اللي هو اسوري كما قلت لكم في لاجونس قاتا سيرونس وهي لا عاد مو سهيل هو في سوسة ابو حسين هكا ولا لا
3: سوسة
1: نبيل قرطاس سوسة ابو حسين وين بربي لاجونس في سوسة ابو حسين متاع نبيل قرطاس وين
3: سيرونس ما بيت الغزالي قبل ما بيت الغزالي بالضبط على الكليسة
1: قبل ما بيت الغزل يا معروف هاي معروفة سهلة برشا سهلة برشا يعطيك الصحة شكرا ليك فيليسيتاسيون بور لو كادو دو ميور كوندكتور دو جور
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول كي تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة فتح صوتك

0: 27 24 3000 29 100 والا 73 24 3000
1: تفضل أكثر من 14 سنة خبرة في الانسينيومون سوبيريور والفورماسيون دو كاليتي. لستيم بزنس سكول تعطيك مفتاح النجاح باش تضمن مستقبلك وتدخل العالم البزنس من أكبر أبوابه بفضل لي ليسانس لي ماستر بالإضافة للانتليجنس ارتيفيسيل اللي تلقاهم في لي باركور هذوم الكل. معنا تتعلموا دي كومبيتونس كومبورتمونتال اللي تستحقهم لتطوير ذاتك باش تفك بلاصتك في سوق الشغل ان سو بازون سور لو برينسيپ دو لا بيداغوجي اكتيف لا كلاس انفيرسي لو ليرنينغ باي واتشينغ à travers les visites d'entreprise. Kalmouna à 99-877-877 ou à la Zoul Mauka www.estime.tn. Estime, une business school pour l'avenir.
2: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
3: من غير مقدمة. HA عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين. الرخص والبشاشة. أي نحكي على البرومير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل ال 20, 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في لي ماجازان HA ولا في السيت ha.com.tn. HA, tous pour la mode, la mode pour tous.
4: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيستيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم اومولوغي. إمساد أول مؤسسة خاصة نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71-796-679.
5: في مونوبري جونا بروموات وحتى ال 16 أوت كوكيز بالم دوغ 90 غرام بدينارك هاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
6: مونوبري ديما معك.
7: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاس يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيت باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها من اليوم تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. مالا تنجيز الأقرب أجانس بيجو. لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
1: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: على جمعة موج مع الموجة.
1: ميتيو على جوهرة أفم.
9: أصبح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق. شو موعدنا للميتيو المفصلة بالديتاي معناها، ونمشي للخرائط ونمشي وسي لليامات القادمة غدوة وبعد غدوة كيف باش تكون درجة الحرارة. نبدأ باليوم بالتفصيل كما عودناكم، تو ناخذوها على الخريطة اللي وقعت حينها منذ قليل في 7:57 من طرف المعهد الوطني للرصد الجوي، اللي اليوم يقول لنا كونه طقس الثلاثاء 11 أوت 2026 باش يتميز بسماء صافية إلى قليلة السحب بأغلب الجهات. الرياح باش تب من القطاع الشرقي وباش تكون قوية نسبيا بمنطقة سيرات وبالمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، فيما يكون بحرنا اليوم متموج بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. معناها التبحيرة مضمونة لكن مع ضرورة الانتباه. تسجل درجة الحرارة اليوم ارتفاعا طفيفا وباش تتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشلي محليا. وين بقية الجهات؟ وين المناطق الساحلية والمرتفعات اللي فيها بين 32 و 36 درجة؟ هاو نشوفوا مع بعضنا توا في الخريطة شو اللي عنا في الفترة الصباحية. في الفترة الصباحية السماء باش تكون متميزة بسحب عابرة على بنزر 30 درجة، 31 في تونس الكبرى، وسحب عابرة زادة سحب عابرة في نابل 32 درجة هي وزغوان. ثم تقصى في مختلف أنحاء الجمهورية مع درجات حرارة الأغلبية متاحة 30 باستثناء المنستير 29 درجة وصفاقس 29 درجة، في حين 31 في كل من المهدية وسوسة هذا الصباح، أيضا 33 في القيروان هي، وأيضا 33 الرافعه زاد في قفصة، 32 في كل من باجة وجندوبة، 31 في سليانة وفي الكيف، وصولا أو مرورا ساعة 32 في قابس وفي مدنين ونزيدوهم تطاوين، وصولا إلى 35 في قبلي، 36 في برج الخضرة هذا صباح، و 37 في توزر هذا صباح. بعد ظهر هذا اليوم درجة الحرارة باش ترتفع، باش تبقى المناطق الساحلية على طول الشريط الساحلي، باش تبقى سواء الشرقي وإلا في الشمال الكل معناها يتميز بدرجة حرارة مستحبة، ما فماش أموا الشيلي، هذا ما نقوله عليه. ها وتنشوفوها مع بعضنا، بنزرت 35 درجة وفماش الشيلي، 36 في تونس وفماش الشيلي، 36 زاد في نابل تونس الكبرى 36 ونابل 36 وفماش الشيلي، 34 في كل من سوسة والمستير وما فماش الشيلي، 33 أي نعم 33 يظلي المنطقة المروحة بشكل ملحوظ هي المهدية، 33 درجة وما فماش الشيلي، 36 في صفاق زاد ما فماش الشيلي، 35 في قابس وما فماش الشيلي، 38 توصل في مدنين وما فماش الشيلي، و 37 زاد في تطاوين وما فماش الشيلي. بقية ولايات الجمهورية الكل فيها الشيلي ودرجة حرارة تتراوح بين 38 درجة أقل الدرجات اللي شفتها، توصل إلى حدود 41 41 وتوصل إلى حدود أقصى درجات 42 درجة. وين 42 باش نقاوها؟ في كل من جندوبة 42 درجة وشيلي، كنت قلت هذه الولايات المتبقي الكل فيها شيلي، توصل زادة 42 وشيلي، نقاو 41 في باجة، 40 زغوان، 39 في سليانة وشيلي إلي بارتو في الولايات هذه، الكيف 38، 41 في القروان، 39 في سيدي بوزيد وشيلي موجود، 38 في القصرين وشيلي موجود، 40 في قفصة شيلي موجود زادة، 41 في قبلي وشيلي، وبرج الخضرة 41 وشيلي. أعلى الدرجات هي اللي تحدثت عليها منذ البداية في استعراضنا لدرجة الحرارة متاع بعض الدور، هي جندوبة 42 وشيلي ومعها توزر 42 في الشيلي وشيلي. هذه الليلة الفاصلة بين اليوم الثلاثاء وغدوة الأربعاء، درجة الحرارة الليلية زاد مرتفعة نسبيا من الظفرين، معناها باعتبار أن باش تكون على المناطق الساحلية عشرينية وفي بعض زاد مناطق الوسط وشمال الغرب عشرينية وثلاثينية في بقية المناطق. هاو ناخذ فكرة بسرعة على شريط الساحلي، نقاو بنزرت 29 درجة هذه الليلة، 28 في تونس الكبرى، السماء صافية زاد، نابل 28، 28 في سوسة، 27 في المستير والمهدية، 29 في زغوان ومعهم سليانة وأيضا القيروان ونزيدوهم صفاقس وأيضا قابس 29 درجة، 28 في مدنين، 27 تطاوين، ونوصلوا ل 31 درجة في كل من قفصة وقبلي، و 33 هذه الليلة في برج الخضرة، و 34 أقصى الدرجات في توزر شمال غربي، 30 في باجة، 32 في جندوبة، 29 في كل من الكيف وسليانة. درجات حرارة ليلية نسبيا قلنا مرتفعة باستثناء المناطق الساحلية اللي نقاو فيها بين 27 و 28 درجة وحتى 29 درجة. غدوة نهار الأربعاء كيف باش يكون طقسنا؟ الارتفاع متاع درجة الحرارة باش يتواصل غدو موجود، ودرجة الحرارة باش تكون خاصة بعد الظهر بثلاثينية إلى حدود أربعينية، خاصة في توزر توصل إلى 42 درجة، في جندوبة 42 درجة، باجة 42 درجة، ومعهم الشيلي. المناطق اللي ما فيهمش الشهيلي هي المناطق الساحلية بعض منها, معناها مش الكل زادة. 37 في بزارة فما الشهيلي, 38 في نابل فما الشهيلي, 37 في سوسة فما الشهيلي, 36 في كل مستير والمهدية غدوة 36 درجة فما الشهيلي, 38 في صفاقس فما الشهيلي, و 36 في جابس فما الشهيلي. إذا كان نحسبهم نقى 7 ولايات ما فيهمش الشهيلي و 17 ولاية المتبقية كلها الشهيلي. درجة الحرارة في هذه الولايات تتراوح بين 38 درجة في القصرين مثلا وفي مدنين وفي تطاوين والشهيلي موجود, مرورا ب 40 في سليانة وأيضا في الكيف, 41 زاد نقاوة في القيروان, 40 سيدي بوزيد موجودة, 41 في قفصة, 41 في قبلي والشهيلي كما قلت لكم موجود, برج الخضرة 41 و 42 في توزر. هذا ما يميز طقس نهار الأربعاء. نهار الخميس يتواصل نفس تقريبا نفس العوامل الجوية, سماء صافية مع درجات حرارة على الشريط الساحلي مرتفعة لكن ما فيهاش الشيلي, مش معها الشيلي. 36 بنزرت, 38 تونس الكبرى, و 37 نابل, و 38 سوسة, و 37 المستير. أقل الدرجات اللي رافعة 34 في المهدية مروحة, و 37 في صفاقس, و 38 في جابس. هذوما الولايات اللي ما فيهمش الشيلي. بقية ولايات الجمهورية فيهم الشيلي ودرجة حرارة بشتراوح نهار الخميس بين 39 درجة نقاوة مثلا في القصرين وفي الكيف وأيضا في سليانة, و40 درجة وال41 40 درجة جندوبة وبيجة, و41 زغوان هي والقيروان ومعهم أيضا 41 في قفصة, 42 أعلى درجات كما قلت لكم في توزر وفي إقبلي مع الشيلي. هذا ما يميز ثلاثة أيام هذوما, أعطيناها بالتفصيل باعتبار أنه فما عنصر يدخل اللي هو الارتفاع النسبي مقارنة بالأيامات هذه والأيامات الفارطة بطبيعة الحال لدرجة الحرارة في أغلب ولايات الجمهورية, وتميز بالشهيلي اللي يكون موجود خاصة بعد الظهر في أغلب الولايات. هذاك علاش شدينا صحيح باش نعطيكم بالتفصيل كل هذه المعطيات حتى تساعدوا على رواحكم وخاصة في أوقات الذروة. كانت هذه إذن الميتيو, خذيناها من المعهد الوطني للرز اللاجئ. Thank you.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. هناك اغتيال في ليبيا لشخصية مخابراتية وعسكرية تنثبت في هذا. ثم أيضا فما دخلت الدرون هذوما الطائرات المسيرة واللي للمرة الثانية في بحر ليامات هذوما ضربت في الزاوية.
2: سؤال فعلا قاعد يتداولوه المحللين والمتابعين كيفاش دخلت المسيرات للحرب داخل ليبيا.
1: الفيديو هذا الأولاني هذا المسيرة
2: اللي ضربت المصفات من أكبر مصفات ليبيا للبترول وتقريبا هي الأكبر على مستوى منطقة الغرب بالنسبة لليبيا. تعرف أنها مقسومة غرب شرق في علاقة بموضوع البترول إلى جانب كما قلت حاتم اغتيال أحد الشخصيات الأمنية الوازنة والكبيرة في شرق ليبيا وبداية العودة الحديث عن عدم استقرار. نقول دم بين ظفرين ماذا يحدث في ليبيا؟ هذا يهمنا باعتبار ليبيا جارتنا وباعتبار أنه الأحداث هناك ديما في تماس في علاقة بينا. وكعليش بشكون معنا الأستاذ مصطفى عبد الكبير رئيس المرسل التونسي لحقوق الإنسان للتعليق على هذه الأخبار وأعطينا أكثر ما يمكن من المعطيات.
1: متابعات
2: عبر الهاتف حاتم معنا سي مصطفى عبد الكبير. نقول لك صباح الورد استاذ.
3: صباح الخير صديقي خليفه. صباح الخير استاذ حاتم. صباح الخير لكل صديقات والاصدقاء بالاذاعه وكل السيدات والساده مشاهدي متابعي جغرافيا.
1: الطائرات المسيره هذه ولا الدرون معناها صغيره واللي تحمل متفجرات اللي ولات تستعمل. الو تسمع فيها مصطفى؟ سي مصطفى.
3: ألو
1: سي مصطفى.
3: معك
1: نسمع فيك سي مصطفى. معك. قلت الطائرات هذه المسيرة معناها الدرون هذوما للمرة الثانية الثالثة الرابعة يظل قاعدين يستعملوا فيها. مشكون يستعمل فيها بوان ديروغاسيون نطرحوا عليك انت لضرب حاجات حساسة على مستوى النفط.
2: فعلا مصفات
1: كاملة للنفط في أستاذ مصطفى. ألو أستاذ مصطفى عبد الكبير. وهو نشوفه في فيديو سي مصطفى عبد الكبير نشوفه فيه الفيديو كيفاش ضربت هذه والنيران
2: متصاعدة من المصفات.
1: متصاعدة من المصفات. المصفات كما قلنا خليفة مش المرة الأولانية التي
2: تقريبا المرة الرابعة الآن تستهدف المصفات في نفس الفترة الزمنية من قبل المسيرات. الآن الكل يقولوا مسيرات. شفنا فيديوهات تعديم مروة يعني وقع تفكيك بعض العبوات اللي هي ربما محمولة عبر المسيرات أو ما نعرفوش التقنية بالضبط.
1: نعم.
2: اللي استعملت ولكن مستجد هذا في الأحداث داخل ليبيا دخول.
1: نعم. مصطفى عبد الكبير تسمع فيه؟ لا ما عادش يسمع فينا مصطفى عبد الكبير. شكرا لك على كل الخبر المتأكد. المسيرة هذه ضربت المرة الرابعة البارحة وأصابت الخزان متاع النفط. حاجة أخرى اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية قلت
2: في منطقة الغرب
1: في منطقة الشرق في بنغازي تحديدا. سيدي مصطفى مرحبا بك. سي مصطفى ألو سي مصطفى. ألو ده مش لازم هي وفات المكالمة ما عادش تعدي. ألو سي مصطفى تسمع فيا؟
3: أنا أسمع فيك أستاذ حاتم.
1: هو تفضل أعطينا يعني تعليقك معاش
3: من الإشارة أولا إلى أنه هذه كنا في فترة سابقة منذ أشهر تحدثنا في المنبر هذا تحديدا على خطورة وجود طائرات مسيرة أوكرانية وتوزعها على الميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية وقلنا أنها هي هذه ستكون بأيادي غير أيادي الجيش الليبي وغير أيادي الأمن الليبي وستكون في متناول كل الأطراف وبالتالي ستكون وباء على الشعب الليبي ووباء على الخارج. وبالتالي اليوم احنا كنا تقريبا في الحصة الماضية تحدثنا عن الوضع برصدير وعلى الأوضاع الأمنية في الزاوية الدولة وأشرنا إلى أنه الطرف الخاسر ومن من من من رشح كفة الطرف الآخر هي الطائرات المسيرة. وبالتالي وكنا في نهاية المداخلة أشرنا ألو
1: نعم معك
3: وكنا أشرنا وكنا أشرنا في نهاية المداخلة لأنه الطرف الخاسر سيسعى إلى امتلاك نفس السلاح وهو في المتناول وهذا ما حصل تحديدا. وشفنا أنه إصابة المنشأة النفطية واحدة مقدرات الشعب الليبي في المنطقة الغربية في مدة 3 أيام بتجربة أولية. ثم بعد ذلك شفنا أمس بشكل دقيق في 3 أو 4 ضربات متتالية، الشيء الذي جعل أن المنطقة الكل اللي في حزام وفي خاصرة يعني مصفات النفط تعيش صعوبات في البقاء وغادرت منازلها.
1: شكون اللي قاعد يضرب مصفى عبد الكبير؟ شكون اللي قاعد يبعث في المسيرات هذه؟ شكون الطرف؟
3: هو أنت تعرف أنه الأطراف المتقاتلة اليوم هي أطراف مدعومة من أطراف سياسية وهناك خلاف حقيقي. هم في نهاية كل طرف أمني يتحدث على أنه يتبع وزارة الداخلية ويتبع حكومة دبيبة، وبالمقابل أنه نجد أنه هناك من تأتمر بالمجلس الرئاسي وهناك من تأتمر بتعليمات دبيبة. يعني اليوم تداخل هذه الأطراف يجعل من الصعب تحديد من وراء ذلك، ولكن بالأكيد والمؤكد أن من وراء ذلك هو الطرف الذي خسر المعركة في المرة الماضية، وأطراف أخرى أنا أؤكد أن أطراف أخرى هي من تسعى إلى البلبلة وتزايد الاحتقان في المنطقة الغربية، على اعتبار كنا أشرنا في السابق إلى أن مدينة الزاوية هي يعني مؤشر حقيقي للمنطقة الغربية بصفة عامة فيها مقدرات الشعب.
1: أعطيني مصفى عبد الكبير حاجة أخرى، واضح وصلت الفكرة لهنا. أعطيني حاجة أخرى مصفى عبد الكبير، اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية في بنغازي، هل هي عملية بين معناها فصيل تابع لحفتر وفصيل آخر تابع لحفتر، وإلا عملية خارجية جات لاغتيال مدير الاستخبارات العسكرية في بنغازي؟
3: هو يعني عملية الاغتيال لم تكن بمعزل عن الأحداث التي تقع في جنوب ليبيا، وليست في معزل عن ما يقع في الوسط وفي المنطقة الغربية وما تحديدا في الزاوية. اليوم الأوراق الأمنية تداخلت بشكل كبير في المنطقة في ليبيا بصفة عامة، وهذه الأحداث هي من شأنها أن تجعل من أوراق سياسية ضغطة لكل الأطراف. وأعتقد أن يعني عملية اغتيال فوزي المنصوري يعني رئيس الاستخبارات العسكرية هي يعني ضربة قوية للجيش الليبي في المنطقة الغربية بقيادة مشير خليفة حفتر، وهذا في حد ذاته من ما يجعل أنه إعادة ترتيب الأوراق، وفي إعادة ترتيب الأوراق تدخل الحسابات السياسية وتضغط على الأوراق من أجل الضغط على كل الأطراف في الذهاب. ولنسى أنه في المدة الأخيرة كنا نتحدث على خريطة بولس وما ما ما ما تعنيه في المنطقة الغربية وما تعنيه في المنطقة الشرقية. أعتقد اليوم أنه كل ما يحدث في ليبيا ليس عملا بريئا، وكل ما يحدث في ليبيا له تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية داخل ليبيا وخارج ليبيا.
1: شكرا للأستاذ مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان.
0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام
4: بوبليسيتي. Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée. من غير مقدمات. HA عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين. الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل ل 20 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. من الملتقى قناة في المجازين HA ولا في السيت ha.com.tn. HA tous pour la mode, la mode pour tous. جوهرة FM. Publicité.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية. ضيفكم هذا الصباح باش نتحدثوا معه في موضوع حياتي مستقبلي يهم التوانسة الكل. على هامش معلومة اللي صدرت من الحكومة واللي تقول كونه مجلة المياه جاهزة تمرروا في مرحلة أولى على المجلس الوزاري، ثم بعد ذلك تمشي لمجلس نواب الشعب، وأخيرا باش نشوفوا مجلة المياه بعد سنوات من الانتظار. سي محمد لطفي ناصف اللي هو رئيس جمعية مائية مختصة في هذا المجال باش يكون
2: جمعية المياه والتنمية
1: باش يكون معنا لي نقرأ معاه ايش فيها هذه المجلة، خاصة المعطيات اللي عندي يقولوا كونوا اشتغلوا معهم هم مع أخيان من المجتمع المدني، ولخبرة الرجل زاد سي محمد لطفي ناصف اللي هو باش يعطينا كل التفاصيل في هذا الموضوع.
0: ضيف الدنيا وما فيها.
1: صباح النور سي محمد لطفي، منورنا.
5: السلامة، مرحبا بكم ومرحبا بأخيان اللي يستمعوا فينا.
1: وأخيرا مجلة المياه تشد ثنيتها إن شاء الله.
5: إن شاء الله نقول إن شاء الله تشد ثنيتها، الخطر معناها طال المدى باش وحنا نستناو فيها توا معناها باش تنشر، خاطر الدراسة نتاعها بدات من 2010 معناها توا عندنا بريسك 16 سنة معناها هي معناها في
1: قبل الثورة
5: من قبل الثورة بدات الدراسة نتاعها تجديد معناها النظر في مجلة المياه، خاطر ما تعرف مجلة المياه هي موجودة، هي
1: مجلة وحيدة،
5: هي موجودة مجلة المياه لكن صادرة سنة 1975 من أكثر من 50 سنة نص قرن
1: وقتها
5: اي مع الحرشيني ومع معناها الخيل اللولانيين اللي بداوا في وزاره الفلاحه في الستينات، انا من الستينات بداوا معناها يدرسوا فيها.
1: انتم ما ساهمتوا في هذه معناها المجلة بطريقة أو بأخرى من خلال الاستنارة بآرائكم من طرف الوزارة ولا
5: أنا شخصيا توا رئيس معناها جمعية المياه والتنمية، لكن بوطن نعطيكم نظرة زادة صغيرة على الجمعية، لكن فهمتني ولا أنا كنت مدير مكتب التقييم والبحوث المائية معناها تابع وزارة الفلاحة، وكلفت معناها ضمن لجنة فهمتني ولا بإعداد معناها مراجعة مجلة المياه هذه وإعداد مجلة المياه الجديدة هذه.
1: أهم حاجة باش تكون فيها واللي باش تخلينا نتعامل مع الوضع المائي الجديد في بلادنا، هل هذا موجود خدموا عليه ولا ما خدموش عليه؟
5: اي لا طبعا خدموا عليه، هو راهو باش نبداو راهو مجله المياه تاع 75 ماهيش خايبه معناها تسمى وقف الوقت هذاك تسمى مجله معناها عندها اشراف للمستقبل ومجله معناها به
1: في 75 عندنا 5 مليون ساكن ولا 6 مليون ساكن تو رانا فوادو.
5: لا والسياسه نتاعنا كانت سياسه العرض معناها نشجعوا معناها المستعملين لاستعمال المياه ومعناها لانتاج الفلاح اتسيتيرا. تو الوضعيه معناها مثلا فيرس معناها تقلبت تماما الوضعيه، تو احنا في حرج مائي معناها المياه نتاعنا معناها نادره جدا ولات معناها الطلب يفوق بكثير توا الموارد اللي عندنا، وذاك علاش دونك توا النظريه توا ما عادش معناها نظريه العرض ولا توا سياسه معناها التصرف في الطلب.
1: قبل ما نمشي لاهم الحاجات اللي مش نقاوها في مجال المياه نحب نسال، هل صحيح حنا نضيع برشا ماء يمشي للبحر؟
5: شو هو كان عندنا شويه ضياع خاصة فهمتني ولا في براج إلى مصالح سيدي البراق، في براج سيدي البراق خاطر هو براج ما تعرف معناها على البحر موجود يحد البحر فهمتني، دونك كان فيه شوية ضياع فهمتني بكل صراحة، فما معناها فما كمية لاباس به هذا كان ضايع. الآن توا بأنه فهمتني ولا ولينا نضخوا منه الكميات كبيرة وتمشي معناها في اتجاه معناها التوزيع، دونك الكميات ولات ضايعة قليلة جدا.
1: حوايج أخرى نحب نسأل عليها، الانفراستركتور نتاع السوناد اللي توصل المال للعباد، هل صحيح أنه فيها تهريت؟ خدمت ولدت عندها برشة تضيع للماء.
5: أي فما ضياع في حدود 40%.
1: 40%. يا لطيف.
5: 40%.
1: حاجة أخرى، هل معقول توا في 2026 أنه في الساحل التونسي سوس المسير المهدية يتقص عليهم يوميا الماء؟
5: هو مش معقول بيسير ما قص الماء في كسوة في الساحل وغير الساحل. أما الإشكال هو أنه معناها الساحل معناها برمجت له الدولة أنه مش كان المحطة التحلية اللي قاعدة تصير في سوسة توا، واللي هي اون برينسيب كانت دخلت في الاستغلال في سنة 2025. أول توا معناها يقولوا أنه توا في اللمسات الأخيرة وفي التجارب معناها معناها الدخول في طور الإنتاج.
1: اللمسات الأخيرة توالت صاحبي
5: خاطر توالت خاطر هما قالوا معناها في الصيف هذا
1: هذه لمسات
5: الصيف هذا على أساس هي معناها
1: شو أسباب التأخير اللمسات هذه؟
5: لا والله يقولوا أنه معناها حكاية الفلتراسيون حكاية التصفية نتاع المياه قبل ما توصل للديميناليزاسيون معناها الديسالمون قبل معناها ما ينحيو الملح فهمتني. هذاك معناها فيه إشكال توا وقاعدين معناها يخدموا عليه يشتغلوا عليه اكزاكتومون.
1: نجيك خليفة
2: أنا أستاذ نحب نسأل سؤال من اللون، إيش معناها مجلة مياه وعلاش يفرد الماء بمجلة؟
1: هو ضمن الأشياء مجلة الصرف عندنا برشا مجلات،
2: نحكي ذاك في المجالات الاقتصادية جينيرال مو في الماء لأنه هذا قطاع في الناحية في الماء، ثم أحكام ثم قوانين ثم طريقة تصرف ثم ترشيد، شنو هو أهم الأشياء اللي مش تكون واردة في هذه المجال؟
5: هو هل نسميها مجال
2: خطر احنا عندنا في الدستور الماء حق، عندنا معناها بند خاص بالماء
5: اي لكن كان في الدستور الاخير
2: هذا الدستور الاخير
5: اي ما كانش قبل لكن هذا قبل معناها مجله المياه قبل الدستور هذا اللي معناها نص على حقيقه المياه فهمتني. دونك المجله خاطر كانت برشا نصوص تهم المياه لكن مبعثره ايش ملمه جات المجله هذه ولمتهم النصوص هذيكم الكل وزادت عليهم وصار ولا قانون تسمى قانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 21 مارس
2: مثلا كيفاش الأبار العشوائية
5: أول حاجة
2: صرف في مياه الشرب كيفاش
5: أول حاجة الساعة معناها يقول لك معناها لا ديفينيسيون معناها لا ديفينيسيون دو دومين بيبليك هيدروليك معناها تعريف الملك العموم المياه، شنو هو الملك العموم المياه، شنو هو الملك الخاص وشنو هو الملك العموم المياه اللي يتبع العموم يتبع الشعب فهمتني. فما الملك هي الأودية هي الأنهار هي ولا المائدات المائية فهمتني السباخ فهمتني، ومن بعد زادوهم الملك العمومي الاصطناعي ما عاد هنا في النوسيون هذه الملك العمومي الاصطناعي هي في المجال في المجلة الجديدة هذه اللي معناها هي مثلا لي ريزيرفوار فهمتني لي كوندويت فهمتني لي اسمه اكل نقاط مراقبه المائدات ومتابعه المائدات
2: مش تبع ملك عمومي ولا ملك خاص ولا ملك صناعي؟
5: لا شو هو
2: من المائده المائيه
5: هو الناس الكل الناس الكل قاعد تستغل في الملك العمومي المياه لكن اون برينسيب الاستغلال لازم يكون برخصه الا ان المياه المعدنيه والمياه الحاره بدون الرخصه يلزم معناها امر معناها أمر حكومي للاستغلال.
1: قد ما عندنا توا أمر حكومي للاستغلال وتراخيص للمياه المعدنية هاي نقص فما نقص فما مشكلة
5: أي فما مشكلة
1: حتى كان يقولون ليه موجود هبطوا للسوق وشوف
5: صحيح
1: ما تقاش استكامة
5: أي موجود فما نقص لمحالة فما نقص المياه المعدنية. وعليش فما نقص معدنية نجم نقولك حتى في 10 سنين الأخرانين ذوما ما صدرت حتى رخصة جديدة الاستغلال المياه المعدنية
1: هورا فيها
2: معنى العلامات الجديدة ذيك مش رخص جديدة
5: أنهما جديدة
2: غير نسميهم احنا شهار
5: ما ليناش
2: هذوك ثم علامات ما نعرفوهاش
5: الرخص نتاعهم قديمة دخلوا لل

0: وخمسين ألف بئر عميقة فيهم 34 ألف بئر عشوائية بغير رخصة. وش معقول؟ يلزم المياه يكون معناها أمور المياه تكون واضحة وجلية والناس الكل معناها داخلة في منظومة معينة باش نعرفوا بالضبط قديش نجبدوا من المائدات المائية.
1: كل اللي عملهم المياه العميقة مو الفلاح شيح ما عادش عنده باش يسقي، وانت تقول لي يلزمني أمن غذائي ويلزمني إنتاج وتطلب مني هذا الإنتاج.
0: أي صحيح
1: جيتي أوبليجي باش نعمل ما غير رخصة هالأبار العميقة
2: هذه. كل عشوائي هو مدخل الضوء.
0: لا هذيك حاجة أخرى.
2: هم موجودين هم عندهم.
0: صحيح فما اللي عندهم الضوء.
3: إحصائية الأخيرة اللي حكينا فيها في أزمة الكهرباء تقول أنه أكثر من 20,000 بير قاعد يستعمل في الكهرباء.
0: أي صحيح فما اللي يدخل في خاطر للدار وبعد يحوله للبئر، وفما معناها اللي يعمل فهمتني لا معناها نقولوا احنا بشرحي معناها نقولوا احنا رحاي على اساس يعمل حاجة ترحي هذاك الحبوب وبعد باش يدخل فارس وبعد يرجعها للبئر. فما برشا حاجات. المفيد انه معناها هو فما معناها تنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة الفلاحة على اساس معناها ما يدخل الضوء البئر عميقة كان ما تكون البئر هذيك مرخص فيها.
1: قداش من ترخيص عن؟
0: هل قلنا دونك عندنا 16,000 بئر دونك مرخصة؟
1: معناها ريت اللي غير مرخصة وأكثر عدد من المرخصة.
0: أي برسك لو دوتيير.
1: ديزيكيليبر.
0: أي ديزيكيليبر على دوتيير. نو اوتوريزي اي انتير بريسك اوتوريزي. مش معقول. مش معقول. علاش مش معقول؟ خاطر ما عندناش الوسائل المراقبة و المتابعة.
1: سي محمد لطفي باش نربح الوقت شوية معاك نقول سي محمد لطفي ناصف، هل مجلة المياه هي دستور
2: الماء؟
0: الماء, الماء. صح. صح هذا هو. صح صح
1: هذا هو بالضبط. هذا هو.
0: بالضبط بيه. بالضبط بالضبط. علاش؟ خاطر هذه معناها باش تعطيك معناها امكانيات معناها والوسائل الاستشارية معناها المؤسساتية للمتابعة والمراقبة للماء و معناها زاد إرساء فما في المجلة الجديدة هذه إرساء منظومة معناها مائية أنه تكون فيها المعلومات الكل متاحة للجميع باش نعرفوا وتكون شفافية والناس كل شفافية للمواطن ولل
1: 20 سنة التالي لو كان يجي يقولون راو الماء باش ينقصلكم وراو ما عندناش ماء باش يولي شح مائي باش يولي نعطش باش يولي يقص علينا الماء ما نصدقوش، نقولوا سيونس فيكسيون هذه وحتى سيونس فيكسيون لا ما نقولوهاش. شنو اللي صار؟
0: اللي صار هو ان معناها ما استبقناش ما استبق هو معناها المسؤول لازم يستبق الاحداث. احنا ما استبقناش الاحداث وما انجزناش المشاريع اللي لازم تتنجز باش ما نطيحوش في هالاشكال هذا.
2: واضح. اهم المشاريع هذه هل تشوفها في تحليه مياه البحر
0: مثلا؟ صحيح تحليه مياه البحر عندنا رتار تقريبا 5 سنين اقل شيء.
1: يا ما اقول لك مكلفه برشا
0: مكلفه لكن لازم علاش خاطر باش تهز معاك لازم نقولوا احنا تعاون شويه تعاون
1: بعد يقول لك نعمل سدود في اماكن اخرى مثلا.
0: اي تو مثلا كي نرجع تو مثلا احنا الحقيقه في الدراسات راهو في الدراسات وفي التخطيط قويين برشا معناها تو عندنا معناها الدراسه اللي افق 2050 فهمتني او 2050 فهمتني اللي فيها معناها البرامج الكل اللي لازم تتنجز من هنا ل 2050 باش ما نطيحوش في الاشكاليات وباش نتجاوزوا العجز تو اللي احنا فيه وخاصه اي احنا تو في عجز مائي فهمتني والعجز هذاك باش يتفاقم الى حدود سنه 2035
1: الى 35
0: الى 35 فهمتني ولا
1: صعب باش اختيره
0: طبعا فهمتني ووقتاش باش معناها نقول احنا نتنفسوا كان بعد سنه 2035 باش بالانجازات اللي زلنا باش نقوموا به باش نقوموا به.
1: شو اهم لي بروجي مثلا موجود؟
0: اهم لي بروجي مثلا عندنا 32 نوفو باراج 32 معناها سد كبير
1: باقي في الشمال وشمال الغربي ولا باش نقدموا شوي للوسط باعتبار
0: لا ثم في الوسط ثم في الوسط ثم ديما طاقة الوسط ديما أقل راها من الشمال دونك أغلبيتها هي راي في الشمال فهمتني وفلا وش نعملوا زادة 105 معناها براج سوتيرا معناها سد تحتي براج سوتيران اش معناها براج سوتيران هذا باش المياه كي تصب المطر ان شاء الله ربي يعطينا مطر فهمتني ولا المياه هذيك نخزنوها تحت الارض
1: نخزنها باهي
0: خزان تحت ارضي
1: خرق
0: العاد عندي هذا 105 باراج بريفي
1: يزيدوا محطات لتحليه المياه بعد السرخس وجربه وسوسه
0: باش يزيدوا 5 محطات اخرى.

0: بريفيو في الحد من هنا 2050 ومع سامحني مع معناها توسعة طاقة المحطات الموجودة حاليا. مثلا سوسة تخدم بخمسين 100 مترو كوب في اليوم.
1: صفاقس ولات 100 ولا
0: مازال صفاقس بدات باش تبدا ب 100 وبدات هي ديجا ب 100 ولا باش تولي 200 ديما لو دوبل.
1: جمعيتكم ناخذ عليها فكره قبل ما نختم مع خليفه بسعيد.
0: جمعيه المياه والتنميه هي معناها منصه لجمع الإطارات اللي تخدم في ميدان المياه من باحثين في المياه من أساتذة جامعيين من مهندسين ومن طلبة. هذه المنصة هذه تحول لهم باش معناها يتناقشوا ويدرسوا عن الإشكاليات المطروحة في المياه. هذا هو معناها أهم. هي جمعية علمية معناها هذاك علاش تركز برشا على البحث في المياه ومعناها الإطارات اللي تخدم في مجال المياه
2: في سياق البحث عن المياه. فما ناس يقولك علاش الصحراء متاعنا ما تكونش أحد الحلول الأبار العميقة في الصحراء باعتبار أنه الصحاري فيها مخزون مائي. هذا تقول بعض الدراسات على مستوى القاعدة المائية متاعها.
0: صحيح طوع احنا الصحراء متاعنا راه فيها برشا أبار عميق من 1000 متر وحتى 2000 متر موجودين برشا آبار. إلا أنه توا معناها زادة الطاقة نتاع خدمك تعرفها زادة في الصحراء هي معناها نقولوا احنا مياه أحفورية معناها ما تتجددش ما تصيرش التجديد نتاعها كيما المائدات اللي في الوسط والشمال هذاك يزيد تجديدها سنويا. إلا أن المياه تاع الجنوب هي مياه أحفورية دونك معناها إكسبلوتاسيون مينيير معناها نجبدوا منها وما ترجعش هو كانت قبل معناها الارتيزانيز معناها المياه تتدفق معناها على سطح الارض معناها بدون معناها نستغلوا بدون معناها ضخ. تو معناها اغلبيه معناها الابار العميقه اللي نجدوها في الصحراء تو نستعملوا ندخل باش نجيبوا
2: الجمعيات المائيه في علاقه بجلد المياه باش نخلي لها حيز هذه الجمعيات لان متهمه جزء منها من هذه الجمعيات انها لم تحسن حوكمة الموضوع متاع المياه سواء كان في مشكل متاع التبذير سواء كان في مشكل التصرف في علاقة بالمحيطين ومستفيدين من جمعية المياه سواء كان مشاكلها مع شركة الكهرباء والغاز وعدم خلاص الفواتير. مستقبل الجمعيات المائية لأنها كانت جزء من التجربة في حوكمة القطاع
0: هي مستقبل الجمعيات المائية ذي صارت الدراسة متاعها كما قلت في مستوى ذي المشروع مجال المياه فهمتني وبش يحاولوا معناها يبدلوا لهم الصيغة متاعهم فهمتني انه باش يعطيهم اكثر معناها سوبليس باش في التصرف فهمتني وباش يحاولوا يصير معناها جور دو فيديراسيون معناها تجميع المجامع المائيه بين بعضهم باش يصير معناها التكاتف نتاعهم وتقويتهم معناها بالطريقه هذيك.
1: عرفت البلاصه اليوم اللي هي حصه للتعارف قال لي باش تبقى معنا اكثر من مره كمستشار للحصه ونتعاون مع جمعيتك زاد سي محمد لطفي ناصف رئيس جمعية المياه والتنمية نورتنا وشرفتنا. هذه الحلقة الأولى هي الحلقة الثانية ننسق ويكون معنا لأن المعطيات اللي تعطتنا وضحتنا برشا أمور ما كناش نعرفوها العملية اللي حكيت هذه ما عندناش عليها فكرة فبرافو عليك وشكرا لك نورتنا وشرفتنا.
0: عايشك
3: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawara FM sur Instagram.
4: Instagram.
3: Hashtag Jawara FM.
5: Publicité.
6: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn إكزيست You can't resist
5: جوهرة أفهم
3: Publicité تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موش مع الموجة

0: بحل ورد. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. البارحة مدينة المنستير عاشت على إيقاع حدث نقول ثقافي أدبي شعري مهم جدا، لأنه هذا المبدع اللي ربي طولنا في عمره مازال يواصل في نشاطه بتفان من أجل الكلمة الراقية والتجارب المتنوعة التي خاضها، باعتبار خليفة تقريبا رجل هذا معرفناه كرائد لحركة الطليعة الأدبية،
1: شعر الطليعة
0: بالضبط، والقصيدة الغير موزونة اللي روادها محمد حبيب الزناد ويمكن شوية زاد الطاهر لمام يلا يرحمه اللي من روادها، ثم كتب زاد حتى القصيدة الموزونة حسب بحور الخليل وحسب الأوزان الشعرية، وأصدر
1: وكان صحفي كذلك
0: الصحفي بطبيعة الحال والأستاذ محمد الحبيب الزناد اللي أصدر منذ أيام عن دار برق للنشر والتوزيع في تقديم للدكتور أحمد الحزم الديوان الجديد زيتين العشق. باش نمشي مباشرة لسي محمد الحبيب الزناد مشكورا لبى دعوتنا.
1: سي محمد صباح الورد. أستاذ
0: سي محمد الحبيب الزناد شكرا لحضرتك على تفاعلك معنا وعلى تلبية هذه الدعوة. والبارحة قلنا المنسير عاشت هذا الحدث زيتين العشق في تقديمها الأول الديوان الشعري للشاعر الكبير الأستاذ محمد الحبيب الزناد به. وخليفة تعرف جيدا اللي ولد محمد الحبيب الزناد بالمنستير نهار الأربعاء 25 ديسمبر 1946، بتحصل على الإجازة الأستاذية في اللغة والأداب العربية سنة 72 من كلية الأداب والعلوم الإنسانية 9 أبريل. بدأ المحاولات الشعرية متاعه في سن مبكرة ونشرت له أول قصيدة بعنوان الشيات الصغير سنة 1967 بجريدة الشعب. وصل نشر القصائد متاعه في الجرائد والمجلات التونسية ولا سيما بجريدة العمل ومجلة الفكر. الديوان هذايا يعتبر كما قلت لكم حدث. نحب نشكر دار برق للنشر والتوزيع اللي دائما وبدأنا عودتنا بإصدارات راقية. سي محمد الحبيب
1: محمد
0: شكرا لك، مرحبا بك.
2: مرحبا.
0: ألو
2: ألو
0: مرحبا مبروك. ألو مرحبا ومبروك لينك ليك ولينا صدور
2: عيشت
0: زيتين العشق.
2: عيشت
0: كيفاش نقدمه للمستمع؟ كيفاش قدمته البارحة في أول تقديم للديوان للعامة لكل القراء وحبا محمد الحبيب زناد وحبا شعر؟
2: والله البارحة اتحاد كتاب التونسيين فرع المنستير بالشراكة مع المكتبة الجهوية بالمنستير قدموني في المكتبة الجهوية، وكان حضور معتبرا ومكثفا، معنا أكثر من 100 صديق وصديقة و من أحباء الشعر ومن أفراد عائلتي الصغيرة وعائلتي الكبيرة. معنا قدموني ثلاث أساتذة، الدكتور عمرو الإمام كان يدرس في كلية الأداب، أستاذ عربية في كلية الأداب في سوسة، الأستاذ حمد حلاوي وهو أستاذ في كلية الأداب في سوسة أيضا، وصديقة إحسان مرديني بن صالح دمشقية تونسية والأديبة وزوجة الشاعر الكبير المرحوم محمد بن صالح. محمد برقاوي الناشر كان حاضرا ويعني تمكن من ترويج مجموعة من هذا الديوان. لم أتمكن لحرارة الطقس من قراءة ما تيسر من الديوان، وإن كان أغلب الحاضرين له الكتاب بين يديه ويمكن أن يطلعه، ولكن المفاجأة أن دعي أحد الفنانين ليعزف على العود رفقة صديقة تعزف على الدربوكة، ولحن لي قصيدة وزع نصها على الحاضرين، قصيدة إلى حبيبتي تونس. كانت مفاجأة،
0: ممكن مفاجأة جميلة برشا، جميلة برشا.
2: كثير من القصائد.
0: نعم، الديوان يقول لي شعر محمد الحبيب زناد فيه الكثير من القصائد. بطبيعة الحال خليفة وقعدت تتصفح انت في الديوان، طبعا أنيقة محمد برقاوي يعطيه الصحة الناشر دار برق، طبعا أنيقة جدا، ديوان رائع للغاية. نجم نستمتع بمختلف التجارب، لأنه لربما ما شفته في عند محمد الحبيب زناد أنه يكتب مازال في الغير عمودي والحر، مازال في الحر، مازال
1: الالتزام.
0: زاد أوسي القصيدة الكلاسيكية بين ظفرين، معناها
1: مازال كانوا الشعر الطليعي منذ انطلاقته. كان اللي حبيت أن نسأل عليه الأستاذ بدوره باعتباره أحد أعمدة الشعر الطليعة، هل يبوب زيتين العشق ضمن شعر الطليعة والمواصلة؟ لأنه هناك التزام داخل القصائد بالقضايا، يعني كان هناك حديث عن غزة، عن تونس، عن الوطن، يعني مازال ديما في نفس السياق والالتزام، شاعرا ملتزما بقضايا مجتمع. يعني في النهاية
0: أنا حبيت وربي وشديد صحيح معناه باش يكون بحثنا سي محمد الحبيب زناد، نظرا للمجهود متاع البارح ويعطي ألف صحة في المنستير، ثم نظرا لي هكا مرهق شوية يقول سي محمد الحبيب فتعذر عليه ذلك، لكن لنوعدكم أنه سنحاول يكون بحثنا في الأستوديو لنستمتع بحوار مع محمد الحبيب الزناد، وخاصة لتقديم هذا الديوان زيتين العشق. كنت نتمنى نختم هذا اللقاء بقراءة من طرف هي لقصيد من قصائد الديوان اللي تلقوه موجود في المكتبات على ذمتكم، للشاعر محمد الحبيب الزناد، زيتين العاشق، صادر عن دار برق في الأيامات الأخيرة هذه، قدم البارحة من طرف الاتحاد الكتاب بفرع المنستير في لمة عائلية ثقافية فنية رائعة للغاية، حضرها سي محمد الحبيب الزناد.
1: ويختمها بقصيد هرمس، يعني مضيق هرمس، مستجد
0: كالقصيدة يعني الفلاش هذه عملها
1: في هرمس، مضيق كل ما ذاق ذرعه بذيق ومن ذرعه النفط قط لن تذوق.
0: الومضة هذه تسمى قصيدة الومضة،
1: شعر الومضة،
0: رجل مبدع. سعيد جدا أنه صفحناه وموالي تقديم الكتاب، تو نرجع بالتفصيل نحاول ذلك حتى ليكون بحدنا ونتجاوز هذا المشكل اللي في التليفون. معناها يقول لي مروة عملتوا مروة
1: جيك شعجب
0: قلت لي عمتك براسة مسكينة، وحنا كل شيء ملسقينه في مرة. شكرا لكم على المتابعة الاهتمام، نتلقاه غدوة بإذن الله من 6 إلى 9 متاع الصباح. إلى ذلك الحين نوصيكم استحفظوا على روحكم، ركم أنتم رسمين البلاد هذية، واستحفظوا على بلادكم، ركم مماليها لكم سياح لا كل راي فيها، أحب من أحب وكريها من كريها. باي وتحية تونس.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخبارية. وحدات شرطة البلدية تتمكن من تحرير 448 محضرا اقتصاديا و630 مخالفة صحية خلال حملات ميدانية قامت بها في كامل تراب الجمهورية نهاية الأسبوع المنقضي، بالإضافة إلى القيام ب 327 عملية حجز وتحرير 130 محضرا عدليا وتقديم 27 شخصا مفتشا عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة وفق بلاغ نشر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. كما تولت وحدات شرطة البلدية أيضا القيام ب 1090 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وحجز 137 آلة وزن وحجز 41 دراجة نارية و13 سيارة غير مستوفاة لوثائقها القانونية. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن إيران في حالة فوضى اقتصادية وأن لبلاده ثلاث استراتيجيات للتعامل مع إيران، وهي مراقبة مدى ضعفها وضربها بشدة والضغط الاقتصادي. وقبلها أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأزالت منه الألغام الإيرانية. مسؤول أمريكي يقول إن الجولة المقبلة من المباحثات بين لبنان وسلطات الاحتلال الإسرائيلي من المقرر أن تعقد مطلع سبتمبر المقبل، معربا عن تفاؤل واشنطن بمسار المفاوضات رغم إدراكها للصعوبات التي تواجهها. مسؤولون أوكرانيون يقولون إن روسيا شنت هجمات جديدة بصواريخ باليستية على كييف ومدن أوكرانية كبرى أخرى، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين جنوب البلاد. ختاما، تفاوتت التقارير بشأن ضحايا زلزال قوي ضرب غرب كولومبيا أمس، مما أدى إلى انهيار مبان وتضرر مستشفيات وبنية تحتية ومحاصرة أشخاص تحت الأنقاض، فيما وصفته السلطات بأنه أقوى زلزال يضرب البلاد خلال هذا القرن. وقال الرئيس الكولومبي الجديد إن 111 شخصا قتلوا جراء الزلزال، فيما أفادت وسائل الإعلام الكولومبية بأن العدد الإجمالي للقتلى على مستوى البلاد وصل إلى 132 قتيلا، إضافة إلى أكثر من 700 جريح.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: 24 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بلي أنا منسوسية منسوسة عندي شتوش تظهره لي بالكهرباء ولا هو طاح الله وأعلم في ثنية حمام سوسة ما حسناش في الفلوس اللي مسكينة اللي فيهم ولا الفول اللي فيه حسنا بالوراق والباتين ده والوحدة بتاع بالبنكة ومتاع بنية فما زادة ورقة بتاع بنية معاقة يعني تعملوا علينا مزية قال يلقاهم يرحم والديه قال يلقاهم هذوما الوراق يعملونا تليفون ما نفضلكم يرحم والديكم عملوا مزية الربي وراق مسنية حمام ثنية حمام سوسة الوراق اللي فيهم ما حسناش حاجة أخرى يرحم وين ديكم كانت عملوا علينا مزية
2: بربي والمخصوص علينا في حيرية درا هذا معقول ولا مش معقول يوم ما فهمت شيني المسؤول عملنا إضراب من نهار الجمعة والماء مخصوص علينا واليوم ما زادوا حلوا ستة وصفروا طبعا بربي وين المسؤول يا زوهر يا فام بربي شوفنا مسؤول شوفنا واحد مسؤول يحكي معانا عليه تذكر كان نحنا كان في حي الرياض الماء مخصوص 24 ساعة 24 ساعة ليه تذكر عليه شرهم عذبونا
3: هاي شنو توا قعدت توا عملتوا احتكار تاع الماء علاش 5000 ايتون ونص علاش احتكار تاعهم فيه وتاعهم مشاكل في الاحوان يعني ماذا بيه المحل التجاري ما يقبلوش يستهلك الماء مش لازم خليه يقعد عندهم المحتكرين يوصلوا جولوا في البلاد ماذا بينا الحرس وشرطة المرور وكل الياقة كنور يتعذب بالستيك ما يزم ياخذ فاتورة ويتحاسب معاه وتو الامور تولي مريقة اما احنا قاعدين في البيروات مروحوا كيفاش تحبوا ما يرخص وخلي ديما يغلى علاش مش حرام عليكم بربي
4: البارح مشيت المهدية والله الناس رغم التنظم والماء اللي في المهدية لا صاير يعني وفما التوريست يعني فما السياحة يعطوا حتى وسط البلاد والسقيفة هكية متاعهم والبلاد العربي متاعهم والعروسات متاعهم زادت في الكياس يعني وكل أجواء محلاها.

كيات رقم دي كتلهم في الضوء ودروا في قلقهم والماء يعني رقم دي الكل كيش آخر حاجة عملوها شنية قيتها درا شنجان يخذ باللي دو الناس تتلم كي وقت يعني البيك الناس كل تتلم في الليل ها في ويكان جمعة وثبت يسيس رواح ملعبات كل سيس في رواح حبك لوبوتاش ويقاري ديزنبوليسيون ويعطيخو غلاس صغيرات وهبط خفي شيشي أو فريكاسي انت جيت تخل يعني شنو تصلح في البلاد انت تخدم حتى الماضي ساعة بتاع الليلة يعني والله حالة قصوى واحد مسكر باب سبيطار باب استعجالي يجهزه على عينه والراس واحد هابط ديزنبوليسيون ولا هابط عرس ولا هابط يخفي كعد فريكاسي تاخده تهز بربيلان شو تحته هالشي نلز

0: نبدل الموجة. نسمع جوهرة فم. في المسير والمهدي على 89.4
1: جوهرة
2: فم. بوبليسيتي.
3: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
1: جوهرة أفلام
2: بوبليسيتي.

0: d'été.
1: Les soldes d'été sont enfin là. Avec Lee Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout ce hâtel, c'est team filmière. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn. Lee Cooper, solde les prix, jamais la qualité.
0: Publicité.
2: Business News. Business News.
3: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. لجنة المشاريع الكبرى قررت الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب الشروع في استكمال مشروع المستشفى الجوي صنف باء بمدينة تالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي، وذلك في إطار تجسيد رؤية الرئيس الجمهورية الرامية إلى تسريع إنجاز المشاريع العمومية ودفع التنمية والحد من التفاوت الجهوي. وجاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى اللي أشرفت عليه رئيس الحكومة سارة زعفراني زنزري بقصر الحكومة بالقصبة، وخصص للنظر في المشاريع الثلاثة. وفيما يتعلق بمشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري، قدم وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة صلاح الزويري عرض حول المشروع اللي يهدف إلى دعم القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية للكهرباء وتحسين مردودية المحطة بما يدعم التوازن بين الإنتاج والطلب ويساهم في ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء والحد من مخاطر اللجوء إلى تخفيف الأحمال خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك. ويضمن المشروع تركيز وتشغيل تربينة غازية ثالثة بقدرة تتراوح بين 250 و 400 ميجاوات، إلى جانب منشآت تصريف الطاقة الكهربائية المنتجة، وتقدر كلفته الجملية بنحو 600 مليون دينار على أن يدخل حيز الاستغلال خلال صائفة 2027. ويأتي المشروع في ظل ارتفاع نسق الطلب على الكهرباء بنسب تتراوح بين 4 و 5% سنويا وتسجيل ذروة قياسية للطلب خلال شهر جويلية 2026 بلغت 6400 ميجاوات مقابل 5175 ميجاوات سنة 2025. الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والإدارة العامة للغابات أكدوا في بلاغ مشترك موجه لمصدري المنتجات الغابية أن عملية التصدير تستوجب الاستظهار بشهادة في المصدر والمخزون المسلمة من قبل المصالح المختصة للإدارة العامة للغابات مع تبيان الكمية ورقم فاتورة التصدير ليتم اعتمادها من قبل مراقبي الصحة النباتية عند نقاط العبور في المراقبة الوثائقية لشحنات المنتجات الغابية المعدة للتصدير. و جاء في البلاغ أنه ولمزيد الاستفسار يمكن الاتصال بالمصالح المختصة بالإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والإدارة العامة للغابات. مصالح الإدارة الجوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية نابل سجلت 79 تصريح للمشاركة في التخفيضات الموسمية الصيفية اللي انطلقت منذ يوم 7 أوت وتتواصل على امتداد 6 أسابيع حسب ما كشفت عنه المديرة الجوية للتجارة سهام المبروك، اللي أشارت لأنه عدد نقاط البيع المساهمة في موسم التخفيضات تقدر ب 125 نقطة بيع موزعة إلى 82 نقطة بيع للملابس الجاهزة و 26 نقطة بيع للأحذية ونقطة بيع واحدة للأثاث ونقطتي بيع لمواد التجميل وسبع نقاط بيع للنظارات وسبع نقاط بيع لمواد أخرى. ولاحظت أنه نسبة التخفيضات المسجلة خلال هذه الفترة تتراوح بين 20 و 50%، متوقع أنه ترتفع هذه النسب مع تقدم موسم التخفيضات. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 10 أوت انخفض إلى حدود 1972 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذايا بتاريخ 7 أوت في حدود 2226 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 10 أوت فارتفعت إلى حدود 25257 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 99 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 7 أوت في حدود 25159 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 98 يوما. دوليا أسعار النفط استقرت اليوم عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع في ظل تلاشي الأمال في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الصراع بينهم وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد ما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعويضات على الأضرار اللي تكبدتها بلاده. واستقرت العقود الأجل لخام برنت في حدود 87.81 دولار للبرميل. الذهب انخفض شوية اليوم بعد ما سجل أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين في وقت يترقب فيه المستثمرين بيانات تضخم للبحث عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى حدود 4374.82 دولار للأوقية بعد ما سجل أعلى مستوى منذ الخامس من جوان في وقت سابق من الجلسة في حدود 4434.84 دولار. وكل عادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و374 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و929 مليم، الدينار الليبي 461 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و208 مليم.
2: بيزنس نيوز جوهرة أفهم تندنس
0: برعاية
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
0: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: أريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. كالعادة نتقابلوا معاكم لقاية هذايا في موعد جديد من فقرة توندونس. الحدث باش يكون غدوة وهو حدث ميد باي جوجل، وين جوجل قاعدة تحضر في روحها باش تخرج لنا مجموعة من الأجهزة الجديدة وعلى راسها السلسلة الجديدة من البيكسل 11. التوقعات تقول اللي كانوا فما أربعة تليفونات البيكسل 11، ال 11 برو، ال 11 برو إكسل، وال 11 برو فولد. هذا بتبع بخلاف أجهزة أخرى تنجم تكون فيها مفاجأة للناس اللي مغرومين بالجوجل. ورغم اللي كانوا التصميم الخارجي لتليفونات البيكسل 11 ماهوش باش يتبدل برشا على الجيل السابق، لكن جوجل تركز على تطوير المكونات الداخليه. ومن ابرز التغييرات المنتظره نلقاو الميكرو بروسيسور باش يكون تنسور جي 6 جديد، واللي من المفروض باش يعطينا اداء افضل وكفاءه اعلى مع تحسين اداره الحراره اثناء الاستخدام المكثف. الانظار زاده في ميد باي جوجل باش تتجه الى الباتري الى سرعه الشحن، وين تقول التوقعات اللي كونوا جوجل قدمت تحسينات في الجوانب هذه. وينتظر زادة ظهور ضوء جديد انتجري في شريط الكاميرا ينجم يكون اسمه الهايلايت وإلا البيكسل جلو، يرتبط بتفاعلات الذكاء الاصطناعي جيميناي. هذا بتبع مع إمكانية استخدامه لاحقا في الإشعارات وحالة الشحن. الأسعار بتبع باش تجهد زيادة تقول بعض التسريبات اللي كونوا البيكسل 11 برو سومنتعه باش يبدأ من 1099 دولار في الولايات المتحدة الأمريكية بدلا من 999 دولار للجيل السابق، لكن جوجل ما زالت ما أكدتش المعلومات هذه رسميا. من المتوقع زادة اللي كانوا الشركة باش تخرج لنا البيكسل واتش 5 اللي باش يكون فيها باتري أكبر، معالج أسرع، مساحة تخزين نجم تكون ملتيبلي بار دو بارابور على البيكسل واتش 4 مع الحفاظ على التصميم الدائري ونفس الأحجام تقريبا. ما تستبعدش التوقعات زادة اللي كانوا باش تستغل جوجل الحدث متاع غدوة باش تخرج منتوجات ولا تقنيات أخرى كما مثلا أجهزة كمبيوتر تجمع بصورة أكبر بين الأندرويد والكروم أو إس، وإلا باش تقدم تطورات جديدة في نظارات الأندرويد إكس آر. دونك الموعد غدوة في الإيفينمون ميد باي جوجل ونعرفوا كل التفاصيل. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله يتجدد معكم الموعد ديما على راديو جوهرة.

0: اسمه بيلو لو مع سنن هن على جوهر اف ام.
1: عشرة وعشرة دقائق على جوهر اف ام. صباح النور، صباح الخيرات، مرحبا بكم مستمعينا في رونديفو جديد ديما من بي دون لو بتاريخ اليوم 3 أحد أوت 2026. بيان سور نقول لكم ان شاء الله رفقه تكون طيبه وان شاء الله معنا تستمتعوا بمختلف اخبارنا اللي هي خاصه بنهار اليوم كما نقولوا الكولور دو جور. اليوم برشا اكтуаليتي تستنى فيكم تيلا 3 سوايع من زمان، دونك ليكيب الكل زيدا تسلم عليكم. نرجس قليله في الديجيتال، اهلا وسهلا. سعاد العدويني في التنسيق العام، مرحبا يا سعاد. جيهان الرحومة في الإخراج التقني، مرحبا جيهان. وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون بيان سور بالموسيقى، أما قبل ما نخليكم مع اختياراتنا الصباحية لليوم حبيت نذكركم بالموزع الصوتي على جوهر فام اللي هو مفتوح على ذمتكم، خط مفتوح 24 على 24، 7 على 7. خليونا أراءكم لغيكلاماسيون تاعكم، شنية المواضيع اللي تحبوا نحكيو فيها على 73 24 3000 وإلا على 29 100. بعد شوية أولى الفقرات بتكون مع مراسلين كالعادة من مختلف الولايات والجهات في متابعة لبورصة أسعار اليوم، والتفاصيل تلقاها بعد حلقة.

0: بي.
1: للخدامة اللي لازمهم بيك اب كيس يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد، وقيت باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش، مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنقيزة لأقرب أجنس بيجو، لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
0: جوهرة أفهم بوبليسيتي.

0: فاروق افتكر لك ايه على جوهرة فهمت. وصلنا للعشرة وسبعة وعشرين دقيقة توت سويت باش نعملوا جولة على الاسعار اليوم كيفاش صبحت مباشرة من المنستيرة. كي نقولوا المنستير معناها وليد الجزيري حاضر معنا في المباشر. صباح النور سي وليد، اهلا وسهلا وليد. وليد الجزيري غير موجود. وليد الجزيري مسالش نقعد ننادي عليه لين يسمعني. وليد تسمع فيا؟ اكيد مع وليد باش نشوفوا اسعار اليوم بقديش بالنسبه للخضر الغلال، الخضر الورقيه، اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء بيان سور. الالبوم فوتو ديما يامل هنا وليد الجزيري وبشوفوه معنا توت سويت في المباشر في علاقه باسعار اليوم وخصوصا توفر المواد الغذائيه الاساسيه. واللي يقول الصيف زاد يقول غلط الصيف ما شاء الله، والخيرات تكون موجوده الخيرات السبعه. دونك شنو الموجود اليوم في المستير؟ بقديش الهندي؟ قبيل حكينا شويه مع وليد على الهندي، حكينا معاه زاد على العنب. اكيد باش نرجع باكثر تفاصيل بعد شويه مع وليد الجزيري لو طون يرجعنا في المباشره.
1: تسمعوا ديلولو مع سنن هند على جوهرة اف ام.

0: رمضان معه نخلت لموعد متجدد مع وليد الجزيري توت سويت في قفة الصيفية.
1: قفة الصيفية
0: وليد صباح النور. أهلا وسهلا يا وليد.
2: صباح النور. أهلا وسهلا بك سنان سكون اللي تسمعوا فينا في طقس سخون تحس بها كأنها مرتفعت شوية درجة الحرارة. عملنا جولة في السوق المركزية بالمنسير وكيد نبدأ بالشأن العام. نبدأ بالتونسي شنو يحكي لحوم البيضاء.
0: أيوة
2: كان ضيفك البارح وكل اليوم كيلو دجاج بعشرة دينارات.
0: تحكي على الدجاج الحي انت يا؟
2: لا الدجاج المذبوح معناتها الحاضر.
0: اي اللي هو نغمل من قديش التسعيرة عاد؟
2: التسعيرة الأسبوع الفرد خليناها 8 دينارات و500.
0: قفزة نوعية يا وليد.
2: نعم؟
0: قفزة نوعية.
2: قفزة نوعية تنعطيك هو شوف سنة راهو من كسخانة
0: وليد؟ وليد بدل البلاصة لو تسمح باش نسمع صوتك بوضوح اليوم الصباح. وليد ضاع الصوت جملة اليوم. وليد تسمع فيا؟
2: نسمع فيك. نسمع فيك.
0: بدل البلاصة يا وليد. الريزو عندك مش طيارة برشا الحقيقة والصوت متقطع. دونك بدل البلاصة لو تسمح. خليني قبل ما تعطينا أنت تفاصيل الأسعار اليوم في المستير حبيت نوجه تحية للمستمع الوفي صابر الغضاب اللي يسمع فيها يقول لي سناء تعودت بكم ديما في المرشي وبالمناسبة هاني موجود في المكنين حبي يودنا بأسعار اللحوم والأسماك في المكنين. قال لي الدجاج الحي ب 6300 البقري ب 39 دينار و 800 العلوش ب 54 و 800 سكمبري على 4000 الطن على 7000 السردينة على 4 دينارات الشوفريت على 23 دينار و800 لوراتا على 20 دينار اللامبوكا ب 14 و8 والغزال ب 16 و8. مشكور جدا صابر الغضاب يعطيك الصحه على المراسله هذه مباشره من المكنين. ما خلينا نمشيو للمستير. وليد معايا ولا
2: نسمع فيك هيك؟ خمسة على خمسة.
0: يلا سيدي نواصلوا.
2: قلت كيلو دجاج ب 10 دينارات وراهو معناتها التجار كي قال في الشهر الجويلي وقت درجة الحرارة ارتفعت والشيلي وكل قالوا لنا راهو باش يغلى لأنهم يعرفوا عندهم خبرة معناتها بعد السخانة هذه باش يتأثر الدجاج وباش يغلى. اليوم ب 10 دينارات سكالوب ما بين 19 و 20 دينار. ما الخبز نتاع الدجاج اللي تقريبا ثلاثة أسابيع التالي 3 كيلو ب 20 دينار اليوم ب 11 دينار و 500. بصراحة معناتها تشوف التعريف نتاع اللحوم البيضاء نقطة استفهام. بون باش تتواصل ماشي باش تتواصل خاصة سنة تاجر يقول لي ما احناش قاعدين عاملين هامش نتاع ربح. راه قولي نشريو به نحطوه في الفيترينة. يقول لك مثلا أنا واحد من الناس حاشم بلاتو العظم في أسبوع زاد 2500 من 800 الحارة ل 1300 الحارة معناتها الحارة ب 500.
0: وليد هذا اللي أكدوا ضيفنا البارح في بي دون لو في علاقة بأسعار الدواجن واللحوم البيضاء لكن قال لك هامش الربح موجود زاد. دونك لهنا المواقف ممكن متناقضة شوية.
2: أي صحيح يقول لك يقول لك بون معناتها والله يقول لك معناتها ماهوش مساعدنا الغلي هذا رحنا شارينه بالغالي ماهوش مساعدنا معناتها مش مساعدنا خاصة في العظام معناتها في ظرف أسبوع الحارة تزيد 500 فرنك. نعرفوا الحارة تزيد بالعشرين والخمسين فرنك.
0: برشا
2: اليوم برشا. معناتها في ظرف أسبوع زادت 500 فرنك. به خليوا اللحوم البيضاء مختلف الأسعار الأخرى مستقرة. البطاطا 2200 2500 وراه المواطن مازال يسأل أما هي البطاطا متاع التطيب وما هي البطاطا متاع الفريد.
0: والله يا وليد كان أنت تسأل فيه سؤال هذا.
2: لا فما مواطنين معناتها قدامي صارت واني ناخذ في الاسعار جي مواطن قالوا اما هي البطاطا نتاع الفريت وما هي البطاطا نتاع التطيب قالوا هيك نتاع الفريت وهيك نتاع التطيب اني ما نفرقش بينات.
0: وليد تقول حالي وحال السيدات الكل اللي يسمعوا فينا والسيدات زاد اللي معايا في استوديو كي تجينا القضيه احنا في في الـ في الـ في الويكاند نعملوا صندوق البطاطا نتاع الفريت واحد وصندوق البطاطا نتاع
2: التطيب واحد.
0: والله نأكد لك على بعض والكل
2: هكاو. الطماطم من دينار ل 1000 دينار و200 البصل دينار و200 دينار و400 الفناريه من 1200 ل 1500 الفلفل 2600 3 دينارات و500 الصيف تو معناتها الفلفل مستنسين تو نقوب 1200 و1300 لكن غالي شويه ولو انه الناس بتسال على عوالي سناء الفلفل الاحمر اللي يعملوه الفلفل الاحمر اللي يدوروا ما يتباعش في الاسواق يقوم في الكاميونات يدوروا الموجود تو 1800 2200 مازال يقول لك الشمس ماهيش ما تنجمش تشيح وتوا ديما الناس تخليه لاخر اوت بدايه سبتمبر.
0: اي معقول معقول.
2: وفما ناس راهو مازالت عائلات تلوج وتشقوا على سنين وتشيحوا وترخيه وكل.
0: مازالش نحافظوا على عاداتنا الغذائيه ونحافظوا على موروثنا الغذائي ما فيها باس. اما صحيح معناه مازال بكري على موسم العوالي والفلفل والكل.
2: ايه الهندي موجود ولا مش موجود؟
0: نورمالمون موجود.
2: اي نورمالمون موجود. انا بصراحه انا ماشي في الطاسه هي ما تبعش بالكيلو بالطاسه كي نتاع الطن ماشي في بالي باش يقول لي 1500 2000 قال لي بربع دينارات.
0: ما في سبيل شهوتك السنويه مثالش وليد مدهم الاربع دينارات مدهم.
2: صراحه غالي شوي. هو اول نبدا راهو تقريبا نهار الخميس اللي فات 5 دينارات الطاسه، اليوم باربع دينارات تو يرخص السلق والمعدنوس ب 600 به. بالنسبه للغلال العنب باقي غالي سنه 7 دينارات و500 ل9 دينارات. راهو كي تسال علاش يقول لك معناتها الانتاج قل مقارنه بالموسم الفارط، المساحات مزروعة قلت. قال لك حتى فما تأثير الشجرة لأنه عكس الزيتونة اللي تشد معناتها الشجرة نتاع العنب تشد ما بين 16-17 سنة فقط ثم تجدد يلزمك تزرع نبتة أخرى. وفما برشا عوامل خلى العنب اللي

0: دينارات، السكوبري 8 دينارات. اليوم نجم نقولوا مهرجان نتاع الحوت السناء اللمبوكا 10 دينارات 12 دينار، وفما مواطنين قاعد نشوف فيهم يستغلوا يقول لك نشري بثلاثه 4 كيلو
1: لمبوكا. لمبوكا اللي تصدرت المواقع الاعلاميه مؤخرا في علامه بمنع صيدها يعني في الفتره هذه باش نحترموا كما نقولوا الحلقه البيولوجيه نتاعها، والبارح في سوسه ب 22 دينار اللمبوكا.
0: لا اليوم ما بين انا والاسعار ثم الصور 10 و 12 دينار، والكعبة تقريبا توزن 350 400 جرام، معناتها نجم نقولوا زوز كعبات ثلاثة كعبات وزنوا كيلو، وفما إقبال عليها كما قلت. حتى السكوبري 8 دينارات راهو تأثر، ما دامك تدخل تلقى السردينة بالفين أعرف معناتها اللي بعده الكل باش تلقاها رخيص. كما قلت السبار اليوم 4 دينارات، المسلة 6 دينارات و800، 8 دينارات و800، الدوراد من 19 دينار ل 22 دينار، القاروز 22 دينار 24 دينار، الشفرات ما بين 18 و 20 دينار، اللحوم الحمراء البقري 45 دينار، العلوش 45 دينار 50 دينار. ولو انه تدخل المارشي نتاع المسكين تلقاه فارغ، الناس الكل في سوق الاسماك
1: ما شاء الله. دونك علاش ليه تفرحوا بالاسماك ان شاء الله اليوم والناس الكل تفطر ولد البحر هكا ولي وليد؟
0: صحيح صحيح سنة، ولو انه زاد فما اقبال على الفلفل البر العديد ب 4 دينارات و 5 دينارات، الناس تحب معناتها تحضر الشتاء. السفناريا توا الناس معناتها تحب تحضرها زاد تملحها الشتاء، تحس معناتها هو يقولوا لي الزيتون توا الجمعه جمعتين اخرين
1: ماهوش وقت السفناريا وليد توا.
0: لا فما شكون يحبها من توا معناتها موجوده موجوده يشري من توا، كل فما كلام مروحين سنه راهو فما ناس كل عمالنا بالخارج يحب معناتها حاجه من توا يهزها معاه.
1: صحيح.
0: يهزها معاه معناتها فما هيك علاش هو فما حتى بعض التجار يقول لي الاسبوع القادم اللي بعده تلقى الكنيسيه الكبار كلهم في المرش.
1: مرحبا بيه
0: معناتها اي
1: يحضروا العولة
0: باش يحضروا العولة يحضروا العولة وكله فما راهم مازالوا محافظين ومازال فما اقبال كبير وكبير برشا من طرفهم. شنو فما اخر تقريبا هذايا هو معناتها هذايا هو، ما عدا ذلك تخرج بعد ما يقضيو يمشوا يعملوا تصوبرش.
1: صحة بشفاء يا وليد، صحة بشفاء. ما تعرفش تفضح روحك في المباشر جملة.
0: لا اش نقول لك، كاس سيترون 12%
1: اي
0: والبرج ب 800
1: بي، دونك ما تتكلفلكش غاليه برشا وليد.
0: 2000 2000 هي 2000
1: صحه وبشفاه، حاجه تفرشك في الاجواء هذيا الصيفيه.
0: فما 100 ولا ما فماش؟
1: انت قول لي فما 100 في المستير ولا ما فماش؟
0: لا والبارح ما فماش،
1: ناكد لك حتى البارح ما فماش.
0: اي البارح بصراحه التليفونات معناتها يسالوا فيا اني نسال، دخلت للعطريات دخلت حتى للمساحات الكبرى ما فماش ماء،
1: ما فماش ماء بالانواع الكل. فما كانت بيبس الصغار واذا طاحت باستيكامارك باش تشريها اغلى من سومها المعتاد جدا. الموضوع هذا احنا باش نطرحوه بعد شويه يا وليد في بي دون لو باش نفهموا شنو اللي صاير في توزيع المياه المعدنيه، على خاطر احنا كنا خذينا تصريح من عند رئيس غرفه منتجي المياه المعدنيه وكان اكد لنا انه نسق رجع عادي وانه الخدمه نتاعهم يعني في النقاط الكل هي عاديه. علاش الماء ما فماش؟ هذا هو سؤالنا باش نتوجهوا به للاداره الجهويه للتجارة أساسا بسوسة. شكرا لك وليد الجزيري على المتابعة هذه لبورصة الأسعار، المشوار مازال متواصل في بي دون لو. الحقيقة فرق كبير برشا في الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية البارح في سوسة اليوم في المستير. عملنا طلة زيادة على المكنين مع صديقنا والمستمع الوفي لينا غضب صابر، وكيف كيف زيادة مستمعاتنا الكريمات من الشابة تحديدا يأكدوا لي أنه فما غلاء كبير جدا في الشابة، دونك تفاوت كبير برشا زيادة في الأسعار. ربي يكون في عون المواطنين الكل، إن شاء الله تروحوا فرحانين، وإن شاء الله يا ربي القفيفة مليانة بالخيرات السبعة، خليونا ديما متفائلين. أيا نكملوا توت سويت بالموسيقى، بعد شوية نرجو لكم مع متابعات أخرى تلقاوها معنا في بيدون لو.

أريك إجليزياس على جوهر أف إم. وصلنا للعشرة وواحد وخمسين دقيقة سي بي دون لو. أخبرنا الوقيت هذية باش تكون في علاقة بالتعليم العالي وآخر البلاغات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس اللي توجهت ببلاغ لتلامذة الناجحين في البكالوريا ومعادلاتهم تفوق 16 من 20 في بكالوريا 2026 بالنسبة للشعب العلمية, وين عطاتهم الإمكانية متاع دراسة الطب والدراسات الهندسية بالمغرب. أكثر تفاصيل موجودة على موقع وزارة التعليم العالي www.mes.tn, وبطبيعة شروط الالتحاق بالمؤسسات التربوية هذية أو بالاختصاصات هذية في علاقة بالطب العام, طب الأسنان, الصيدلة واختصاصات أخرى, وهي موجهة كما قلت أساسا للشعب العلمية بالنسبة لبكالوريا 2026. وأكيد فما شروط معينة يلزم الاستجابة لها, دونك تطلعوا عليها مباشرة على موقع الوزارة. إن شاء الله بالتوفيق للجميع, ولو أنه البلاغ هذية الحقيقة لقى رواج كبير جدا, وتعرفوا أنه مسألة التوجيه الجامعي هي من أهم المحطات في حياة الشاب بصفة عامة. هذيك علاش حسن الاختيار يبقى ديما مطلوب, والتركيز في الاختيار يبقى ديما زادة مطلوب, وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح. مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى. بعد شوية باش يكون الموعد مع قسم الأخبار باش يقدموا لنا موجز نسمعوا فيه آخر المستجدات على الساحة الوطنية والعالمية, وإحنا نرجعكم كالعادة في ساعتنا الثانية من بي دون لو. أيوة.

0: To skoro płynę tą podtanę.
1: كان ميكرو جوهرة 73 24 3000 آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
2: أهلا بكم من هذا الموجز الإخباري.

0: سلام بجابس رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على أن قضية البيئة والتلوث في تونس قضية وطنية، مؤكدا أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بجابس، وسيتم الاقتصار على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها بما يضمن لأهالي جابس حقهم الطبيعي والمشروع في العيش في محيط سليم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اليوم عن فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمغرب والجزائر في إطار برامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية 26 و2027 بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا لسنة 26 و2000. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن آخر أجل لتقديم الترشحات حدد يوم 16 من أوت الجارية. وزارة الصحة تفيد بأن عملية اختيار الاختصاصات حسب الترتيب التفاضلي بالنسبة لكافة الطلبة التونسيين المنتمين إلى السلك العسكري والناجحين في دورة 25 و2000 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 26 و2000، بما في ذلك المترشحين المدرجين بقائمة الانتظار، ستجرى اليوم في حصتين متتاليتين، حيث تخصص الحصة الأولى للمترشحين المقبولين بصفة مباشرة، تليها الحصة الثانية للمترشحين المدرجين بقائمة الانتظار. وأضافت الوزارة أن عملية اختيار الاختصاصات الخاصة بالطلبة الأجانب ستنطلق يوم الأربعاء 12 من أوت الجاري. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة مؤسسة خاصة بالكويت لانتداب أخصائي في الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية. وأفادت الوكالة بأنه يشترط على المترشحين الحصول على شهادة علمية في الاختصاص إلى جانب خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات، وأن لا يتجاوز سن المترشح 50 سنة. دولياً، الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان يقول إن إيران لن تدمر بالصواريخ والقنابل، ولكن يمكن إضعافها وتدميرها من خلال الخلافات الداخلية. وختاماً، محكمة الجنايات في دمشق تصدر حكماً بالأعدام في حق الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد إدانته بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، معتبرة أن الجرائم المرتكبة في محافظة درعا سنة 2011 و2000 ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمعوا نهار 3 من 8 إلى 9 Don't take مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
2: برعاية
3: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوغ.

0: رجعنا لكم في بي دون لو على جوهرة فم. مرحبا بكم ل 11:08 دقائق على موجتنا. نحكيو توت سويت على موضوع شغل الرأي العام التونسي وشغل زاد اهتمامات التونسي في حياته اليومية في علاقة بالاحتكار المضاربة والسوق السوداء لبيع المياه المعلبة في تونس. احنا طرحنا الموضوع هذا مع منتجي المياه المعلبة اللي أكدوا لنا مؤخرا انه الانتاج رجع بنسق عادي، لكن اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم في البيع بالتفصيل وفي نقاط البيع الكل انه فما احتكار، فما مضاربه وفما سوق سوداء. واكبر دليل على هذايا شهاداتكم اللي وصلتنا مستمعينا على البواد فوكال على 73 24 3000. في الحاله هذه يلزمنا نشوفوا الموقف نتاع زوز اطراف. اول حاجه وزاره التجاره اللي كنا في اتصال بها وتابعت شويه ونقول لكم شنو هي اخر المعطيات اللي عندنا، والموقف الثاني هو عن المنظمه التونسيه للدفاع عن المستهلك. اكثر تفاصيل باش ناخذوها مع السيده ثريا التباسي نائب رئيس المنظمه، ضيفتنا توت سويت على جوهره فم. لنقول لها صباح النور مدام ثريا، اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي جوهره فم. مرحبا.
0: يعيشك يا لاله، وشكرا لك على قبول دعوتنا صباح اليوم. خلينا نوضحوا بعض النقاط بالنسبه للمستهلك التونسي اللي ولا يتشكى برشا اليوم من الاسعار، من الاحتكار، من السوق السوداء. دونك شنو اللي صاير في المارشي نتاع بيع المياه المعلبه في تونس؟
1: والله الحقيقة معناها أنا نتأسف وقت نراو أن المستهلك التونسي اليوم يتعب برشا باش يلقى استكمال بأسعار معناها المعقولة وأسعار المعروفة. اليوم تمشي نقاط البيع المعدة لبيع المياه المعلبة ما تلقاش ماء، وفي نفس الوقت تلقاها عند الحماص الجمادي وتلقاها عند العطاس. سعر الستيكة معناها بتاع الإتر ونص وليت محق استيكامي متاع إترتين. اليوم معناها حسب نقطة البيع اللي أمها المستهلك التونسي الأسعار متفاوتة وغير منطقية وغير مقبولة. اليوم أنت حسب ما كنتوا حتى أنتوا ما أشرتوا أنه نسق الاستهلاك رجع إلى عادته، أنه ما فماش مشكلة ما فماش أزمة، ولكن مع الأسف اليوم المواطن حسب الرجوع أحنا للمنظمة من خلال مكاتبنا الجهوية والمكتب الوطني تشكيات المواطن التونسي يقول لك وينه الماء المعلب، وينه الماء المعدني، مش قاعد نلقى فيه، والأسعار قاعدة معناها تزيد. فما حتى منطق بالنسبه للاسعار، كل يغني على ليله وكل واحد يقول لك سعر
0: جوستمون يعني الاسعار كل واحد يبيع على كيفه. كي تقولوا علاش ب 5800 وعلاش
1: يقول لك ما فماش هذاك هاو
0: فوالا، يقول لك حتىني الفورنيسور كي هبط لي راه هبط لي بالسوم هذاك، فهمت؟
1: جوستمون هذاك هو. احنا اليوم نحبوا الحقيقه نضربوا على يدي كل محتكرين، واحنا اليوم نحكيوا على الاحتكار والمضاربه والتلاعب بالاسعار، ولكن مع الاسف ما زال المستهلك التونسي ضحية الإخلالات هذية والظاهرة السلبية اللي يعيشها في حياته اليومية. اليوم وقت التونسي العائلة التونسية خاصة، إن هنا نحب نشير للمناطق السياحية والمناطق الشاطئية، وليت بشرق دبوزة ماء سعرها كانك تاخذه من نزل معناها 4 نجوم. اليوم الأسعار فما تلاعب كبير على مستوى أسعار المياه المعدنية والمياه المعلبة. هنا الحقيقة يلزم كل الأطراف المتداخلة تتجند الكلها، وأنا أتنسخ مع بعضها للضرب على أيدي هؤلاء ونحمل كل إنسان المسؤولية، سواء التاجر بالتفصيل ولا تاجر الجملة، وإلا معناها شكون اللي قاعد يغلط في المستهلك التونسي وقاعد يتلاعب بالأسعار. اليوم الحقيقة تسكيات كبيرة رجعت لنا من المستهلكين. هني قلت لك خاصة بالمناطق الداخلية معناها لتونس، الولايات الداخلية، يقول لك راني اليوم مش قاعد نلقى في الماء، والماء كان لقيته راني لقيته بأسعار الحقيقة مانيش معتاد نشريها. اليوم احنا نحبوا نعرفوا اصل المشكل، خاصة وقت يأكدوا لك سلطة الإشراف تأكد لك ووزارة التجارة وتقول لك رجع ناسق الاستهلاك على ما عليه.
0: انت تقصد نسق الانتاج لهنا، تقصد نسق الانتاج،
1: نسق الانتاج.
0: الحقيقة احنا ديما راهو ننطلقوا من الميدان، من المعاينات الميدانية شنو تعطي، واحنا بكلنا مواطنين وبكلنا قاعدين نتشاركوا في الـ في الـ في البلاد هذيا وفي تفاصيل الحياة اليومية. كنا في اتصال قبيلة شوية بركة ما تكون انت معنا في المباشر بالمدير الجهوي للتجارة بسوسة، وفي يعني في تبادل اطراف الحديث كما نقولوا معاه، كان لي قال لي الماء موجود، قال لي احنا كل يوم قاعدين نخرجوا ونشوفوا في نقاط البيع الماء موجود، قال لي كان تحب تفضل اخرج معنا تلقى الماء. قلت له سامحني معناها والشهادات نتاع المواطنين اللي قاعدين يشريوا ب 5000 وب 6000 وممكن اكثر من 6 دينارات ستيكا. قال لي هذوما يلزمنا نضربوا كما نقولوا بيد من حديد على التجار اللي قاعدين يحتكروا هذوما, وفرق المراقبه الاقتصاديه لازمها تخدم خدمه كبيره برشا. اميني باش نمشي بيك مدام ثريا لو تسمح لي منحة اخر في علاقه بتهريب المياه المعلبه نحو القطر الليبي, وبرشا اليوم ناس تحكي على النقطه هذه انه فما يعني اقبال كبير برشا على توريد ولا استيراد المياه المعلبة من تونس نحو القطر الليبي. ويقولوا ولهنا الحقيقة بكل أمانة باش ننقل المعلومات هذية أنه فما بكتيريا يعني يعانيوا منها في عديد المدن. البكتيريا هذية موجودة في الماء, هذاك علاش فما طلب شديد جدا على المياه المعلبة من تونس. ما نعرفش إذا عندك أنت معلومة هكا وصلتكم تشكيات من نوع هذا ولا
2: أظني إحنا إيش نقول قبل كل شيء. راهو المعلومة اللي عندك أنت راهي تقعد تبقى دائما في مستوى الإشاعة. إحنا حاجة معناها واضحة, حاجة صريحة معناش الحقيقة. ولكن أنا نحب نرجع أنه الماء فما سؤال المنظمة تطرحه, كيف الماء موجود بطريقة عادية والتوزيع قاعد سير بالنسق العادي, العديد من نقاط البيع المعدة للمياه المعلبة مسكرة ما تبيعش مسكرة. في نفس الوقت الماء قاعد تلقاه, هني قلتك تلقاه في الحمات في القميرقي في تلقاه في العطار, وتلقاه بأسعار معناها غير مقبولة بالنسبة للمستهلك في ظل غلاء الأسعار وفي ظل تراجع المقدرة الشرائية متاع المواطن التونسي. ولكن أنا تحبني نأكد لك أن الحقيقة المعلومة أنا سمعتها كيفك أنت, لكن ديما تبقى راهي في مستوى الإشاعة. ما نجموش هنا نحكيه على حاجات ماهيش معناها بصفة رسمية تداولت بصفة رسمية. هذاك علاش الناس كل واحد قاعد يفسر غياب وقلة المياه الموجودة بالأسواق وحجب المياه. أنا نجم نفسرها كمنظمة هو بما هو فما تلاعب بالأسعار, فما حجب المادة هذه من السوق لخلق عدم التوازن في الأسواق, لي معناها مغالطة المستهلك للترفيع في الأسعار لا غير, خاصة مع الموجة الحر اللي شفناها مع الناس الكل أغلب العائلات تتأمى الشطوط التونسية وكذا, ولا ما عادش حد يبيع لك السعر القارورة الماء بسعرها العادي, ماذا بيه يغلي فيها ويربح فيها ربح الحقيقة غير مشروع.
0: أنا سنقول هنا
2: حسب مشروع حسب مرسوم قانون مرسوم 14 سنة 22 اللي هذية جرم العقوبات والإخلالات هذية, وأنه المضاربة والاحتكار معناها وصلت العقوبات إلى الزجرية إلى حد معناها عقوبات سلبة للحريات ومبالغ مالية كبيرة. أنا نقول هنا يلزمنا احنا كمجتمع مدني وانتوما كاعلام وكالمستهلك التونسي بوعيه الذاتي نتاعو, حتى التجار انهم يعرفوا راهي المضاربه والاحتكار انك تلعب بمواد حساسه يستهلكها التونسي في حياته اليوميه ومهمه بالنسبه ليه, انك انت تخليه معناها يبحث عليها وما يلقاهاش ولا تغليها عليه, راهو القانون يجرم الممارسات السلبيه هذيا, وراهي تنجم تؤدي هذه العقوبات الى حتى عقوبات سلبا للحريات.
0: الناس اللي تدفع فيها وخطايا مالية
2: خطايا مالية كبيرة من 5000 دينار إلى 10000 دينار فيما أكثر. راهو هنا اليوم تتلاعب اليوم أنت بالماء, الماء اللي حاجة حيوية في حياته اليومية للتونسي وفي الناس الكل. هذاك علاش اليوم رد بالكم يا تجار تسمعوا فينا, في بالك أنت تحب تربح ولكن رد بالك رقعت تعرض روحك إلى خطر عقوبة جدية نجم ما تأدي إلى حتى حريتك, تطلب لك الحرية نتاعك وخطايا مالية كبيرة. اليوم راو هنا دعوة نستغل المصدح نتاعكم جوهرة أفات ودعوة لسلطة الإشراف وكل الأطراف المداخلة أنه كيف معناها الحملات المراقبة تكون منسقة مع الفرق الأمنية مع كل الأطراف المداخلة, حتى أول حاجة نحسس معناها المستهلك وكل الأطراف بأهمية هذه الإخلالات إذا معناها وجدت, واللي هي الحقيقة يعاني منها وضحية يومية المستهلك خاصة للممارسات هذه. وفي نفس الوقت نحب نقول لكم راهو الضرب على أيادي هؤلاء راهي لا تكفي بحملة أو اثنين, يجب أن تكون التدخلات بصفة مستمرة وبصفة يومية
1: وأن إحنا نشهروا بالناس هذوما وبالعبيد هذوما اللي تتلاعب بالأسعار وتشجب المواد هذية على المستهلك التونسي.
0: هذه النقطة اللي نحب نختم فيها معك مدام ثريا تيبيسي، نائب رئيس المنظمة منظمة الدفاع عن المستهلك. كيفاش يمكن المواطن التونسي اللي يسجل ولا اللي يلاحظ فما احتكار ولا فما مضاربة ينجم يتواصل معكم باش يبلغكم، وانتم زادة بشراكة مع مصالح المراقبة الاقتصادية تخدموا خدمتكم؟
1: يعطيك الصحة. هنا أنا ندعو المستهلك التونسي وين يلقى مشكل سواء على مستوى الأسعار، تلاعب الأسعار، احتكار، حتى الإخلال معناها اللي يخلوا الناس هذوما، أنا أنزه كل التجار الشرفاء المنتصبين بطريقة قانونية، ولكن يلزمنا زيادة احنا كنا كما قلت لك مجتمع مدني وسلطة إشراف وإعلام والمواطن نفسه، الوعي الذاتي متاع المواطن أنه نرفض كل الممارسات السلبية هذية وأن احنا نشهروا بها. وهون نحب قال لك اللي منظمة الدفاع المستهلك من خلال مكاتبها الجهوية والمحلية المنتصبة قيس في الولايات الكل وفي كل معناها المعتمديات، أنه وين يلقى المواطن إخلال ولا يكون هو ضحية للممارسات هذه، أنه يبلغ ما يسكتش، أنه يبادر بوعي ذاتي منه، ما يأكلهاش سمحني في الكلمة نقولوها بالعامية في عظامه ويسكت، لا يبلغ عليها. وأحنا بدورنا كمنظمة نشعر بطريقة أنية سلطة الإشراف ومصالح المراقبة الاقتصادية للتدخل الآني، وهوني الحقيقة ثم برشا الحقيقة تناغم في التدخل هذية. هذيك علاش راهو مهم جدا، رانا ما نجموش احنا ننفيقوا بالناس الكل كان ما يجيناش المواطن ويشكي ويشهر بك نقطة البيع اللي وين كان فيها الإخلال والمضاربة والاحتكار. هنا كنا يدفن يد حتى نقفوا للظاهرة هذية ونضربوا على أيدي هؤلاء.
0: دونك الوعي متاع المواطن
1: مهم جدا،
0: هو نقطة الانطلاق باش ننجحوا في الحملة هذية إذا نجمو نقول، ولا باش ننجحوا أنه يعني نوقفوا التيار هذية متاع المضاربة والاحتكار. مشكورة جدا مدام ثريا تيبيسي، نائب رئيس المنظمة منظمة الدفاع عن المستهلك، على كل التفاصيل هذية اللي قدمت هنا اليوم في بي دون لو. دونك الحقيقة التبليغ على زيادات غير قانونية في الأسعار، التبليغ على محتكرين، التبليغ على بيع مشروط إذا زاد ولا موجود، على خاطر نعرف وأنه في الأزمات هذية سهل جدا نطيحوا تحت طائلة البيع المشروط. دونك نسيسوا رواحنا الناس الكل والمخالفين والناس اللي مزروبة على الربح، يلزمهم بالحق يتعلموا أنه مش من أزمات التونسي ومش من الحياة اليومية وقوت التونسي اليومية باش يبنيوا ثرواتهم ولا باش يستغلوا المواقف هذية. مازلنا معكم في بيدون لو لحديش وعشرين دقيقة، بوزة صغيرة مع الموسيقى ونرجع لكم.

0: لحديش و 38 دقيقة في بي دونلو على جوهرة فام. رجعنا لكم بيان سور باش نحكيو 100% اكتواليتي زاد الوقاية هذيا، خصوصا وقت اللي نحكيو على اختصاصات مبنية على سوق الشغل واسلوب تدريس وتكوين تنفرد به الستيم بزنس سكول باش تكون الليدر ولا البزنس ليدر. تبعنا باش تفهم الاساليب والاستراتيجية الخاصة بالستيم بزنس سكول مع هند حسن، أستاذة جامعية ومختصة في البيداغوجية اكتيف. صباح النور يا هند، اهلا وسهلا.
1: صباح الخير سنة، نورتنا. صباح الخير مستمعينا الكرام.
0: دونك انت متعوده نورمالمون بالميكرو، متعوده بالكومونيكاسيون. اليوم باش نفهموا معاك اكثر حاجات الحقيقه في علاقه بالبيداغوجي اكتيف اللي انتم تنفردوا بها في الستيم بزنس سكول، وباش نفهموا زيادة شنو هي استراتيجيه نتاعكم لاي طالب باش يلتحق بكم. مهم جدا خصوصا كي يبدا مازال كيخدا الباك باش يدخل يقرا في الفاك، كيفاش سيستيم القرايه في الفاك، كيفاش نعملوا. دونك هذا الكل باش نفهموه معاك اليوم. دونك اكيد هند انت باش تحط لنا الموضوع في اطاره وباش تحكي لنا اكثر على الستيم وسورتو كيفاش انه خرجتوا من الصندوق الكلاسيكي. فوالا خرجتوا من الصندوق الكلاسيكي
1: اوت اوف ذا بوكس. سمحنا هنا بخليف ثينك، احنا معناتها نخدموا اوت اوف ذا بوكس.
0: فوالا دونك زيد فسر لنا اكثر النقطه هذيا، كيفاش ليتوديون عندكم انتوما هو بيدو يصنع الكور نتاعو.
1: يصنع الكور اكزاكتومون لا كو كونستركسيون. معناتها احنا اون ايسي دو رومبلاسي هل الريسبسيون ديما واحد يحضر يدخل ساعتين من زمان ساعه ونص وهو يسمع في ديز انفورماسيون، لا ريسبسيون ساعات اكثريه الوقت باسيف. دونك انت كومون ايسيي دو كابتي لاتونسيون تاع ليتوديون هذايا. دونك j'ai fait énormément de recherches où بعد قريت اللي قيت اللي لا بيداغوجي اكتيف ce qu'on appelle la classe inversée نقلبوا الادوار باش هو il va construire مع باش يولي يدخل ماشي في الكوكونستركسيون plutôt que de la, dans la réception اللي هي باش تكون باسيف. دونك كنت تعرف توا سنه مع معناتها vraiment le monde va très vite و هل لي شورتس والريلز ونهار كامل سكرولي
0: وعلى جينيراسيون معناها
1: شويه معناتها يمشي ويزيد ينقص que dire que انت ساعتين من زمان comment on va essayer de capter son attention. Donc la co-construction du cours tabda bel manta ahna on est centré اكثر على la co-construction. تقول لي كيفاش في ارض الواقع
0: justement هذا هو سؤالي، كيفاش تصير الحكايه في
1: السال دو كلاس. في السال دو كلاس تفسروا شويه من الاول شنو هما لي اوبجيكتيف وشنو هو انت مطلوب منه، خاطر كل حاجه كي تخدم عليها بالاوبجيكتيف هو باش يبدا فاهم وين يحب يوصل. مش جاي قاعد يحكي لي في حكايه هكا، جاي قاعد يحب يوصلني. مش نحكيو على البيرفورمانس، مش نحكيو على البرينسيب دو جيستيون، نحكيو على البيرفورمانس ومن بعد نحكيو اكثر على الباور بي اي. هوني نوريك كيفاش مثلا انا نقريهم اتيود دو كا او مانجمنت، تجي تقول له في بلاصه نتبع له اتيود دو كا نقول له واي اليوم باش نحكيو على الكا اكس او ايغريك، شنو جيت نعمل؟ قلت هاي نهزهم دون دي فيزيت، نمشيو سيغ بلاس، نطلب منهم قبل يعملوا انفستيغاسيون، يستعملوا الانتيليجونس ارتيفيسيال، يعملوا لي ريشيرش نتاعهم، ومن بعد اون فا سيغ بلاس، نشوفوا البرودكسيون، نشوفوا الماركتينغ، نشوفوا الفينانس، نشوفوهم الكل، نحكيو حتى مع لي زومبلويي، وساعات راهو فما برشا حاجات ما يقولوهمناش لي ديريكتور، يقولوهم لنا الاخرين، دونك هو يفا كو كونستروير ريالمون ان معناتها اون فري اتيود دو كا مبنيه على شنو هو شاف، لو ليرنينغ باي واتشينغ. اي سا وما نعملوش في نعملوش في زيد.

0: برك نعمل له 5-6 نخرجوا من القسم يمشي يشوف ومن بعد نجيو في القسم نعملوا الاناليز بعد نعملوا لا فري ايتود وفينالمون معناتها يلقى روحه ليه باش يحفظ ليه باش يريفز يلقى روحه هو اللي هو لو برينسيبال اكتور معناتها هو عمله لو كور باش يقعد راسخ في مخه بوندون توت سا في وباش يتعلم لي زوتي استراتيجيك واللي يلزم يتقرا كو سوسوا في استراتيجي ولا في المانجمنت ولا في الفينانس اللي هو حاجته بهم باش يعملهم ريالمون دونك هنا لي فيزيت ايميرت سي لا براتيك اون اي بلو دون لا تيوري اون اي دون لا براتيك ريالمون
1: دونك احنا لا براتيك اللي تحكي عليها ديجا ملخصه في الفيديو اللي قاعدين نشوفوا فيه معنا في المباشر على جوهر اف ام في علاقه بنشاطكم في الاستيما بزنس سكول والحقيقه مهم جدا اللي تحكي فيه في على سور لو بلان كيما نقولوا ميثودولوجي اما زيد الطالب اللي يسمع فيكم ويحب يلتحق بكم يقول لك زيد كوتي مارشي دو ترافاي سوق الشغل شنو هما لي زوتي تكنيك اللي يلزمني نتعلمهم باش نلقى روحي في وسط هالسيستيم انوفون هذايا نتاع القرايه اللي تنفردوا به
0: هو انا نحب نوجه رسالة لأي واحد يسمع فيا وكذا الباك توا ويخمم هو شنو باش يعمل وكيفاه راهو عندك 4 بيليه مهمين في حياتك لو سافوار اللي هو لو ديبلوم ولي سيرتيفيكاسيون اللي هما يلزمهم الاكومباني ديبلوم واحد ديبلوم ما عادش يعمل شيء ديجا في اختيارك للديبلوم لازم تعرف تختار ثانيا لو سافوار فير اللي هو باش يجي بشوي بشويه باللي فيزيت بالبراتيك باللي ستاج لو سافوار اتر مهم جدا يا سنه شنو هما لي كومبيتونس كومبورتمونتال المهارات اللي انا لازمني نتعلمهم عندي ولا نزيد نخدم عليهم ولا نتعلمهم باش نكون ان فري بزنس ليدر دو دومان مش شعار كهو خاطر انا نهار اخر معناتها توا لي ميتيي قاعدين يتبدلوا على الاخر اون ايفولو انورميمون معناتها احنا دي 5 ans ديجا من هنا ل 2030 فما 60% من لي ميتيي باش يتنحاو دونك انا بور مادابتي لازمني نعرف شنو هما لي كومبيتونس كومبورتمونتال لازمين باش نعرفهم كي انا كي اتيديون باش نجم نخدم بهم كي من بعد يا فيتور ليدر ولا انا باش نحل شركتي اكسترا
1: اما زاد ادوات الديجيتال نتصورها مهمه جدا مع الجيل هذايا وانت قبيله جبتها على الباور بي اي معناها الكل
0: صحيح فوالا دونك انا قلت لك لو سافوار لي ديبلوم لو سافوار فير لو سافوار اتر لو سافوار ديفونير اون فوا عرفت شنو نحب انا ثاني انا كي نعرف روحي شنو نحب وين نحب نوصل انا حطيت لوبجيكتيف بروفيسيونيل قدامي اون ليني دو مير دونك انا هوني لازمني جو في افوار شنو معناتها تو في البروميير اني ثاني كي يدخلوا يقراوا ميكرو ماكرو مات ستات معناتها هذوما لي ماتيغ اللي يقراهم الناس الكل هوني عندنا يونيتي اخرى اللي هي تو سكي لونغ راهو لازمكم تعرفوا اللي بلاش لي لونغ لا ميتريز دي لونغ الفرونسي والانجلي ولازمكم تعملوا فيهم دي سيرتيفيكاسيون ديل فوتويك اكسيتيرا وراهو اهم حاجه هما لي يونيتي ترانسفيرسال اللي نقول لك تي هي ماتيغ ترانسفيرسال وهي اهم حاجه خاطر الهارد سكيلز بالسيف عليك لازم تقراهم اما لي سوفت سكيلز هما لي يونيتي ترانسفيرسال هوني احنا عندنا innovation في Esteem Business School اللي هما digital skills كما قلت لنا الباور بي اي والاكسل نخرجوا الاكسل افونسي يخرج من كل تابلو يخرج من الاورديناتور الاستعمال العادي باش يلقى روحه شي يعمل قلت لك سنه باش يريفز ويقرا بكري يجم يعمل يستعمل باغ اكزومبل لي كي بي اي لي كي اوف بيرفورمانس شنو ما هذو يا سنه مثلا البيرفورمانس انا ما نش نحب نكون امبلوي بيرفورمان مدير بيرفورمان لازمني نعرف شنو هما المفاتيح باش نعرف المفاتيح نعمل داشبورد الداشبورد هذا كي نتعلم من البروميير اني انا اوتوماتيكمون باش نلقى روحي انا في التروازيام كان كام ليسانس ولا في السانكيام نلقى روحي عندي جو ميتريز الداتا اناليتيك اللي هي باش نلقى روحي بالباور بي اي وبلي داشبورد انتراكتيف
1: الحقيقه نقطه تصنع الفارق جدا مادامك جبت على الباور بي اي وجبت على الكي بي اي على خاطر هذوما حاشين ولا يسالوا عليهم ديجا في لي زونتروتيان دومبوش دونك باهي برشا اودلا دو لا تكنولوجي اللي قاعده تحكي فيه مدام هند لكن اليوم كيفاش نجيريو الادابتاسيون نتاع نتاع التلميذ الجديد في الريتم نتاع الجامعه
0: معناتها هو خرج من الباك تقول انت وتوا كومي فاس ادابتي فاك وماعادش عندنا بي دونتري وانا جو في جيري مون طون هذي كله راهو لازم تحضير وهوني بالحق انا جو سوي تري فيير اللي في استيم بزنس سكول راهو اون ادوبت شكو نابيل لي ستادي سكيلز اون ابخون ليتيديون كومون ابخوندر دونك ابخوندر ابخوندر وزيد فهم ان اوتر موديول اللي هو اسمه ايتيدي ا لونيفرسيتي سي اول حاجه كنت تقرا مع بروفي تقرا ايتيود توا راهو نحيو منوخكم ليتيود انت باش تاخذ دي نوت باش تعمل لي سانتيز نتاعك انت باش نعلموك كيفاش تو فا جيري لو طون نتاعك اللي انت باش تقرا سيمستر كامل وتعدي ما عادش عندك الكونترول كونتينيو بيتيتر تعدي مره برك
1: معناها بيتيتر ما عادش فما ديك الكور كومان كل واحد وكل كور
0: وكل واحد كور يسمعوا دونك ويعمل لي نوت نتاعو دونك هذا نقريك كومون ابروندغ ايتودي نعلمك ماتيغ زاده اخرى اللي هي راهو مثلا نعطيك كلمه ثانيه اسمها الميتاكونيسيون نعلمو نحاولو نعلمو المخ كيفاش il va باش يتعامل مع الانفورماسيون اللي باش ياخذها دونك هو ساعه شفت احنا مش نقعدوا ساعه ونص كونسونتري دونك انا نعلمك في 30% من الكونسونتراسيون في القسم تستغلها اترافير دي زوتي معناتها بقدره ربي مي يخليهم كان دي زيتيديون يخرجوا اوت اوف ذا بوكس عليه خاطر كي يبدا هو لو سافوار دوفونيغ نتاعو عارف روحه وين يحب يوصل باش يستعمل ستادي سكيلز وسوفت سكيلز وديجيتال سكيلز وتو سكي اكسي على الكومبيتونس خاطر انا هنا نحب نقول لك اللي لو بلوز امبورتون سي انت تعلمو كيفاش يسوتو فورمي معناتها سوتو فورمي سي تري امبورتون خاطر نهار اخر بعد 3 سنين ولا 5 سنين هو مش باش ينزل على الفلسفه باش يلقى روحه يعرف كل شيء باش يتعلم وباش يقعد يسوتو معناتها يفا ايسي دو سوتو فورمي توت سا في دونك انا اسمه لايف لونج ليرنينغ ما توفيش للقرايه دونك انا نعطيك لي زوتي لازم باش انت تقعد في مخك مش انا قريت خديت ديبلوم وقفت لا انا نعطيك لي زوتي توا ومن بعد باش انت تكون ان فري بزنس ليدر نتاع نهاري اخر دون 5
1: مدام ميند برافو يعطيك الصحه ياسر فما تشويق معناها في كلامك للناس اللي تحب تكتشف مهن جديده وتكتشف وتكون بزنس ليدر كما قلت انتما بالنسبه للغدوه وتكون زاد قريبه من المهن المطلوبه في العشر سنين الجايين هي هذه نقطه هامه جدا انك تقرا في اختصاص بعديك ديريكتومون يسهل عليك الحياه والاندماج في الحياه المهنيه باش نخلي لك كلمه الختام شنو اللي باش تقولوا في الاخر لي جون لي بارون اللي يسمعوا فينا توا على
0: انا عجبتني كلمتك حاول سهل على روحك افهم روحك اش تحب انت الساعه اسمع بالكدا في اون انفستيغاسيون اون ريشيرش اكسترا اوردينير توا بلي كل شيء موجود راك انت تسال وتعطي قد ما تعطي ايتيراسيون وتدخل له برومبت قد ما يزيد يفهمك احكي له انت معناتها سافوار سافوار فير سافوار اتر باش انت تطلع سافوار دوفونيغ نتاعك كاتيديون وكي بارون تعاون ولدك تو لاكومباني باش يعرف روحه واش يحب معناتها احنا معناتها انا هنا ندائي للي بارون اسمعوهم اولادكم وحاولوا معاهم سيت ريشيرش راهو الكومبينيزون ما بين هالي 4 اس هذوما يخليوك انت انسان باش تعرف روحك وين باش توصل كومون تو فا اتر ان فري بزنس ليدر دو دومان
1: اكيد اللي يحبوا يتواصلوا معاكم
0: انا نحب نقول لكم مرحبا بكم في اسين بزنس سكول احنا في كامبوس جي في يونيفرسيتي في دورة القلعة الصغيرة دونك الباتيما البيضاء هذيك اون اي لا كل يوم عندنا اون ايكيب كوميرسيال موجودة باش تجاوبكم على أي سؤال عندنا لي ميركودي دوريونتاسيون ونجمو نعملو بكم فيزيت ونوريوكم وسيرتو نوريوكم البيداغوجي اكتيف هذايا على عين المكان افيك دي فيديو انتراكتيف وترا ريالمون لي ماتيير كيفاش قاعدين يقراو فيهم مرحبا بكم بحدينا جيتي تري كونتون ديتر جوردي معاك سيني
1: شكرا ليك واكيد تعرفوا زاد على لي ليسونس ولي ماستر لي موجودين اكزاكتومون
0: دونك احنا بيان سور سيونس دو جيستيون الكول عندنا تو سكي مانجمنت معناتها مالول ديما ترون كومان والانوفاسيون اللي ما قلت لكش اللي قبل كانوا يقراو عامين ويعملوا تخصص في الثالث عام تو يقرا عام ونص وابارتيغ من دوزيام سيمستر تاع دوزيام اني يختار دونك مانجمنت ماركتينغ فينانس الكونتابيليتي يختاروها من الدوزيام اني سينو في لي ماستر بيان سور لونتربرونوريا مدريب على طعام في الانوفاسيون اكسيتيرا دونك عندنا الماركتينغ داتا اناليتكس وعندنا زاده للاب سي سي اي كامل في الكونتابيليتي وال
1: واكيد كيف يجيو بحديكم سور بلاس
0: والانجينيري فينانسي
1: فوالا مشكوره جدا مدام هند حسن شكرا لك يعطيك الصحه استاذه جامعيه مختصه في البيداغوجي اكتيف فهمتنا وفهمت مستمعينا زاده اليوم شنو هو السبيسيال عندكم في الستيم بزنس سكول مشكوره يعطيك الصحه
0: ربي يخليك
1: رونديفو بالموسيقى توت سويت ونرجعكم بعد شويه في بيدون لو

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،

0: من غير مقدمات. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت، والتخفيضات توصل ال 20 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. من ملتقانا في لي ماغازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
1: جوهرة
0: Publicité.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بيجابس. وفي سوريا احتفالات بعد الحكم بالأعدام على بشار وماهر الأسد وعاطف نجيب. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على أن قضية البيئة والتلوث في تونس قضية وطنية. وخلال زيارة أداها مساء الاثنين إلى شاطئ السلام بمدينة جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة، قال رئيس الدولة إنه سيتم تطهير تونس من التلوث الحقيقي ومن التلوث السياسي.
2: قضية وطنية ولا بد من حل. عديد المناطق الأخرى في تونس لا تقل على تلوث من جابس. الناس اللي تحاول تشرف القضية، فاليوم الشعب وأهالي جابس لقنوهم درس لن ينسوه أبدا. قضية بتاع التلوث، قضية رأي بتاع تونس كل، يرجع الحر وترجع الخيرات الكل للجابس، ويتم تطهير تونس من التلوث الحقيقي ومن التلوث السياسي. والناس اللي تحب التاجر رأي غالطة في العنوان. أهالي جابس صد منيع أمام كل هؤلاء.
1: من جهة أخرى، أكد رئيس الدولة أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بجابس، وسيتم الاقتصار على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها بما يضمن لأهالي جابس حقهم الطبيعي والمشروع في العيش في محيط سليم.
2: هناك مجموعة اللي تم إصلاحها وما تديش إلى الانبعاثات، هذيك قاعدة. ولكن العمل في مرحلة أولى للحلول العاجلة، ثم بعد ذلك لو تم دراسة الموضوع من كل الجوانب حتى نلقاو حل جذري ونهائي. هذه تفكيك الوحدات معنا يحملوا عوام ما يشتغل مش نقلها، معنا أعطينا الانبعاثات ما يشتغل ويعطينا عيش الهواء صاف نقي. فانتظار ترجع جابس كما كنت نعرف، نعم مع التفكيك، ولكن التفكيك يقتضي أعوام، وهناك تصور استراتيجي مع فريق العمل لجملة من الحلول. بالنسبة للوحدات التي لا تعمل وتخرج منها انبعاثات، يتم بطبيعة الحال وضعها خارج العمل، وهناك ما تم إصلاحه في المدة الأخيرة، الانبعاثات نقصت، وهناك بعض الأخطاء لا بد من تداركها، ولكن ما دام هناك شعب بهذا الوعي فأن كل المحاولات وكل المناورات ستتكسر عليها هذه المحاولات اليائسة. الشعب يريد تفكيك شبكات الفساد، وحين نفكك شبكات الفساد من تونس من رأس أنجلة إلى برج الخضرة، ستعود تونس كما نريدها وكما يريدها الشعب التونسي.
1: وتحول رئيس الجمهورية أثر ذلك إلى مقر ولاية جابس، حيث اجتمع بالوالي وعدد من نواب الجهة قبل أن ينتقل إلى المستشفى الجامعي بجابس، حيث عاين الاكتظاظ ونقص الإمكانيات، مثمنا في المقابل مبادرات مواطنين تبرعوا بأموالهم الخاصة لتحسين ظروف المرضى. كما عاين وفق بلاغ رئاسة الجمهورية الواد الذي سيتم جهره وإعادة تهيئته بعد تراكم الأوساخ والفضلات به على مدى عقود. وقال رئيس الجمهورية إن التشخيص واضح واليوم هو زمن العمل، مؤكدا أن من لا يتحمل مسؤوليته على الوجه المطلوب سيترك مكانه لمن يتحملها بأمانة وبكل أوزارها. أخبرنا أيضا، والي سوسة سفيان التنفوري يؤكد خلال زيارته اليوم إلى وادي الحلوف على ضرورة مواصلة عمليات جهر وتنظيف وإزالة مختلف العوائق والأحداثات التي من شأنها أن تعيق انسيابية مجرى المياه، مع إعطاء الأولوية للنقاط التي تمثل مصدر خطر، وذلك للحد من مخاطر تجمع مياه الأمطار والفيضانات وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطة الجوية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة ومواصلة العمل على إزالة النقاط السوداء بالجهة، وتنفيذا للقرار المتعلق بإزالة الأحداثات المقامة على ضفتي مجرى وادي الحلوف. وخلال هذه الزيارة تمت معاينة وسير عملية الجهر وإزالة الفضلات والإخلالات الموجودة على مستوى مجرى الواد، والوقوف على نسق التدخلات المبرمجة في إطار تحسين الوضع البيئي والاستعداد المبكر لموسم الأمطار. ولاية المنستير نفذت اليوم الإطارات الطبية وشبه الطبية وقفة احتجاجية بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. وفي تصريح لوليد الجزيري قالت كاتب عام النقابة الأساسية للصحة بالمستشفى راضية دريسة إن هذا التحرك الاحتجاجي يأتي على خلفية تكرر الاعتداءات غير المبررة التي تستهدف إطارات المستشفى.
3: احنا اليوم في وقفة احتجاجية ضد العنف اللي قاعد يتعرض له اعوان واطارات الصحة بالمستشفى. اعتداءات اصبحت بصفة متكررة وبصفة مجانية ما عندها حتى مبرر، واكبر دليل الاعتداء التلاني على ممرض يعمل بالفترة الليلية في قسم امراض الانف والحنجرة. المريض خذ ما يلزم بشهادة الطبيب، بشهادة حتى المرضى، وفي المقابل اعتدى عليه قريب المريض وبعثر كرامته وقطع له دبشه وكلام بذيء معناتها على الأخلاق. حاسيلو احنا حبينا لهنا نقول اليوم يكفي هالاعتداءات المتكررة، ما نحبوهاش تكون عادة، ما نحبوش نستنسوا بها، ما نحبوش مؤسستنا ولا أعواننا يوليوا معناتها يوميا الشكاوي ولا تجي يوميا. وبالتالي احنا قاعدين نطالبوا بحاجة وحيدة وهي أبسط حق لنا، كنا نخدموا في بيئة أمينة وبيئة آمنة وهو تركيز نقطة أمنية، وهذا مطلب راه عنده فترة وطوى حبينا نزيدوا نحيروا تركيز نقطة أمنية تكون معناتها مستمرة في المستشفى.
1: أخبارنا العربية والدولية، خرج العديد من السوريين اليوم إلى الشوارع خاصة في دمشق ومدن سورية أخرى احتفالا بحكم الإعدام الصادر بحق بشار وماهر الأسد وعاطف نجيب. وقد قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم غيابيا بالإعدام بحق الرئيس السابق بشار الأسد بتهمة القتل العمدي والتعذيب. وجاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب ابن خالة الأسد والمتهمين الآخرين الفارين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. على صعيد آخر، قالت سوريا إن وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور البلاد للإعلان عن تقدم كبير. وموقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن الوكالة ستقوم قريبا بإزالة مواد نووية مخزنة في موقع سري بسوريا، وذلك بعد توصل إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تفاهمات مع كل من سوريا وسلطات الاحتلال الإسرائيلية. وزارة الصحة اللبنانية تقول اليوم أن شخصين أصيبا جراء قصف إسرائيلي بمسيرة على مدينة النبطية، موضحة الوزارة أن ضربة ثانية طالت فريقا إسعافيا تابعا لجمعية الرسالة حضر لإنقاذ المصابين مما أدى إلى تضرر سيارة الإسعاف. ختاما، مقتل ثلاثة من أفراد طاقم سفينة تجارية أثرى استهدافها بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون اليوم في منطقة باب المندب. ويأتي الهجوم في ظل استمرار التهديدات الحوثية للملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب أحد أهم الممرات البحرية الدولية.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net تسمعوا كيلو لو مع سامي الهندي على جوهرة FM.

في فيه دون لو نصف نهار و 20 دقيقه. مرحبا بكم الناس الكل. الحقيقه لقيت هذايا باش نركزوا على موضوع المناشير الرسميه اللي تتنشر في الصفحات الرسميه من وزارات وادارات، وحنا ديما في متابعه لكل الاخبار. والمره هذايا الرادار خدم خدمه كبيره برشا على مواقع التواصل الاجتماعي في علاقه بمنشور وزاره التربيه، وحنا كنا قدمنا لكم النتائج نتاع حركه النقل هذايا نتاع التقريب بين الازواج لمدرسي المرحله الاعداديه والتعليم الثانوي بين الجهات العام 2027 2026. وقتها قلنا لكم ادخلوا على الموقع وطلعوا على النتائج، على خاطر مهم الحركة هذه لعديد المدرسين في إطار التقريب بين الأزواج وبين الجهات. دونك المفاجأة اللي ممكن كانت غير سارة بالنسبة لوزارة التربية، واللي كما قلت لكم الرادار هو اللي خدم خدمته على مواقع التواصل الاجتماعي، وقت اللي صاحب المنشور اللي هي وزارة التربية انديبوندامون من الشخص يعني المكلف بالمهمة هذه، استعان بأدوات الذكاء الاصطناعي باش يكتب له النص نتاع البلاغ. وللأسف الشديد وقت اللي عمل كوبي كولي هز النص اشتر كما نقولوا نتاع البرومبت اللي عطاه للذكاء الاصطناعي، وقت اللي جاوبوا قالوا إليك النص مع علامات تعبيرية مناسبة لمنشور فيسبوك. والحقيقة كانت هذيك البوز اللي ممكن ننسيه ونتائج الحركة، وركزوا على الجملة الأولى بما أنها كانت الجملة الأولى للبلاغ. هو خطأ الحقيقة اتصالي قامت به وزارة التربية، أكيد هي تداركت الوضع هذايا وقدوبة ما فاقوا به ونحاوها، لكن كما قلت لكم رادارات الفيسبوك خدموا خدمتهم على بكري برشا. دونك باهي اللي احنا نستعينوا بأدوات الذكاء الاصطناعي، وباهي أنه تسهلنا خدمتنا وتسهلنا حياتنا، أما وقت اللي تكون يعني فاضحة بطريقة هذه يظهر لي الحقيقة مش صورة ولا بد اتصاليا بالنسبة لوزارة التربية. دونك ظاهر الشخص المكلف بالمهمة هذه نشر البلاغات على الصفحة الرسمية استعان بالذكاء الاصطناعي، وكي جاوبوا هز كل شيء حتى الإجابة متاع الأداة اللي استعملها أو كم دورة دجا بالأحمر إليك النص مع علامات تعبيرية مناسبة لمنشور فيسبوك. وتعرفوا انتم قوة البلاغات وقوة الخدمة باللي هي وقت اللي تعطيه برومبت تعطيه أمر كما نقوله قوي فيه التفاصيل. احنا الحمد لله ما طلعناش على كل التفاصيل، ومستعملي الانترنت ما طلعوش زيد على التفاصيل هذيك. دونك فماذا بينا ردوا بينا سورتو اتصاليا اذا كنا نمثلوا جهة رسمية او وزارة، نكونوا نتعاملوا بحذر مع ادوات الذكاء الاصطناعي على خاطر هذية في الاخر ينجم يأثر حتى على تصويرتك اتصاليا والإيماج دو مارك نتاعك بصفة عامة. لكم التعليق كيفاش تشوفوها الحكاية هذية، عادية ماهيش عادية، تصير ما تصيرش، خطأ بشري هو صحيح الخطأ بشري، ما احنا اليوم نتعاملوا مع ادوات ذكاء اصطناعي متطوره جدا، دونك نورمالمون تزيد تنقصنا من هامش الخطا البشري مش تزيد فيه. دونك مرحبا بكم، تنجموا تخليوا كومونتير على الفيديو الموجوده على صفحتنا الرسميه جوهر اف ام على الفيسبوك، والمشوار مازال متواصل حتى الماضي ساعه في بي دون لو بالمتابعات والاخبار. نرجو لكم بعد شويه.

0: اسمه بيدولو مع سامن هن على جوهرة اف ام.
1: بالنسبة لنا اليوم في بيي دون لو بتاريخ 3/11/2026 باش تهزنا لسبيبة من ولاية القصرين، وقت اللي الحقيقة دارت برشا الفيديوهات هذيا اللي فيها توثيق لتدافع بالكراهب لعنف لتهريب محروقات لكر وفر. والحقيقة مؤسف اللي احنا نحكيه عليه فيديوهات كما هكا، لكن انتشرت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويلزمنا احنا كوسيلة اعلامية ديما نجيبو لكم المعلومة من المصدر. شنو الرواية الحقيقية؟ شنو اللي صار في سبيبة من ولاية القصرين؟ التفاصيل الكل باش يكون مع وكيل الجمهورية بالقصرين سي ناصر العريبي اللي احنا ربحنا في استوديو اللي نقولوا له صباح النور. اهلا وسهلا سي ناصر، نورتنا.
2: هاكم سعيد، اهلا وسهلا،
1: مرحبا
2: بإذاعة جوهرة اف ام وبجميع مستمعيها. واود ان اوضح للجميع بخصوص الواقعة دي نتاع اللي دارت في المنطقة في التواصل الاجتماعي في الفيسبوك في فيديو في سبيبة، أنه على أثر وقوع عمليات شغب بمدينة سبيبة في ليلة القصرين نهار الأحد، هذه وقعت الصباح نهار الأحد 9 أوت 2026، هذه كانت على خلفية عملية تهريب بعض محروقات. وتطور هذا الخلاف، هذا بدأ في الحدود الجزائرية التونسية، ثم تطور هذا الخلاف ووصل إلى التدافع بواسطة شاحنات، شاحنات خفيفة نوعا ما.
1: المشهد محلاش متعودين به معناها.
2: هو باش نفسر لك الموجود، معناها فهمني. تم تسجيل ثلاث إصابات هزهم نقلهم للمستشفى الجامعي بالقصرين. فما تسجلت بعض جروح بليغة وبعض كسور، والآن حالتهم مستقرة. الحقيقة النيابة العمومية أذنت بفتح بحث للكشف عن جميع ملابسات الواقع، والأبحاث لا تزال متواصلة الحقيقة. هذا وقد تولت الوحدات الأمنية بالقصرين التدخل لاحتواء الوضع وإعادة الأمن. النيابة العمومية تدعو جميع المواطنين وكذلك وسائل الإعلام أو المتعاملين بواسطة الصفحات الاجتماعية ذي متاع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إلى التحلي بروح المسؤولية وعدم تداول الأخبار الزائفة أو الإشاعات المغرضة. كان نحوسه مش نقول لك هالخلاف هذا ينطلق من الحدود التونسية الجزائرية في إطار
1: يعني
2: عملية تهريب.
1: هم
2: كناترية يهربوا المحروقات، وقع بيناتهم معركة على أساس تم يبدو أنه تم احتكاك بالسيارات في هم في الطريق. هذا خلاف تطور عند الوصول إلى مدينة سبيبة. هالخلاف هذا يخلف 3 مصابين، هذا ثابت. تولت الوحدات الأمنية.
1: سمحني، المصابين سي ناصر وقت اللي صارت عملية التدافع هذية ولا ما نعرفش كيف نسميها؟
2: يبدو أنه في وقت اللي وصلوا للمدينة سبيبة ونوع من الهيجان والفوضى وعشان وقع التدافع بالسيارات، ثم شكون
1: تضرب،
2: ثم شكون تكسر، فهمني. النيابة العمومية أذنت بفتح الأبحاث، بحث عدلي لدى الجهات الأمنية المختصة، تحقيقات مازالت جارية. والمسألة ماهيش صحيح، هي مسألة كنت نشوفوها خايبة برشا في الله، لكن ماهيش
1: لكن نعطيه الصحيح بيان سور للمواطن التونسي اللي كيرى مشاهد كيما هكا زاده يتسائل. ما نعرفش لو انت قلت 3 إصابات، انا نحب نعرف عدد الاشخاص اللي تم ايقافهم ولا مشاركين في الحكايه دي، خاطر تحس
2: انه فما فوضى لانه ثم مجموعه حسب رهده انه فما مجموعه اتصلوا مشوا حتى للسبيطار. هذا واحد
1: يعني الخلاف وصل حتى للسبيطار.
2: وصل للسبيطار، اما ما فماش مشاكل في المستشفى الحقيقه، ما فماش ما سجلوا حتى شيء. نأكد النيابه العموميه مش تقوم بتتبع كل من يثبت تورطه في هالجريمه اللي من شأنها ان تهدد امن الاشخاص او الممتلكات او السلم الاجتماعي.
1: معقول جدا، ولو انه احنا المشاهد هذه زاد ما نحبوش نشوفوها، خاطر تدافع بالكراهب بطريقه هذيه وفي حاله الطقس اللي احنا فيها ودرجات الحراره المرتفعه وسيارات دي ماكس محمله بالمحروقات، لقدر الله معناها تنجم تتطور معناها الخلاف لوضع اخر. معناها
2: الوضعيه كما شاهدناها خايبه، لكن غالبا هذا مجتمعنا، هذاك الواقع نتاعنا.
1: فوالا به برشا اللي احنا نوضحوا، اللي احنا نعطيه السيناريو الكامل والصوره الحقيقيه شنو اللي صار. تمنياتنا بالسلامه للجميع، وان شاء الله مشاهد كيما هكا ما عادش نعاودوا نشوفوها، ولو انه ديما يبقى يعني هل لي موفمون هذوما نتاع التهريب سواء محروقات وغيره، توا نحكيو حتى على تهريب المياه المعلبه وغيره، ماذا بينا اللي باش يعمل حاجه واللي باش يخدم خدمه ماذا بيه يسترزق بالطرق القانونيه ويدخل من المسالك القانونيه. فوالا ربي يهديهم سي ناصر. فوالا انت مشكوره جدا.
2: شكرا شكرا، مرحبا،
1: يعطيك الصحة على التعاون، ويعطيك الصحة اللي انت وفرت لنا المعلومة الصحيحة، على خاطر زيدا وسطنا تساؤلات، وإحنا نتمنى السلامة للجميع
2: إن شاء الله. شكرا
1: شكرا، يعطيك الصحة سي ناصر العريبي.
2: أهلا وسهلا.
1: دونك يعطيك الصحة على كل المعطيات هذه اللي قدمت لنا. دونك وكيل الجمهورية بالقصرين في علاقة بحقيقة الأحداث في سبيبة من ولاية القصرين. دونك لا للإشاعات، هاكا ديما صحيح تلقاوها معنا في بيدون لو. فوالا شكرا لك.
2: شكرا، مرحبا.
1: لختام موعدنا اليوم من بيدون لو، يعطيكم الصحة الناس الكل اللي تبعتونا من العشرة حتى التوا. دونك أخبار متنوعة، تصريحات متنوعة تلقاوها موثقة على صفحتنا الرسمية جوهرة اف ام على الفيسبوك. تحية توصلكم عن ديكيب الكل، سعاد رفقتنا في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جيهان رحومة في الإخراج التقني، يعطيكم الصحة. سنيم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. غدوة بحول الله جدد اللقاء كالعادة في نفس التوقيت من العشرة حتى الماضي ساعة على جوهرة فم. الدنيا وما فيها، إن شاء الله نهاركم سعيد. باي باي.

عدي واحس احلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القرار كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفاك

0: وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
1: هذا الموجز الإخباري أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن تنظيم المشاركة التونسية في فعاليات الصالون الدولي للفواكه والخضر 2026 والمقرر تنظيمه بالعاصمة الإسبانية مدريد بين 6 و 8 أكتوبر القادم. دعت الوكالة المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى تقديم مطالب الترشح وإرسالها إلى الوكالة مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني، مشيرة إلى أن قبول الملفات سيتم وفقا لأسبقية التسجيل نظرا لمحدودية عدد الأماكن المتاحة. وتهدف المشاركة التونسية وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للوكالة على موقع الفيسبوك إلى تعزيز الترويج للمنتجات الفلاحية الوطنية وخاصة الفواكه والخضر الطازجة والمحولة، فضلا عن دعم فرص التصدير وإقامة شراكات تجارية جديدة مع الفاعلين الدوليين في هذا القطاع. دولياً، جددت سلطات الاحتلال الصهيوني قرار إبعاد المفتي العام للقدس المحتلة والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى المبارك مدة 6 أشهر أخرى إلى غاية بداية عام 2027. ويأتي قرار الإبعاد الجديد في إطار سياسة الاحتلال المستمرة لاستهداف الشخصيات الدينية في القدس المحتلة ومحاولة تقييد الخطاب الديني داخل المسجد الأقصى. خلفت هجمات روسية على أوكرانيا 9 قتلى على الأقل، بينهم 6 في ضربات على منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا صباح اليوم. وسمع دوي انفجارات في كييف ليلا بعد تحذير السلطات من صواريخ متجهة نحو العاصمة الأوكرانية. من آخر، أعلن الجيش الأوكراني اليوم أنه شن هجوما على مصفاة نفط في مدينة أورسك الروسية. قتل 132 شخصا وأصيب المئات ودمرت عشرات المباني في أسوأ زلزال يضرب كولومبيا في العقد الأخير. ويسابق عمال الإغاثة الزمن للعثور على ناجين بعد أن أشارت حصيلة سابقة إلى مقتل 111 شخصا وإصابة 87 بسبب هذا الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريشتر والذي ضرب فجر أمس الاثنين مقاطعة تشوكو، وهي منطقة فقيرة تقع على ساحل المحيط الهادئ. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: الاثنين والخميس من بعد الساعة الماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلومي. اثنين 11 أوت 2026. أهلا وسهلا بكل مستمعين فيها الخايلة هذه كما كل يوم من ماضي ساعة الماضي ساعتين يتجدد اللقاء معكم. إن شاء الله يكون لقاء فرشك على الأقل مبرد وبيه نوعا ما هذه الأجواء الساخنة. ما نعرفش كانكم كيفي، أنا إلى حد الآن ظهر لي هذا الواحد أسخن صيف تعدى في حياته. قولوا لي انتوما اذا كان تشاركوني هذا الراي. حمزه البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الاعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج. موعد متجدد مع المحقق بلس وقضاياه. بعد شويه باش نهزكم نحكي لكم على ارمله سوداء من نوع خاص تجينا من ايران. انتظروا تفاصيل الشيء اللي عملته، هذا باش يكون في الجزء الثاني من حلقتنا لليوم. لكن البدايه باش تكون مع مصر. من فعلها في خالد؟ قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة للجميع.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلس.

0: بلس مع حمزة البلومي. نهار 17 أبريل من سنة 2022 هو بداية قضيتنا لليوم. مع بداية الليل عبد الرحمن راجل في الستينات من عمره بدأ يحس لي فما حاجة مش طبيعية قاعدة تصير في الجيزة في مصر. يسكن عبد الرحمن خوه خالد من 3 أيام ما جاوبوا على حتى اتصال، وحد ما شافوا ولا حل الورشة متاعه. يوميا يتعدلوا للدار يدق عليه الباب لكن ما فما حتى نتيجة. أما اللي خليه يقلق أكثر هي الروائح الكريهة اللي بدأ يحسها من الشقة متاع خوه. وقتها ما عادش نجم يستنى أكثر، اتصل بالشرطة وطلب منهم الحضور بسرعة بعد ما حكى لهم الموضوع باختصار في التليفون. في غضون دقائق وصل دورية أمنية للمكان. الجيران كانوا متجمعين قدام الباب وكل واحد يحكي رواية مختلفة، أما الكل متفقين على حاجة واحدة، الريحة كانت لا تطاق. الأمنيين فوراً كسروا الباب ودخلوا، وأول ما دخلوا يلقوا رواحهم في مواجهة مشهد مريب. صالة بعثرة، كراسيها مقلوبة، بعض الأغراض مرمية في القاعة. فوضى توحي أنه صار شجار، ربما شجار عنيف. بخطوات ثابتة الأمنيين فتشوا البيوت واحدة واحدة، هما قاعدين يحاولوا يتبعوا مصدر الريحة منين. البيت الأولى كانت فارغة، أما بمجرد دخول البيت الثانية تمسمروا الكل في بلايسهم. قدامهم كانت جثة راجل في الخمسينات من عمره. الجثة كانت في مرحلة متقدمة من التحلل. عبد الرحمن أول ما شاف المشهد اللي قدامه بدأ يصيح ويعيط ويقول لهم هذا أخويا، أخويا خالد. حالة الجثة المتحللة ما كانتش هي الحاجة الوحيدة المرعبة، لأنه خالد كان عاري تماماً، ورغم التحلل كان تظهر على بدنه آثار الطعنات. أما الأبشع من هذا الكل ربما والأغرب والمثير للانتباه أنه عضو ذكري كان مبتور ومحطوط بين يديه، وهذا شكل أول فرضية للجريمة في عقل الأمنيين. هذه رسالة واضحة من القاتل، رسالة مليانة حقد ورغبة في الإذلال أكثر من مجرد جريمة قتل عادية. سريعاً تم تطويق العمارة بالكامل ومنع أي حد من الدخول أو الخروج، وبدأت أولى خطوات التحقيق. تم رفع البصمات وأثار الدم، ومع أولى المعاينات بدأت تخرج ملاحظات مهمة من مسرح الجريمة. أول حاجة الباب ما كانش مكسر، كسروه الأمنيين كيف دخلوا. الشبابك الكل كانت مسكرة من الداخل، هذا يعني القاتل لم يقتحم الدار، خالد هو اللي حلوا الباب، بالتالي خالد يعرفوا بالباب. ثاني حاجة، رغم الفوضى الموجودة في الصالة إلا أنه البيت اللي صارت فيها الجريمة ما كانش فيها أثار متاع مقاومة، تقول أنت ما فماش أثاث كيف كيف مبعثر، ما فماش أثار معركة تفسر العدد الكبير من الطاعنات. ورغم أنه عبد الرحمن سيؤكد لاحقاً أنه فما بعض الحاجات الثمينة اللي عند خوه تفقدت ومبلغ مالي زاد يقدر ب 25,000 جنيه، إلا أنه المحققين كانوا على يقين أنه اللي صار ما هوش جريمة أو عملية سرقة. طريقة القتل كانت عنيفة بشكل مبالغ فيه، عدد الطعنات، التشويه اللي تعرض له الضحية، واللي صار من خلال عضو ذكري كما قلت لك كانوا يوصلوا رسالة واحدة فقط، القاتل ما كانش جاي يسرق، القاتل كان جاي ينتقم. فمن هو هذا وعليش يحب ينتقم؟ عموما بعد ما تم فحص مسرح الجريمة بالكامل نقلت جثة خالد للطب الشرعي اللي أصدر بعد ساعات قليلة تقريره الأولي، وأكد أنه خالد مات قبل حوالي 3 أيام، أي في نفس النهار اللي انقطعت فيه أخباره وما عاد حتى حد شافه. لكن المعلومة اللي شدت انتباه المحققين أكثر هي أنه وقت تعرضه للطعن كان تحت تأثير كمية كبيرة من الأدوية المناسبة. المعنى واضح إذن. الضحية ما كانش في كامل وعيه وقت الاعتداء عليه، وهذا يفسر علاش في البيت ما لقاوش كأثار المقاومة كما قلنا، رغم العدد الكبير من الطعنات اللي تعرض لها. انطلق إذن المحقين في سماع الشهود. أول واحد تم استجوابه كان عبد الرحمن خو خالد. عبد الرحمن أكد لهم أنه خالد كان رجل هادئ وكان ما عندوش برشا وين يمشي ولا وين ينشط، من الخدمة للدار من الدار للخدمة، ما هوش صاحب سوابق، ما هوش صاحب مشاكل، ما عندوش خصومات على حد ما يعلم مع حتى حد، حتى جيران. وأكدوا أنه زاد رجل نوعا ما منطوي على روحه. في المرحلة هذه يتوجه المحقين للمنطقة ويقوموا بأخذ تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة قدام العمارة وفي الشوارع المجاورة. ساعات باش يعديوهم المحقين هما يراجعوا في التسجيلات دقيقة بدقيقة، وفعلا ظهر لهم خالد وهو داخل للعمارة اللي يسكن فيها نهار 14 أفريل في الساعات الأولى من الليل. كان ظهر من هيئته أنه لبس عليه تصرفاته عادية، ما كانش يظهر عليه حتى شيء غريب. لكن بعد فترة قصيرة الكاميرات سجلت ظهور امرأة كانت تدور أكثر من مرة في محيط العمارة، شافت أكثر من مرة في الكاميرات بشكل مريب. والمرأة ما كانتش وحدها، كان معها طفل صغير. تصرفاتها ظهرت للمحقين قلت لك مش عادية، كانت تغزر يمين ويسار، تدخل للعمارة بعد تخرج، وكل شوية تشد تليفونها وتبقى تحكي وكأنها كانت تراقب في الوضع وتنقل فيه لشخص آخر بالتليفون. حسيل وبعد حوالي نص ساعة أخيرا دخلت للعمارة وما عودتش، خرجت سريعا. وبعد ما هي طلعت بقرابة الدرجين بشوس الراجل في الثلاثينات تقريبا من عمره يقف قدام باب العمارة يشد سيجاره، دقائق وتليفونه ينقص، يهز تليفون سريعا يعلق يطفي سيجاره ويطلع للعمارة. الغريب أنه المرأة الطفل والراجل هذا الثلاثة بشذروا بعد حوالي ساعتين خارجين من العمارة ومع بعضهم وهما في حالة توتر. المرأة والوليد باش يمشيوا من طريق، والراجل اللي كان هاز الساك في دي ما كانتش عنده كيف دخل، امشى في طريق آخر. تم أخذ صور من تسجيلات كاميرات المراقبة للأشخاص الثلاثة، وبدأوا يسألوا الأمنيين في معارف خالد، في خوه عبد الرحمن، في أصحابه، في المقربين، في الأقارب، في الجيران عليهم، وجميعهم باش يقولوا نفس الاسم. السيدة اللي تم تسجيلها في كاميرات المراقبة هي صفاء. شكون صفاء؟ واحدة من معارف خالد، ديما تمشي عليه وتجي سيد المحقق للورشة متاع النجارة متاعه، وهو الحقيقة كل مرة يعطيها ليكتب ماي زوالية، وعندها وليد تربي فيه. الوليد هو اللي ظهر معها في تسجيل كاميرا المراقبة. هي ما الراجل الثالث اللي تشاف معاهم شكونه؟ الجميع أكدوا أنهم ما يعرفوش، ما شافوش قبل، ما يعرفوش شنو علاقته وكان عنده علاقة بخالد. المعلومات اللي باش يتوصلها المحقين أنه صفاء كانت تربطها بخالد علاقة مش فقط متاع مساعدة، وإنما علاقة غرامية سرية امتدت لسنوات، علاقة عاشوها في الخفاء وما كان يعرف بها حد تقريبا من المقربين منهم. أخطر من هذا الكل أنه هذه العلاقة بديت وقت كانت صفاء ديجا معرسة. صفاء كانت تتردد بشكل يومي لشقة خالد في أوقات متأخرة من الليل، وكانوا يعيشوا مع بعضهم حب وغراميات يزي لهناعة. أكثر من هكا، في البحث الدقيق في تليفون الضحية خالد شلقوا الأمنيين مجموعة من الصور والفيديوهات الحميمة تجمع خالد بصفاء. الاكتشاف هذا قلب كل المعطيات في القضية، وخلى المحقين يفترضوا أن الجريمة اللي صارت في حق خالد كانت نتيجة علاقة معقدة معقدة امتدت سنوات، فيها أسرار، فيها خيانات، فيها خلافات، فيها تراكمات. مع الوقت وصلت في الأخر للنقطة اللي خرج فيها كل شيء على السيطرة، وصلنا للجريمة. وهذا اللي فسر بالنسبة ليهم بتر العضو الذكري لخالد. سريعا تم التعرف على عنوان صفاء وألقي القبض عليها وتم اقتيادها للتحقيق. سيدة صفاء، احكي لنا على علاقتك بالسيد خالد. صفاء قالت لي تعرف خالد، ولكن قالت علاقتي به سطحية. اسأل علينا سيد المحقق، طيب يحكيوا لك الجيران متاعه. خالد رجل مسملاح، يعاون فيا، وساعة ساعة يعطيني شوية فلوس باش نلقى من نصرف على ولدي الصغير. أكهو؟ أكهو؟ سيد المحقق لا أكثر ولا أقل. باهي يا صفاء، تنجمش تقول لنا آخر مرة شفت فيها خالد وقتاش؟ آخر مرة سيد المحقق عندها مديدة. حق ما نتفكرش بالضبط، ما عندها برشا. محقق سكت شوية ومن بعد خرج من جيبه تليفونه وحل فيديو فيه مقتطف من تسجيل كاميرا المراقبة وراه لصفاء وبقى يستنى في ردة فعلها. صفاء سكتت ما حكيت حتى كلمة، وجه مشى لوين وجاء لوين، وبدأ يظهر عليها التوتر. لحظات من السكوت عمت المكان باش يكسر الصمت سؤال المحقق. هاي مدام صفاء، كيفاش نجم تفسر وجودك إذن في العمارة يوم ارتكاب الجريمة، بل ساعة ارتكاب الجريمة؟ صفاء ما زالت ساكتة، ثم قالت صحيح سيد المحقق، كنت في دار خالد ليلتها، ما سيد المحقق هو استدعاني، قال لي راني مخبي لك طرف فلوسي جهزهم الدار، هو كفرد مرة عمل لي تنظيفة للدار قبل ما تروح. وانا مشيت سيد المحقق باش نهز الفلوس وعملت تنظيفة كما تفهمنا وخرجت على روحي، خليته لاباس عليه. وبعد 3 أيام سمعت لي هو تلقاه مقتول، ربي يرحمه. باهي، نجمش تقول لنا يا صفاء شكون اللي في الفيديو الحميمي هذا وفي الصور هذه وراها الفيديو وتصاور في التليفون؟ وقتها صفاء ما عادش تنجم تنكر أكثر وبدأت تبكي. اعترفت أنها كانت على علاقة بخالد منذ سنوات وأنه كان يصرف عليها ويساعدها بالفلوس، لكن مع مرور الوقت العلاقة بيناتهم ولات كلها مشاكل وخلافات. خالد كما قالت صفاء بدأ يطالب فيها بحاجات ما عادش تنجم تقبلها، وكان ما توافقوش كان يهددها بأنه مش يفضحها. حسب كلامها خالد كان عنده عليها فيديوهات وصور مخلة، هددها أنه باش ينشرها ويشوهلها صورتها في المنطقة. في الأثناء قالت صفاء أنها تعرفت على أحمد. شكون أحمد هذا؟ صديق آخر ما رجلها طلقت منه في الأثناء، وتعرفت على أحمد، وبينات رجلها وأحمد فما خالد حسيله خبيلة شوي. وقالت أنها بدأت تعيش معاه في علاقة حب وخرجت معاه وقبلته بشكل مستمر. قالت أنه الموضوع وصل لخالد اللي طلب منها تنهي علاقتها بيه ولا يفضحها ويخليها ما عادش تنجم تمشي في الحومة. وقتها حكيت لي حبيبها الجديد أحمد، حكيت له الموضوع كامل وطلبت منه يعاونها باش يتخلصوا من الصور والفيديوهات. ما أحمد وافق وعملوا خطة. شنو هي الخطة يا صفاء؟ الخطة كانت سيد المحقق أن يكلم أحمد أو خالد ونقولوا لي أنا نحب نقابله لإحياء شعلة الحب بيناتنا. كلمته حكيت معاه، هو فرح برشا على ما يبدو وقال هاي نتقابله الليلة في داري. وفعلا ذاك اللي صار. في الليل قال توجهت أنا ولدي لدار خالد، مستانسة ديما نهزه معايا، ولدي ما عندي وين نخليه. قالت دخلت لقيته ديجا محضر العشاء، تعشينا، ومن بعد في وسط الكيس متاع خالد حطيت له منوم، برشا منوم. بالوقت بدأ يعطي في المفعول. وقتها كا كلمت أحمد اللي ديجا كان يستنى فيا ألوطة. قلت له يطلع. حليت له الباب، هزينا خالد حطيناه في البيت. وغادي أحمد جبد من تحت مريوله والسكينة اللي كان جايبها معاه وبدأ يضرب في خالد في البلايس الكل. خالد كان فاقد للوعي، ما حس بشيء يضر لي سيد المحقق، ولا يمكن حس، ما نعرفش. بعد ما اتأكدنا اللي هو مات قبل ما نخرج من غادي، حسيت روحي مغلغل عليه. هزيت السكينة من يد أحمد وقصيت له العضو الذكري بتاعه باش ننتقم منه سيد المحقق. إذا كان عديت معاه سنين طويلة، وكل مرة كنت نجبد له على العرس كان يقول لي تو نحكيه في الموضوع. ضحكة ولعبة تعديه 7 سنين من حياتي هو يكذب علي وأنا نصدق فيه. يخو مني اللي حب باسم الحب، وأنا ما زلت مصدقته. انتقمت منه على خاطر اللي عمله فيا، اللي أنا عملته دفاع عن النفس سيد المحقق. به كمل يا صفاء. قبل ما نخرجوا من الدار سيد المحقق هزينا الفلوس اللي عنده الكل وكل حاجة غالية، وبعثرنا أثاث الصالة شبان اللي دار تعرضت لسرقة، ثم خرجنا. بعد اعترافات صفاء الشرطة توجهت لمنزل أحمد وتم إلقاء القبض عليه وأحيل على التحقيق. أثناء التحقيق معاه تم واجهته بأقوال صفاء في الأول باش يحاول ينكر يلقى مبرر، لكن وأخيرا اعترف وكلامه سيكون متطابق مع الكلام اللي حكيته صفاء. بعد استكمال التحقيقات تمت إحالة كل من صفاء وأحمد على القضاء، وإن تم إدانتهم نهار 15 مارس 2023 بتهمة القتل العمد مع سابقية الإصرار، وحكم عليهم بالإعدام.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: زوهرة FM
1: Publicité.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
1: جوهرة FM
0: Publicité.
3: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
4: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم إذن في المحقق بلوس إلى حدود ماضي ساعتين كما كل يوم. بعد قصتنا الأولى أنا اقترح عليكم نسافروا المرة هذه لإيران. إيران مش نحكي لكم على سيدة اسمها كلثوم أكبري. لماذا سميت بالأرملة السوداء؟ كلثوم أكبري الأرملة السوداء قصة تسمعوها حالا في المحقق بلوس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
3: محقق بلوس مع حمزة البلومي.

حكيت اليوم تهزنا المدينة محمود أباد الإيرانية وترجع بينا للجمعة الأخرى من شهر سبتمبر من سنة 2023. محمد باباني أستاذ شاب عمره 32 سنة كان يكمل في آخر حصة ليه في المدرسة، وهو ليه قري على روحه لاحظ لي تليفونه ينوقز ويعاود ما حبش يسكت. وقف الدرس يجبد التليفون وشاف شكون هذا المتصل. هذه هي كلثوم. كلثوم هذه تكون مرت بوه. إصرارها إلحاحها خلاو محمد يترعب، أكيد فما حاجة صار.

اللي من جماعتين خليها صحته باهية وعال العال، يلقاه طريح الفراش وضعاف الحم على عظم وغايب عن الوعي. وقتاش صار له هذا الكل؟ وشنو هو المرض اللي اتمكن به في جماعتين؟ محمد على جناح السرعة باش يقوم بنقل بوه لمستشفى في منطقة أخرى في محاولة منه أنه يفهم طبيعة المرض اللي أصاب بوه، وعلى أمل أنهم ينقذوه. في المستشفى الطب باش يعملوا الفحوصات الكل اللازمة للغلام، وباش يأكدوا بعدها أنه يعاني من ارتفاع كبير في السكري وضغط الدم وعنده مشكلة في القلب. عملوا له التدخلات اللازمة وخلاوه نهارين تحت المراقبة، وأول ما بدأت حالته تتحسن كلثوم أصرت أنها تروح به للدار وتواصل هي مراقبة وضعه الصحي. وفعلا أعطاها الطبيب الإذن وروح غلام لداره، وكل شيء كان طبيعي. غلام صحته بركة الله تحسنت علي كان عليه. ومحمد بعد النهارين اللي عداهم في جري بين السبيطارات والدويات وكذا كان تعب برش، تخلى على أساس يرقد شوية ويرتاح باش في العشية يشد الطريق ويروح على روحه بعد ما اطمن على صحة أبوه. وكلثوم دخلت للكوجينة الطيب في حاجة يأكلها رجلها باش تعطيه الدواء. ساعة من بعد صوت صياح يهز الدار الكل. محمد فاق مرعوب على صوت بكاء وعياط مرت بوه كلثوم، وخرج يجري ومشى البيت نوم بوه. دخل وغادي شاف بوه مسبول على الفرش، عينيه مغمضين ولا حركة ولا نفس. بجنبه كلثوم قاعدة تحاول تفيق فيه، لكنه ماهوش قاعد يتفاعل معاه. من غير ما يخمم هز وطار بيه للمستشفى، لكن المرة هذه الوقت كان مخر ياسر، غلام مات. الصدمة كانت كبيرة على العائلة. قبل ساعات بسيطة كانوا في السبيطار أكدوا لهم اللي حالته استقرت وصحته بدأت تتحسن. شنو اللي صار باش تعكرت صحته من جديد ومات في ظرف لحظات؟ رغم غرابة وفاته، لأنه الأطباء ما شكوا حتى لحظة في وجود شبهة جنائية. بالنسبة ليهم هذاك هو سبحان الله قضاء وقدر. شنو تحبوا يقورن الراجل عمره 82 سنة ويعاني من ارتفاع في الدم وعنده سكري وعنده مشاكل في القلب، إيه شنو تحب أكثر؟ هذاك علاش اعتبروا اللي صار وفاة طبيعية نتيجة وضعه الصحي. بعدها مباشرة انطلقت مراسم الجنازة، اجتمعوا أهالي القرية باش يودعوا غلام رضا باباني أو بابائي، الراجل اللي كان معروف بين الناس بأخلاقه الطيبة وسيرته الحسنة. حزن كان مخيم على المنطقة الكل، جيران الكل كانوا يفكروا في كلثوم بالأخص الأرملة متاعه المسكينة، رجلها مات وخليها وحدها وشكون بيها توا بعد رحيله. لكن في الحقيقة كلثوم ما كانتش تستحق حتى حد يخمم عليها. علاش؟ تبارك الله عليها مخممة في روحها مليح. مباشرة بعد ما انتهت مراسم العزاء قالت لأولاد رجلها أنا نحب فلوس المهر اللي المرحوم كان من المفروض يعطيهم لي في العرس، ماني مخذيتهمش. أيوة، ونحب زادة حقي من الميراث، حضروا لي يفضلكم الفليسات من هنا الغدوة غدوة. هاي قالت كلامها بكل برود ومن غير ما تزيد حتى كلمة، خرجت من البيت. محمد واخوته بقاوا يخزروا لبعضهم، ما همش مصدقين اللي سمعوه. بوها مازال كيف تدفن، وهي أول حاجة خطرت على بالها الفلوس والميراث وغدوة. في اللحظة ذيك بداوا يدوروا في الحكاية في مخهم ويفهموا في برشا حاجات كانوا مش واعين بها في السابق. يخي بوهم رغم أنه كان فعلا عنده أمراض مزمنة صحيح، إلا أنه عمره ما تعكرت صحته ولو وصل دخل سبيطار. لكن توا من 9 شهور روى عروس جديد عنده 9 شهور. من بعد ما عرس بكلثوم مباشرة ولا كل جمعة جمعتين يمرض ويدخل السبيطار، وحد ما فهم معليش. أكثر من هكا بوهم عمره لا تشكى ساعة من قلبه قبل، أول مرة يمرض بقلبه. المريب أكثر

أنه محمد خلى أبوه لبس عليه كما قلنا، صحته بخير، رجع يتكلم يضحك واعي بالدنيا. بعد ساعة ساعة يلقاه مات. وشكون بجنبه وقت اللي مات؟ كلثوم. وشكون بجنبه وقت اللي تعكرت صحته وكلمة ولده؟ كلثوم. هذا الكل صدف ولا فما إنا في الموضوع؟ وقتها الشك اللي كان مجرد إحساس ولا سؤال منطقي طرحوه أولاد غلام، زعمة وفاة بونا كانت طبيعية ولا فما شيء مريب. في نفس تلك الليلة وبعد اللي سمعوه من كلثوم، أولاد غلام ما نجموش يرقدوا. كلامها خلاهم يعاودوا يراجعوا كل اللي صار في الأيام الأخيرة من حياة بوهم. وبعد نقاش طويل بيناتهم اتخذوا القرار، قرروا يقدموا شكاية ضد كلثوم يتهموها فيها بأنها وراء مقتل بوهم. مع طلوع النهار توجه محمد مباشرة لمركز الأمن وقدم بلاغ رسمي ضد مرت بوه كلثوم أكبري، واتهمها بأنها ربما وراء وفاة بوه، بل أيضا طالب باستخراج جثة غلام من قبره وإحالتها على الطب الشرعي باش يتأكدوا من السبب الحقيقي لوفاته. فعلا تم فتح قضية في الغرض بعد الشكاية، لكن التحقيق فيها باش يكون سطحي وباش يتم اعتبار الملف ما فيه حتى دليل مادي يثبت وجود جريمة بالنسبة للبحاثة. التقرير الطبي أكد أن الوفاة طبيعية وما كانش فما ما يبرر قانونا استخراج الجثة ولا فتح تحقيق في جريمة قتل. راهو صعيب ياسر عملية استخراج الجثة، يلزم فعلا تكون فما مؤشرات وأدلة قوية مش مجرد شك. ربما قالوا البحاثة محمد وبقية اخوته قرروا يتهموا مرت بوهم فقط على خاطرها طالبت بحقها في الميراث. رجل كبير في السن توفى بعد ما مرض، ومرته الثانية دخلت تطالب بحقوقها. سيناريو يتكرر في برشا قضايا ميراث، وعادة العائلة ما تحبش تعطي الميراث لمرت البو وتاكل بعضها قضايا وامور. القضية كادت تغلق لولا شهادة راجل قلبت التحقيق رأسا على عقب. سيد اسمه مسيح نعمتي. مسيح أول ما سمع باسم كلثوم أكبري تجمد في بلاست، والاسم هذا ما كانش غريب عليه أبدا، كان يعرفه مليح. كلثوم كانت في يوم من الأيام مرته، واللي صار مع غلام وطريقة موته تشبه الحد كبير اللي صار معاه قبل سنوات، لكن هو ربي يحبه وأنقذ روحه. مسيح من غير ما يضيع الوقت توجه للمحقين وكشف لهم سر كان سكت عليه لسنين. مسيح قال أنه عرس بكلثوم عام 2020 بعد ضغط كبير عاشوا من عند أولاده وأقاربه بعد ما توفيت مرته. قالوا له لازمك مراه هكا مثلها بيك وكذا كذا، ورشحوا له بنت الحلال اللي هي كلثوم، وصار الزواج. فلوشها الأولى كل شيء كان عادي، كلثوم كانت امرأة طيبة، ليه هي بيه ليه هي بصحته. لكن مع الوقت مسيح بدأ يلاحظ في حاجات غريبة، حتى أنه في مناسبات عديدة صارح أولاده أنه مش مرتاح معاها هالمرأة، وكان ديما يأكد لهم اللي قلبه مش مطمئن لها، فما أمور غير طبيعية قاعدة تصير. إلى أن جاء النهار وكشف الحقيقة. مسيح باش يقول المحقين أنه كلثوم كل يوم تحضر له كاس عصير وتجيبه له للفرش، وتقريبا تغصب عليه باش يشربه. أشرب العصير باهي للصحة، قال شربته مرة اثنين. في كل مرة لاحظ أنه مطعمه مر وغريب. مش هو مر يا ولدي، هذاك فمك أنت مر، أشرب برك. فوق هذا كانت فيه رغوة خفيفة من فوق، ايش بيه هذيك على خاطره جو فري. قال كل يوم بعد ما نشرب العصير نحس ببدني تخدر ولساني رزن وطرافي نملت. كي نقول لها
قالوا ليه انت تستخايل يا راجل تو فما عصير يعمل هذا كل. فهم انه المراه هذه قاعده تحط له في حاجه في العصير هذيك. علاش نهار من النهارات قال بعد ما شربت العصير عملت روحي دايخ وكاني فقدت الوعي، وبقيت نستنى باش نشوف ردة فعلها شنية. مسيح أكد أنه كلثوم بقات تحاول تفيق، يا مسيح يا مسيح، باش تتأكد أنه فاقد الوعي. من بعد مشيت جابت محرمة ودورتها على رقبته وحاولت تخنق. وقتها هو فاق ووقفها علي تعمل فيه وكشف لها الملعوب. اكشفتك يا كلثوم انت تحب تقتلني. من وقتها سيد المحقق قال طلقتها وطردتها من داري. شكيت شبه؟ لا الحق ما شكيت شبه. اللي صار مع غلام قال صار معايا سيد المحقق. المراه هذيك خطيره وما نستغربش انها فعلا تكون قتلت غلام. كما قلنا شهاده مسيح نعمتي كانت نقطه التحول في القضيه هذيك. علاش وسعوا المحققين دائرة البحث وحلوا الكتاب على كلثوم أكبري. ومال الكتاب موسوعة. أول معلومة اكتشفوها أنه كلثوم ما عرستش بغلام رضا ومسيح نعمتي فقط، بل كانت متزوجة بعدد كبير من رجال على امتداد سنوات. كل ما يتعمقوا في التحقيق يكتشفوا اسم رجل جديد، حتى ولا العدد يفوق كل التوقعات. شد عندك. التحقيقات كشفت أنها تزوجت رسمياً 19 مرة، وتزوجت بصفة مؤقتة، نوع من أنواع الزواج عرفتش شنو يقصدوا به عندهم في إيران، 18 مرة، وكلهم تقريباً كانوا رجال كبار في العمر لاباس عليهم، وماذا بيك يعيشوا وحدهم مقطوعين من شجرة. المريب أكثر في هذا أنه عدد كبير من هالرجال وفات حياتهم بنفس الطريقة اللي وفات بها حياة غلام تقريبا، وفات مفاجأة بعد أشهر قليلة من الزواج. نعطيك مثال. مير أحمد عمراني عمره 69 سنة، عرس بكلثوم عام 2013 وتوفى بعد حوالي شهر فقط من الزواج، الله يرحمه كان ناس طيبة. إسماعيل بخشي عمره 62 سنة، عرس بكلثوم عام 2016 وتوفى بعد حوالي شهرين من العرس. أثبتت التحقيقات أنه بعد وفاته تحصلت كلثوم على نصيبها من الميراث وبعد والعدد من أغراضه، الله يرحمه. غنجعلي أحمدي عمره 83 سنة، فارق الحياة بعد 43 يوم بالضبط من زواجه بكلثوم. عائلته أكدت أنه كلثوم طالبتهم بعد وفاته بالذهب وفلوس الميراث وتحصلت عليهم على داير ملي، الله يرحمه كان ناس طيبة. وغيرها من الأسامي. كل اسم جديد كان يزيد يقنع المحققين أنهم ما همشي قدام جريمة واحدة، بل قدام قاتلة متسلسلة كررت نفس السيناريو مرة بعد مرة لسنوات. كلثوم كانت تتنقل بين مختلف مدن في محافظات متعددة، في محافظة مازندران تحديدا. مشيت المدن كما ساري، بابل، محمودآباد، قائم شهر، باش ما تثيرش الانتباه. وباش كي توفى زوجها الناس ما تربطش بين الوفاة والزيجات السابقة. بعد ما جمعت هذه الشهادات ولات الوفيات المتشابهة قدام المحققين، قررت النيابة أخيراً إصدار أمر بإيقاف كلثوم أكبري والتحقيق معها. في البداية كلثوم مش تنكر، قالت لي صار قضاء وقدر لغالب، الرجال الكل اللي عرست بهم كبار في العمر، وفاتهم طبيعية جدا نتيجة عمرهم الكبير وتدهور حالتهم الصحية، اللي يعاني من السكري، اللي يعاني من الدم وغيره. وزيد أنا ما عنديش زهر سيد المحقق، لا غالبا وكل نعرس بيها ربي يتفكروا. لكن مع مرور الساعات وهي في الاستجواب ومواجهتها بشهادات العائلات متاع
رجالها اللي ماتوا وخاصة شهادة طليقها مسيح نعمتي. بدأت كلثوم تدريجيا تسرد الحقائق. قالت صحيح أنها وراء عدد كبير من الجرائم اللي صارت، وقالت قدام المحققين أنها بعد وفاة زوجها الأول بالكل ولات تختار ضحاياها بعناية. كانت تفركس على رجال كبار في العمر ميسوري الحال، عندهم الملك والرزق، والأهم من هذا الكل كانت تفضل يكونوا بلاش مالي، مقطوعين من شجرة، لا عندهم أولاد يراقبوهم يعسوا عليهم، ولا عائلة تسهل عليهم أو تشك في أي حاجة تصير لهم. بعد ما تكسب ثقتهم تخليهم يعتمدوا عليها اعتماد كامل، كانت تنفذ جريمتها ثم تستولي على أموالهم وممتلكاتهم ونصيبها من الميراث قبل ما تختفي وتفركس على ضحية جديدة. بعد ما كانت تكسب ثقة ضحيتها كانت تبدأ تدريجياً في التحكم في مكلته وفي دواه. حسب اعترافاتها كانت تخلط دويات الدم مع دويات السكري مع منشطات جنسية وتحطهم في العصير اللي تقدمه لرجلها. بعد وقت قصير الضحية يحس بتعب شديد، وقتها هي تهزه للسبيطار وبش تبعد أي شبهات على روحها. بطبيعة الحال في السبيطار الطب يعاينوا الحالة، وأول حاجة يلاحظوها هو ارتفاع عالي في الدم والسكري. وقتها يعتبروا أنه الارتفاع هذا ناتج على الأمراض المزمنة اللي عند الضحية واللي هو عمره متقدم، حد ما يجي لباله باش يعمل تحليل سموميات يعطيوه الدويات خليوه يروح. وقتها تبدأ هي المرحلة الثانية من الخطة. بما أنه كان في السبيطار وحالته تدهور وتخذ دواء ويروح، بعد ما يروح كانت تعطيه جرعة ثانية أكبر من الأولى مميتة، وفي أغلب الحالات الضحية يموت سريعاً بعد عودته من السبيطار. وكي يسألوا الناس إيه ما هو فلان دخل السبيطار مسيك ما هو هاو كان نقزها ما يا لطيف، ما نقزهاش برشا، عاودت حالته تعكرت ومات. كان لازم تعاونوا زادة ساعات باش يموت، خاطر ما يموتش بالصفة اللي هي تحب عليها. وقتها تساعدوا بمخدة وإلا بمحرمة تخنقوا بها، وفي الحالتين حتى حد ما يفيق بها، لأنه الضحية ببساطة نعاود نقول لك راجل كبير ومريض وكان تحت المراقبة الطبية من ساعات في السبيطار، بالتالي تعتبر الوفاة طبيعية. اعترافات كلثوم هزت الرأي العام الإيراني. بعد استكمال التحقيقات معاها أعلنت السلطات الإيرانية أنه عدد الجرائم اللي اعترفت بهم كلثوم وصل ل 11 جريمة قتل، لكن هذا ماهوش العدد الحقيقي بالنسبة للمحققين. في اعتقادهم أنه العدد أكبر برشا. قضية حولت الوحدة من أشهر قضايا القتل المتسلسل في البلاد. وسائل الإعلام الإيرانية لقبت كلثوم أكبري بالأرملة السوداء. بعد شهر طويلة من التحقيقات بدأت الصورة تكتمل في هذا الموضوع. صحيح كلثوم أكبري اعترفت بارتكاب عدد من الجرائم، لكن هي بيدها كانت تعطي روايات مختلفة كل مرة. مرة تقول ما عاش تتذكر قديش من ضحية، ومرة أخرى تعترف بعدد أقل أو أكثر. أما المحققين فكانوا مقتنعين أن الحقيقة أكبر برشا من اعترافاتها. رجحوا المحققين أن عدد ضحاياها الحقيقي تجاوز 20 راجل، رغم أن القضاء لم يتمكن إلا من إثبات 11 على الأقل، هذوما اللي جاوا في الاعترافات. في سبتمبر 2025 أصدرت المحكمة حكمها النهائي في كلثوم التي أدينت بارتكاب 11 جريمة قتل. حكم عليها بعشرة عقوبات إعدام. علاش مش 11؟ خطر عائلة الضحية لحديش تنازلت عن تنفيذ حكم الإعدام مقابل الحصول على الدية وفق ما يسمح به القانون الإيراني. المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء. المحقق بلوس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
2: في مونوبري ليزوفر امباتابل، وحتى 16 اوت تجيكم باوفر الدوخ كلاس جيل ايس 1 لتر ب 8 دينارات و 990 مليم، ومعاه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه، مونوبري ديما معك.
3: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
4: برعاية
5: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
6: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اريدو، طور عالمك. جوهر سبورت،
8: ماضي ساعتين على جولة فيما لو سالة، ومرحبا بكم في جولة سبور. البداية بتعينات الجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي تنطلق يومي 22 و 23 أوت الجاري. البداية يوم السبت كل المباريات تنطلق على الساعة 4:30، ملعب الهادي نيفر يستضيف مواجهة الملعب التونسي النادي الصفاقسي، ديربي الساحل الصغير بين الأمل الرياضي بحمام سوسة والاتحاد المونستيري في انتظار تعيين الملعب، إما ملعب بوعلي الأحوار أو ملعب سوسة الأولمبي. استاد الطيب المهيري يستضيف مواجهة التقدم الرياضي بسقية الدير ضد نادي حمام الأنف، وفي بنقردان الاصطناعي اتحاد بنقردان يلعب مع الترجي الجرجيسي. يوم الأحد 23 أوت الجاري، الترجي الرياضي التونسي في الكلاسيكو واجه النجم الرياضي الساحلي في 15 أكتوبر ببنزرت، النادي البنزرتي مستقبل المرسى في الملعب البلدي بالمتلوي، نجم المتلوي النادي الأفريقي، وفي المركب الرياضي بجرجيس الترجي الجرجيسي يواجه الأولمبي باجي. التقدم الرياضي بسقية الدير يلعب مع شبيبة العمران، واتحاد بنقردان يواجه نادي حمام الأنف. هذوما مواجهات السبت، هذه الجولة الأولى اللي تنطلق قلت يومي السبت 22 والأحد 23 أوت الجارية. النجم الرياضي الساحلي يرجع غدوة للتمارين بعد اختتام تربص حمام بورقيبة، غدوة لطوال تترينا 5:30 متاع العشية. من المنتظر أن يلعب الفريق يوم الأحد مواجهة ودية ضد التقدم الرياضي بسقية الدير، والساعات القليلة القادمة باش يعلن الفريق على انتداب المهاجم الجزائري سفيان شادر. الترجي الرياضي التونسي يستأنف التمارين اليوم في البارك بي التحاق المتوسط الميدان البيروفي كاستيو، ترجي تترين اليوم 5:30 في انتظار طبعا حسم زوز صفقات قادمة. أحمد التويهري يلتحق بفوزي البنزرتي بعد إصرار من هذا الأخير بالإطار الفني لفوز البنزرتي في فريق الاتحاد الليبي، إذن رسميا التويهري يغادر النادي الإفريقي. نحكيو باسكيت، عقدت الجامعة التونسية اليوم لكرة السلة ندوة صحفية للحديث على النافذة الرابعة اللي باش تحتضنها القاعة متعددة الاختصاصات برادس. رضا الخليفي كان في مواكبة واخذ تصريح مع السيد سفيان الجريبي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة.
9: صحيح التنظيمين المرة الثانية بعد يعني نافذة نوفمبر نعودوا نرجعوا للرادس في تنظيم لأكثر يعني أهمية من الدورة الأولانية، لأنه بالنسبة لنا على بضع أمتار من الترشح لكأس العالم، وهذا حدث يعني بالنسبة لنا الترشح تونس لكأس العالم بعد يعني فترة طويلة كنا غايبين على الحدث هذا المونديال. يعني مش صدفة كذلك يعني اختيار النافذة هذه بالنسبة لتونس باش ننظموا كانت هناك يعني أهداف، والأهداف هو خاصة اللي كونوا هذه تشكل أهمية قصوى. الفرق المشاركة فرق قوية، فرق يعني تنجم تتجاوزنا يعني في خصوص يعني بالنسبة للورق يعني فرق جنوب السودان والكامرون، هذه فرق يعني ضم العديد من اللاعبين من طراز عالي وعالي جدا يلعبوا في بطولة المحترفة الأمريكية. احنا اخترنا يعني باش نكونوا متواجدين يعني في تونس، نعولوا على الحضور الجماهير، لأنه صحيح احنا التحضيرات والعامل يعني كل العوامل الفنية والرياضية، ولكن فما كذلك يعني العامل اللي يكون عنده دفع مهم، وهو دفع يعني ما يقلش أهمية على التحضيرات الفنية. حضور الجماهير من شأنه أن يدعم وحضور متاعنا للترشح لكأس العالم، نعرف اللي كونه نفس الفرق هذه اللي بنلعبوا لها يعني في آخر شهر أوت يعني يوم 27 و28 ويوم الأحد 30، هي نفسها اللي بشاقة الإياب في شهر فيفري إن شاء الله في الكامرون.
8: مدرب المنتخب الوطني التونسي أيضا عادل التلاتلي تحدث على التحضيرات.
4: يقول لي الراحة هذيك جابت بوكو دو بون بوزيتيف بورو سورتو سور لو بلان مونتال، تعرف عندهم عائلاتهم عندهم الكل. اليوم رجعنا الفترة هذه للتحضيرات، هذا الأسبوع الثاني خدمنا خدمة معناها سور لو بلان فيزيك باهية، دخلنا سور لو بلان تكتيك لأنه احنا إن شاء الله نهار 14 نسافروا لتركيا ومش نلعبوا أربع مباريات غديكة، يوم 16 و17 و19 و21 نرجع لتونس نهار 22 ونرجعوا يباتوا ليلة في ديارهم ونرجعوا تحضيرات يوم 24.
8: نذكر برنامج مقابلات المنتخب التونسي في النافذة الرابعة، كل الموجات باش تتلعب بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس يوم 27 أوت ضد منتخب الكابو فيردي منتخب الرأس الأخضر، يوم 28 أوت ضد منتخب الكاميرون، ويوم 30 أوت ضد منتخب جنوب السودان. نحكيو كرة طائرة. خالد بن سليمان يغادر الترجي الرياضي التونسي بعد مسيرة مع فريق باب سويقة دامت أكثر من 10 سنوات، حصد فيها 25 لقب. الاتحاد الليبي اللي كان طالب بهذا اللاعب باش يسهل صفقة الريبيرو. نكملوا مع السوبر الأوروبي غدوة، نحكيوا على نهائي السوبر الأوروبي اللي باش يتلعب في النمسا في الريد بول أرينا في سالزبورغ بإدارة الحكم عمر أريان، الحكم هذا اللي تم استبعاده من المونديال. هذا كل معنا في ثاني نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
10: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Facebook. نهار 3/8/9. Don't take my Walid Bisbas. بالدنيا وما فيها.
11: برعاية.
12: تحب ما أحسن. تعدى المخير. استعمل لابلي ماي أريدو. أقضي جيري وتمتع بأقوى الزوغ.

0: Žauhara. The Summer Station. Muž mal muža.
1: من الاثنين للاربعاء في الويكاند من بعد ساعتين للاربعاء باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في موج مع الموجة موج مع الموجة
2: ساعتين وتسعة دقائق في استوديو جوهرة اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا. مواد جديد من باراسول، موادكم مع الموسيقى مع الفقرات المتنوعه اللي حضرناها. كوكتيل صيفي سامر ستار بالنسبه لبرشا غنيات حلوه نختاروها لكم ديما في باراسول على الدنيا ما فيها جوهرة اف ام. فقرات متنوعه البونيمور مع الدكتوره رودي صغير اليوم تيوا برتندر باش يكون معنا في الكوكتيل الصيفي. تحياتي كيف الكل، غادي خليل في الاعداد والتقديم، سمي صغير في الاخراج، نرجو سنرس قليلة في الديجيتال. نبدأ تو سويت مع وائل الكفوري ما في غيره.

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
2: للخدامة اللي لازمهم بيك اب كاسح، يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلط لحد، وقيت باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك، اكسبها من اليوم تخفيضات ما تتفلتش، مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. مالا تنجيزة الأقرب أجانس بيجو، لوفر تقعد لآخر أوت، دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
0: جوهرة أفهم، بيبليسيتي.

0: météo des plages.
1: نرجع من جديد في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. جد لكم التحيه الناس الكل بعد ما سمعنا بيلي ايليش في دانس مانكي واحده من لي سوكسي بتاعها بيان سور. باش تكون غنيه الحظ احنا باش نمشيو للميتيو دي بلاج والتوقعات الجويه في الشواطئ التونسيه. اكيد درجه الحراره متفاوته لكن احنا نعطيكم الارقام الصحيحه على حسب اخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. باش نبدا بسواحل الوسط الشرقي، هرقلة شط مريم القنطاوي وبوجعفر 34 درجه، سخان سبيردة صح عليهم 29 درجة، المهدية الشابة ورجيش 34 درجة، سينا زادا سواحل الشمال الشرقي تبرقة 32 درجة هي ورسنجلة وسيدي سالم، الرمال وسيدي علي المكي 34 درجة. بالنسبة لسواحل خليج تونس، رواد قمرة المرسى سيدي بوسعيد قرطاج وبرج السدرية 30 درجة، سليمان 34 درجة. وبالنسبة لخليج الحمامات الهوارية حمام الغزاز 30 درجة، قليبيا 31 درجة، قربة 34 درجة، سخونة في الحمامات 36 درجة. وبالنسبة لخليج جبس شفار 32 درجة، جبس 35 درجة، هي وجربة وجرجيس صح عليكم الكل. قلنا انت وين تحب تعوم، خلينا في كومنتير على بوبليكاسيون لايف على الباج اوفيسيال جوهر اف ام. سينو مع هيفا وهبي مع سان ليفان بحبك.

0: 24 3000 29 100 والا 74 24 3000.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، You can't resist.
2: اليوم كل شيء يتبدل، لا تكنولوجي، لا ميتي، ومستقبلك انت اللي تصنعه. وفي البوليتكنيك دو سوس ما نعلموكش برك، احنا نكونوا مهندسين يعرفوا يفكروا يبتكروا ويقودوا مشاريع ويخلقوا حلول. شيب ايكول بوليتكنيك دو سوس تلقاو دي فورماسيون مودرن انكادرمون دو كاليتي ودي ديبلوم اكريديتي اوراس باش شهادتك تكون معترف بها محليا ودوليا. اذا تحب تبني مستقبلك على اسس صحيحه كلمونا على 99 277 877، ولا مرحبا بكم في الكامبوس GFI, القلعة الصغيرة سوسة. École Polytechnique de Sousse, le succès commence par un bon choix.
0: Johara FM. Publicité.
2: Cocktail Saïfi.
3: وقيتكم مع تفرشي كوتنا عويشة. نذكركم اللي انتم زادت نجموا عندكم موعد مع الربح اليوم، تبعثوا حرف M كما محفل على 85 990 باش تربحوا معنا تيكيات العرض المحفل غدوة في ملعب بوعلي الأحوار، هذا في إطار ليالي الهلال الموسيقي، عرض ينظمه الهلال الأحمر بحمام سوسة. أبعثوا M على 85 990، عنا زوز تيكيات للربح. أكيد بعد عملية القرعة في عام آخر البرنامج نعلنوا عزوز فايزين. اما قيدكم توا مع الكوكتيل الصيفي مع تيوا برتندر. تيوا اهلا وسهلا ومرحبا. معنا تيوا ولا كنا نحكي وي باهي يقص الخط مع تيوا؟ على كل باش نعاودوا نكلموا تيوا باش يحكي لنا قال على الكوزموبوليتان، اكيد كوكتيل ولا موكتيل زاده باش يكون هكا بنين. خلينا نشوفوا كيفاش نحضروا الموكتيل هذا، كوكتيل كوزموبوليتان. اهلا وسهلا تيوا. تيوا موجود ولا مش موجود؟ باهي مش موجود تيوا، تو نعاودوا نكلموه شويه اخرى ونرجعوا له اكيد في براسول. نمشيو مع

0: Коктейль Саефи.
1: نرجو من جديد للكوكتيل الصيفي مع تيوا برتان درتي واهلا وسهلا مرحبا
2: مرحبا يا غازي مرحبا مستنيجا ولا فات
1: شنو حوالك تيوا
2: والله الحمد لله في حالك
1: الحمد لله في حالك لاباس رمي معك يلا ان شاء الله
2: عايشك
1: يلا الكوسموبوليتان
2: عندنا الكوسموبوليتان روز اليوم كرياسيون قديمه شويه قديمه جديده توندونس نعملوها سنا باش ناخذوا 20 سنتيلتر اناناس جو اناناس باكوات تاعنا وباش ناخذوا السيرو فرامبواز باش ناخذوا 20 ml سيرو فرامبواز وباش نحطوا معهم 5 سنتيلتر نتاع كريمه فويتي نحطوهم مع بعضهم في اذا كان فما الميكسور سينو عندنا ركاده نخدموا الركاده باش نطلعوا الكريمه فويتي باش تعطينا التكستور نتاعنا تولي ليس وتولي خاطره شويه نخدموا مع بعض نحطوا معهم الجلاسون اذا كان بيلي ولا كعب في الشيكر نضربوهم بالقدا بالقدا وبعد نحطوهم في الكاس ونزينوا بفرامبواز ولا نزينوا بكعبه فريز ولا كل واحد شنو ينزل يزين.
1: باهي باهي.
2: ويشربوا صحة وبالشفاء.
1: ويشربوا صحة وبالشفاء. هذا هو. ميرسي بوكو تيوا يعطيك
2: الصحة. عايشك مرحبا.
1: نتلقى معك غدوة باي باي. نوال الزغبي كيوت تو سويت.

سيتي من غير مقدمات. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ

0: بسحوط الحتة. ملا ملتقانا في المجازن HA ولا في السيت ha.com.tn. HA tous pour la mode, la mode pour tous. جوهرة publicité.
1: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. بسمة سعيدية.
2: هذا اللوم موجز الإخباري. أسندت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إسماعيل جابري اليوم جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 إلى الباحثة خولة الخميري المختصة في الهندسة المائية والأرصاد الجوية والمائية عن بحثها بعنوان أثر التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على موارد المياه الزرقاء، وذلك خلال موكب أقيم بمقر الوزارة. وقد اختارت اللجنة العلمية لتقييم البحوث المترشحة بحث الخميري من بين 14 ترشحا بعد المرور بمرحلتين من التقييم، انتهت أولاهما باختيار 5 بحوث اعتبرت الأفضل قبل دراسة كل بحث على حدة في المرحلة النهائية واختيار البحث المتوج وفق معايير علمية وموضوعية. خلال إشرافه اليوم بمقر ولاية سوسة على فعاليات الدورة الرابعة من تظاهرة نجحات بلادي، تحدث والي الجهة سفيان التنفوري في كلمته عن أبرز ما تحقق في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.
3: ولا يفوتني أن أذكر بما تم تحقيقه في مجال مقاومة العنف ضد المرأة بولاية سوسة، حيث تم إحداث على المستوى الجهوي 6 فرق مختصة بحث شباب العنف ضد المرأة والطفل، 3 فرق من الشرطة، 3 فرق من الحرس الوطني لتعهد بالنساء ضحايا العنف. إلى جانب إحداثين تنسيقية جهوية لمقاومة العنف ضد المرأة بولاية سوسة منذ 19 أكتوبر 2019 تضم ممثلين عن مختلف الهيئات العمومية وغير الحكومية ذات الصلة لتحقيق تعهد أفضل بالنساء المتعرضات للعنف. كما تم كذلك إحداث مركز إيواء على المستوى الجهوي اللي سميناه مركز أمان لفائدة النساء ضحايا العنف وأطفالهن، حيث تم استقبال أول مرة بتاريخ 8 جانفي 2025 وتم إيواء حوالي 68 امرأة و53 طفل، وتم الاتصال إلى أكثر من 32 رعاية إلى موفرة شهر الجمعة 2016. على الصعيد الاقتصادي والتكريس لخيارات الدولة وتوجهات سيادة رئيس الجمهورية على مستوى تكريس الدور الاجتماعي للدولة وخاصة لفائدة الفئات الهشة منها، أحدثت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عديد البرامج لدعم الأسر الضعيفة ومحدودة الدخل للحد من الفقر والبطالة وتعزيز الاستقرار الأسري والتماسك الاجتماعي وتمكين النساء والفتيات اقتصاديا.
2: دولياً، أقر مجلس النواب اللبناني اليوم الثلاثاء قانون إلغاء عقوبة الإعدام بالأكثرية في سابقة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وفي قرار وصفه وزير العدل اللبناني عاد النصار بأنه قرار تاريخي. يذكر أن لبنان يطبق تجميداً غير رسمي لعقوبة الإعدام التي نفذها للمرة الأخيرة عام 2004. قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف لوكالة بلومبرغ للأنباء في مقابلة نشرت اليوم إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الترتيبات، مشيرا إلى أن الأمور تتجه مجددا نحو التوصل إلى تسوية سلام أو اتفاق بين الجانبين. أعلن خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان أن القوات قوات الاحتلال الصهيوني قتلت أكثر من 1200 فلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
4: تسمعوا من الاثنين للاربعة في المكان من ما بيستعطين للاربعة فرساك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة. موجة مع الموجة.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في

0: بشيرين تبعا فرحانين برشا الحقيقة بالعودة الفنية الناجحة لشيرين. احنا مازلنا معكم في باراسول على دنيا ما فيها جور اف ام. نمشي وتوت سويت نحكي شوية على الأنشطة الثقافية الصيفية.
1: مع غازي خديد.
0: نحكيو مطالعة, نحكيو مصيف الكتاب, المهرجان الوطني لمصيف الكتاب, دورة 33 مش شوية, كان انطلق في 15 جويلية يتواصل حتى 15 أوت في مجموعة من ولايات الجمهورية. أكيد في المناطق الكل نجم نقولوا مصيف الكتاب الحدث اللي يفرض روحه كل صيف يعني من 33 سنة تقريبا. سعداء جدا باستقبال السيدة فاتن بن عبدالله اللي هي مديرة المكتبة الجهوية سوسة. باش نحكيو زادة على عرض إسقاط ضوئي مابينج يكون نهار 15 أوت بمناسبة اختتام زادة مهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 في هرقلة. العرض هذا يجي زادة كل ولاية نجم نقولوا كل مدينة كيفاش تحتفي بمصيف الكتاب. مدام فاتن أهلا وسهلا الساعة, مرحبا.
2: شكرا على الدعوة, تحية طيبة, تحية ثقافية عطرة بمساء صيفية في القيلولة رغم حرارة الطقس. أكيد البرنامج بتاعنا أكيد فيه نوع من
0: الانتعاش
2: الصيفية, خاصة برنامج باراسول معناها
0: يعيشك ربي يخليك.
2: الحقيقة هي تنظمت المكتبة الجهوية كسائر المكتبات الجهوية في الولاية التونسية المهرجان الوطني في مصيف الكتاب في دورته 33 اللي بالطبيعة تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة. وانطلقت فعاليته يوم 15 جويلية بأغلب وأكيف كل المكتبات العمومية بولاية سوسة. كانت العروض يعني عروض فرجوية أو ورشات وصناح. اخترنا ولاية سوسة كوننا نخدموا على تثمين النفايات البلاستيكية. كانت الورشات أساسا في المكتبات وإلا في الفضاءات المفتوحة أساسا تتمثل في تثمين النفايات البلاستيكية وأهمية
0: اخترت الموضوع بيئي.
2: حبينا معناها حبينا سنة كونا احنا نخدموا على البيئة, خاصة كونوا عندنا أربع محطات اللي خدمنا على الشاطئ. خدمة المكتبة العمومية لنفيذة بشاطئ نفيذة, المكتبة العمومية الأطفال خاطركش عندنا زوز مكتبات, المكتبة العمومية هرقلة زادة كيف كيف خدمة على الشاطئ, والمكتبة العمومية سهلول بحمام سوسة بشاطئ المنشية, والمكتبة الجهوية خدمة عملت ورشات بوجعفر.
0: كيفاش كانت الأجواء يعني شنو حضرتوا شنو عملتوا؟ عملتوا مثلا ديتانت مثلا نجم نقولوا هيك مخيم للمطالعة, ممكن نجم يكون فما قافلة مثلا تعملت باش تشجع المصطفين أنهم يقبلوا على الكتاب وعلى المطالعة.
2: الخيام الحقيقة كانت فما في نفيذة وفي في نفيذة وفي في المنشية, لكن في هرقلة فما فضاء هو فضاء أثري الهشرية يخلينا نستغنيه على الليتونت كونه هو فضاء مهيئ, معناها فما قاعة على البحر على المطل على الشرف. اللي يعرفوا هرقلة, مدينة هرقلة قريبة للمسرح, قريبة
0: للبحر
2: المسرح, معناتها تخليك معناها يجيوا الأطفال ولا الرؤ سواء الأطفال سواء الشباب يتمتعوا بالبحر وفي نفس الوقت حرارة الشمس والطقس ما تتأثرش عليه, ما يحسوش بيها خاطركش المنطقة هيك
0: متعة المطالعة ومتعة الكتاب
2: بالطبيعة. هذا هو معناها. ولكن في عندنا في حمام سوسة في شاطئ المنشية وفي نفيذة زادة خدموا على البيئة, تخدموا على نظافة الشاطئ ورك أساسا عملوا ورشات كيف كيف زادة تكون عندها نواحي بيئية وتعاملوا زادة. الحقيقة كل شكر لزميلاتي كونهم تعاملوا مع الجمعيات. احنا في المكتبة الجهوية تعاملنا كل الشكر الحقيقة جمعية البحوث والدراسات حول مدينة سوسة خاطرك شو معطونا الفضاء متاعهم مهيئ ونخدموا على نفس الهدف اللي هو البيئة. كان الاسباس مهيئ أكثر, الاسباس اللي بحثه حديقة شارل نيكول أو حديقة الطيور.
0: القبيل كيفاش كان؟
2: متوسط نوعا ما الحقيقة, كان في العروض العروض كانت ديما العروض ما تعرف العروض الفرجوية تستقطب أكثر عدد عدد كبير الحقيقة، كما العرض اللي صار في المارينا في القرطاوي عرض هو اللي نزار القمري موجه أساسا للأطفال. هي راهو الفلسفة متاع المهرجان الوطني المصيف الكتاب كونه فما الأطفال والشباب فما نوع من العزوف نوليه إحنا المكتبة هي تتنقل فين المصطفين فين موجودين لكن نظرا لحرارة الطقس ونظرا ما تمش المعتمديات الكل على مفتوحة على الشاطئ فما معتمديات خدمت في في المكتبات وعملت نظمت ورشات وعروض في المكتبات نتاعها. عندنا زاد كيف الا المكتبه باستثناء المكتبه العموميه مساكن نظمت عروض في الساحات في الساحات العامه.
0: باهي ممتاز. انت قلت اللي انت حكيت على يعني وطرقت هنا الموضوع بيئي بالنسبه للمكتبه الجهويه بسوس، نسقتوا مع مكتبات اخرى جهويه اخرى مثلا باش يكونوا المواضيع والا المحاور اللي تخدموا عليها فما تشابه، والا كل مكتبه جهويه مشات بالخصوصيه اللي عندها ومشات بالمحور اللي هي حطته؟
2: هو في الغالب ديما معناها إدارة المطالعة مشكورة ديما تأكد في المهرجان الوطني لنصيف الكتاب كونا نعملوا أنشطة بيئية لكن تخلينا الحرية معناها لكن معناها في المجمل هو هذيك معناها فما مكتبات خدمت على البيئة وفما مكتبات اختارت مواضيع أخرى خاطر كان الموضوع قبل 3 سنين ولا 4 سنين موضوع عام للمكتبات الكل من الدورة 32 والدورة كان الموضوع حر معناتها كل مكتبة جهوية هي تختار التيم اللي تخدم عليه مثلا 2024 خدمنا على الكتاب والسينما سنة حبينا نخدم على البيئة والكتاب معناها هو
0: ممتاز
2: وإن شاء الله نكون نجحنا خاطركش أني واحدة من الناس متعت بالورشات اللي تقدمت كيفاش من نفايات بلاستيكية تولي ديزارتيكل دي ديكو تولي حاجات مزيانة اللي نجمو إحنا متى نستعملوها حتى في ديارنا ما.
0: حاجة هيلة برشا بيه. خلنا نحكي شوية على الاختتام والمابينج اللي باش يكون في هرقلة 15 أوت المواد 8 بتاع الليل هكا
2: 8 بتاع الليل خاطركش مربوطين احنا بالضوء اخترنا الحقيقة الفضاء هكاية الهشرية خاطركش بالتجربة نجحت العروض فيه مش يكون فيه يوم 15 أوت مش يكون فيه زوز عروض. العرض الأول هو الحقيقة العمل هذا عملوه زملائنا في المكتبة الجهوية كل الشكر نوجه لهم كل الشكر هو نوع من الإسقاط الضوئي اللي يتمثل في إعداد معناه محتوى على الموروث العالمي وعلى الحضارات كيف سواء على المستوى التونسي على تونس وإلا حتى على مستوى العالم في نفس الوقت في إطار زادة تطوير آليات الترغيب في المطالعة واستعمال التقنيات الرقمية زادة كيف إعداد نوع من هذا الفيديو مابينج مع القصص العالمية المشهورة
0: الكتاب بوابة إلى عالم الخيال
2: هذا مش يكون العرض الأولاني والعرض الثاني زاد كيف مش يكون عنا عرض مع اسمه بعنوان أنيستي عزة تقديم كوثر بالحاج معناها خاطركش احنا للرواد معناها سواء للرواد سواء للمصطفين اللي مش نلقاهم يلزمنا فما فرجة وفما في نفس الوقت فما فرجة ومتعة وفما المعلومة معناها
0: باه يعني نجم نقوله موعد دوبل مع المسرح مع أنيستي عزة كوثر بالحاج والمابينج هذا
2: هو بالطبيعة هو عبارة على مشاهد معها مؤيدات ضوئية وصوتية معناها مش يكون عبارة كأنه نوع من الديسا أنيمية ما هو مش ديسا أنيمية معناها
0: ويكون الاختتام بالنسبة
2: للمهرجان بيكون الاختتام إن شاء الله في اليوم هكايا يوم 15 أوت على الساعة 8 بتكونوا نختتموا فعاليات المهرجان الوطني مصيف الكتاب بسوسة
0: وفي رأيك كيفاش تقويموا المهرجان الموسم بتاع السنة ولا الدورة بتاع السنة كيفاش شفتها؟
2: الحمد لله في المجمل الحقيقة الإشكالية قعدنا نخدمه كان بالرواد متاعنا معناتها الرواد متاعنا هما حتى كيف احنا نعملوا نحاول نمشيوا لساحات وإلا نمشيوا للشطوط وإلا قعدوا هما روادنا اللي يتبعونا ويجيونا وإحنا نحبوا نستقطبوا أكثر عدد ممكن ماذا بينا احنا العرض هذايا ما نلقاش فيه رواد المكتبات أكاهو ما نلقاش فيه رواد المكتبة العمومية هرقلة ولا رواد المكتبة الجهوية ماذا بينا الناس المصطفين اللي جاوا لمدينة هرقلة وإلا حتى في شط مريم والا المهمش اللي في سوسه ينجموا الناس تتنقل يكونوا موجودين.
0: فمش هيك خلينا نسال على طاير هذه بعد ما كملنا حكينا على المابينج وحكينا على مصيف الكتاب. الاشتراكات تجدد مع العوده المدرسيه مع
2: هو الاشتراكات على طول العامره
0: نجموا يعملوا اشتراكات مثلا معكم. فمش مثلا هكا قولوا احنا شكون اللي لاهي بالاشتراكات حتى في الصيف باش يرغبوا باش يجيونا في الشتاء.
2: الاشتراكات موجودة على طول العام خاصة توا السنة ولات المكتبات العمومية بكلها مجهزة بمكيفات. الحقيقة كان ولينا فما معناها ما عادش هكا يجي متقلق المطالع ولا اللي مش يحب يقرا ولا مش يراجع ولا مش يراجع دروس ما عادش تقلق سخانة. كونه ولات المكتبات الكل بولاية توسا مجهزة بالمكيفات. في نفس الوقت عندنا البطولة الوطنية للمطالعة في دورتها. في البطولة الوطنية في المطالعة هي اللي خلت فما حركية في المكتبات في الصيف خاصة احنا توا التقييم يصير في خلال الأشهر هذوما في الفترة هذه والتقييم الجهوي مش يكون إن شاء الله في سبتمبر. معناها إحنا العطلة هذه بالنسبة للأولياء والعائلات كيف يحبوا يحسنوا استغلالها متى الصيف ظهر لي طويل وفرصة للعائلة الكل مش كان للعائلة الكل باش يشدوا كتابه ويقرأوه ويطلعوه.
0: الاختتام بالنسبة للبطولة الوطنية وقتاش؟
2: البطولة الوطنية في 25 ديسمبر. الحاجة الباهية كونه عامنا العام الدورة الفايتة كونها أحسن عائلة أكثر عائلة طالعت في تونس كاملة كانت من سوسة. والسنة نأملوا كذا كيف كيف إن شاء الله نكونوا إحنا كيف كيف ناخذوا الكاس متاع أحسن عائلة تكون طالعت في سوسة
0: إن شاء الله. إن شاء الله. فماش تظاهرات أخرى تستنى فيكم هكا؟
2: افتتاح الموسم الثقافي إن شاء الله.
0: وقت إيش؟
2: بتبيع اخر سبتمبر بدايه شهر اكتوبر بقدره رب
0: ان شاء الله. نحب نشكرك برشا مدام فاتن بن عبد الله مديره المكتبه الجهويه بسوسه. تحيه كبيره ليك ونثمن على المجهودات اللي قاعده تقوم بها مع الفريق اللي معاك الكل. نحب تحيه خاصه من هنا من استوديو جوهر اف ام ليهم هما زاد.
2: شكرا. نحب بربي نزيد نشكر زميلاتي الكل وزملائي اللي راهم تحملوا حراره الطقس والتنقل راهو مش سهل. انت تعرف معناتها نتصور تعرف صعوبه العمل خارج مقر العمل معناتها
0: خدمه صيف وشتاء راهو
2: اي وخاصه مع السخانه معناها. الحقيقه نحب نشكرهم الكل اللي تحملوا المشقه هكية وكانوا معنا بالحق معناها وهي فرصه هي فرصه لهم باش يثمنوا مجهودهم ويثمنوا العمل اللي قاعدين يقوموا به. راهو مصيف الكتاب هو في النهايه هو العمل اللي يقوموا به العام كامل في الموسم الثقافي كامل. يكون كل اختتام نتاع الموسم الثقافي هكايا يكون هو في المهرجان الوطني لمصيف الكتاب.
0: ان شاء الله ختام مهم
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله اختتام في احسن الظروف وان شاء الله الجمهور يكون حاضر.
2: ان شاء الله يكون حاضر.
0: بالنسبه للموعد 15 اوت كما قلنا 8 في هرقلة مع المابينج ومع عرض أنيسة عزة كوثر بالحاج. تحية كبيرة ليك مدام فاتن. شكرا ليك ونرجع للموسيقى.
1: رسمو مع غازي خليل.

نرجع معكم من جديد ديما في باراسول على جوهر اف ام. نجدد لكم التحية ونمشي للنصائح الصيفية. الموضوع اليوم في بونيمور موضوع مهم، موضوع شيق نجم نقول عليه، فيه برشا ما يتقال وفيه برشا ما يتحكي، برشا حنين يروح التونسي لبلاد، وحتى مش كان تونسي راه كل واحد مقيم خارج أرض الوطن وقت اللي يروح لموطنه الأصلي المسقط راسه ذكريات كبيرة، كل صيف هكا في الفاكونس في العطلة الصيفية يرجع ويتوحش البلاصة اللي تولد فيها، يرجع ويتوحش البحر اللي كان يعوم فيه، يرجع ويتوحش حومته، علاش لا نجم نقول يتوحش حتى ناس هكا في عائلته يحب يشوفهم. شنو التفسير هذا؟ شنو الحكايه الحنين للماضي والعوده لمسقط الراس

0: والعودة، ذكريات الطفولة. هذا الكل عنده تفسير أكيد مع سبيسياليست نمبر 1 دكتورة هدى صغير، مختصة في الصحة النفسية، بسيكولوج بسيكوتيرابوت وبسيكاناليست، ماتر براتيسيان اون هيبنوثيرابي. زادة دكتورة أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا يا غازي ومرحبا بمستمعين جوهرة يسمي الكل.
0: شن أحوالك؟ لباس؟
1: صباح الحمد لله وانت تحت الباراسول لباس؟
0: الحمد لله لباس.
1: الحمد لله.
0: ايه تحت الباراسول. هاوي
1: هاي. ألو كما قلت يا غازي، فما برشا عبيد تحلم باش تمشي تسافر في آخر الدنيا، وعبيد اللي هي تقولك معناتها أنا جيت نحب نروح في الحومة في البقعة اللي أنا كبرت فيها، ونشوفك الدار هذيك اللي عندي فيها ذكريات الطفولة، نشمك الريحة بتاع الشارع هذيك اللي هو موجود كان في البقعة هذيك، ونجم نسألوه وإحنا عليش ساعات معناتها نستحقوا للدرجة هذه نرجعوا فك البلاد فك الحومة فك الدار على خاطر في بقعة اللي نعرفوها واللي هي تعنينا برشا، وهذا معناتها في العلم النفس هو نستحقوا باش نرجعوا للبقعة بتاع لي غاسين بتاعنا، نسترجعوا قطعة منا، نستحقوا نحسوا اللي ما بين الشخص اللي هو نحن اليوم وما بين شنو كنا قبل، فما أكل خيط هذاك اللي ما يتقطعش. خطر دار ماهيش جوست حيوط، في بقعة في الدار هذيك تنجم تسترجع الصغر بتاعك الكل توت اون انفون. وكل مرة نرجع نقولوا مي البقعة هذه نعرفها، الريحة هذه نعرفها، وحتى كان حياتنا تبدلت وحتى كان كبرنا وبنينا حياة أخرى في بقعة أخرى، ديما يقعد معناتها بصمة منا في البقعة هذيك اللي نستحقوا نرجعوا لها. إذنك الدار بتاع الطفولة هي كي البوان دونكراج نفسيا. البقعة اللي نحن تعلمنا شكون اللي ممبر بتاع العائلة بتاعنا اللي نحن موجودين زيزة وقاعدين في التاريخ معناتها بتاع العائلة هذيك. إذنك كي ترجع الغادي نجم تحس بالأمان، نجم تحس بالبقعة اللي تعرفها بالرويح بالجيران، وهذا الكل يخلي مخنا يرتاح على خطر ان احنا عايشين في مجتمع اللي ديما لازم نجري وديما لازم نتأقلموا للانفيرونمون اللي نحنا فيه. لهنا هذه بقعة مخنا ينجم جوست يرتاح على خطر نعرفوها، نعرفوا ناسها ونعرفوا العباد اللي دايرة بينا، وما نستحقوش باش نعملوا إفور باش نتقبلوا باش العباد تقبلنا، مقبولين كيما نحن. دونك العبد معناتها تنجم تكون ترجع في الوقت الحاضر وفي نفس الوقت تسترجع مشاعر القدم دي زيموشن قدم، وهذه تتسمى ذكرى اوتوبيوغرافيك اللي هي تحكي على رواحنا نو سوفونير اللي هما ما همش مربوطين كان بمواقف ولا بتصاور، اللي هما مزيدا مربوطين بالاحساس بتاعنا بالمشاعر بتاعنا. إذنك وقت تتعدى في شارع هكا نجم تراجعك الفيرسيون قديمة اللي أنت فيرسيون قديمة بتاع روحك اللي أنت نسيتها. إذنك ترجع للدار هكا ماهيش ترجع لبلادك ترجع لحومتك، ماهوش يعني اللي أنت تعيش في الماضي اللي هو معناتها حاجة مختلفة جدا. وقت اللي العبد يقول لك قبل كانت خير، ليه؟ سي بلوتو معناتها باللي عشته الكل في حياتي، باللي عشته الكل بعد ما خرجت من البقعة هذه وسافرت وعملت، إبان البقعة هذيك في وقت من الأوقات هي كانت العالم بتاعي وكانت الانفيرونمون بتاعي. إذنك وقت اللي هذه جملة معروفة معناتها وقت اللي تعرف منين جاي تعرف وين تمشي، وسيرتو تفيق بالثنية اللي عملتها للحد الآن في البقعة اللي أنت فيها. دونك لي غاسين بتاعنا ما يمنعوش اللي نكبروا، جست نستحقوا في وقت العطلة فوق وقت معين اللي نحنا معناتها نربطوا ما بين الماضي المستقبل والوقت الحاضر مع العباد اللي ما نستحقوش نفسروا لهم نحنا شكون. دونك هذيك علاش معناتها ساعات العبد يستحق باش يروح باش يحس بالسعادة، على خاطر البون ميغ ما تجيش جست بالتطور وبالحاجة اللي تتبدل، نجم زادة تجي من ريكونيكسيون مع لي سوفينير بتاعك والفات اللي تتمتع بالعطلة الفلسفية بتاعك، نجم تكون سهلة كيما جست نروح فات الداري.
0: فماش فترات معينة هي اللي نذكروها أكثر من غيرها، مثلا لانفانس أكثر، لادوليسانس أكثر، نقولوا احنا لي مومون دو بونور هما أكثر، ولا لي مومون اللي كلينا فيهم الترايح أكثر
1: je pense que notre sacro est le au moment justement il y a de l'abord qui fait chier de faire puis il خليل الحاجة اللي مسيتنا لأكثر عاطفيا ديما باش نقعدوا نتفكروها. دونك تنجم تكون فيها في جملتها متريحه امي، لكن اكثرية الوقت نحكيوا على حاجات اللي حكايات صارت مع الكبارات بتاعنا، حاجات اللي هي تفسر وتعطي لمحه على شكون العائله هذيك. الحكايات هذيك اللي نحكيوها نحن من بعد جدي وجدتي في الوقت كي كنا صغار يعملوا هكا ويتصرفوا هكا، معناتها انا جاي من البقعه هذيك مع الجد هذيك ولا الجده هذيك.
0: يعني قد ما يكون فما حسب ما فهمت من كلامك دي زيموسيون دي سنتيمون، قد ما تكون انت تتذكر اكثر وتتوحش اكثر باش تروح.
1: بالطبيعه نتفكر كان الحاجات اللي هي تعملنا والحاجات اللي هي اثرت فينا سواء في الباهي سواء في الخايب، هي دو توت فاسون اني كانت تستحق ترجع اكثر الوقت على خاطر عشت حاجات مزيانين. وصحيت فما دي بارون يقول لك صغاري يكبروا باش يمشيوا، يعني كان انت تعمل اللي عليك باش في الطفوله بتاعهم وفي الادوليسونس بتاعهم تبني معاهم دي سوفونيغ اللي هما باش يخليهم يتذكروهم وديما يرجعوا للبقعه هذيك باش يتغذيوا منها عاطفيا ونفسيا.
0: هذا هو ذكرتني في طنطون دي بلاد هذيك سانتا
1: هذيك هي لا لا لا
0: باك الجو هذيك باك الروح هذيك باك
1: بالضبط بالضبط بالضبط. ونحن نعرفوا اللي المواطنين بالخارج يخلصوا برشا فلوس جد باش يرجعوا يقعدوا على الميدة في المنشر ويأكلوا صحفة ثلاثة مشوية ونحكي على تجربة
0: خبزة تبونة
1: فوالا.
0: ميرسي بوكو يعطيك الصحة، نتلاقاو معك غدوة دكتورة هدى
1: إن شاء
2: الله
0: بسلامة. نذكر اللي زاد شوية أخرى ونعلنوا على الفايزة معنا في ولا الفايز بيان سور في برنامجنا اليوم بالتيكيات للمحفل.

0: هكذا نوصل معكم مع 53 دقيقة نكملوا رانديفو باراسول لليوم. ميرسي بوكو للناس الكل, يعطيكم الصحة. غدوة نعاودوا نتلقاو كالعادة من الساعتين للأربعة. نقولوا مبروك, اي علاش ليه, مبروك اللي تربح معنا دو تيكي لعرض عشاق المحفل غدوة في ملعب بوعلي الأحوار في حمام سوسة, هذا في إطار ليالي الهلال الموسيقي. عشاق المحفل غدوة باش يكونوا حاضرين, وانتم زادة عشاق المحفل تمشي وتبدوا الجو بالطبيعة من تنظيم الهلال الأحمر بحمام سوسة. طولناها الحكاية. مروة عباس, مبروك يا مروة عباس من هرقلة, لي دو تيكي هادو انتم زادة. مازال عندكم موعد للربح بعد شوية في برنامج بايلة سينو. بعد شوية زادة موجز أخبار الأربعة مع بسمة سعيدية. تحية غازي خليل في الإعداد والتقديم, منير إسماعيل في الإخراج, ياسمين الجديدي في الديجيتال. ردوا بالكم على رواحكم وبقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا في دمين وباي باي.
1: على جوهرة اف ام تي في موجة مع موجة.

mandar.

0: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجزا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
1: جوهرة
2: publicité.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تسلمت اليوم 310 عائلات من مختلف معتمديات ولاية منوبة مفاتيح الدفعة الأولى من المساكن الفردية الجاهزة رياض 5 ضمن مشروع السكن الاجتماعي الرياض بالفجة من ولاية منوبة، والذي يشمل 1547 مسكنا فرديا وجماعيا. ما زالت الأشغال متواصلة به، وذلك بعد رصد اعتمادات للإنجاز بلغت 105 ملايين دينار بتمويل مشترك بين ميزانية الدولة والصندوق السعودي للتنمية. دولياً، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم قرار أن يقضي بتعديل قانون الانتخابات العامة يعيد عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى مستوى 132 عضواً، بعد أن كان التعديل السابق قد رفع العدد إلى 200 عضو، وذلك قبل أيام من بدء التسجيل الميداني للناخبين وقبل نحو 3.5 أشهر من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في تاريخ 28 من نوفمبر القادم. أعلنت وزارة النقل اليمنية مقتل 4 باكستانيين وإندونيسي وإصابة 4 آخرين من طاقم سفينة تهام الذي استهدفها الحوثيون اليوم في مضيق باب المندب. وقالت الوزارة في بيانها إن أحد أفراد فريق الإنقاذ أصيب أيضا، ولحقت أضرار مادية بالسفينة في الهجوم الذي وصفته بأنه اعتداء إجرامي جديد يضاف إلى سجل الانتهاكات الحوثية التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية. أحبطت القوات المسلحة اليمنية في محور تعز اليوم محاولة تسلل نفذتها ميليشيا الحوثي في جبهة الكريفات شرق مدينة تعز. أكدت وزارة الصحة المصرية اليوم أن 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 32 آخرون عندما انقلبت شاحنة صغيرة كانت تقل عمالا في محافظة الإسماعيلية بمصر. جاز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار،
5: www.jawharafm.net.

0: TV. Mucha.
1: Zohara FM.
2: Zohara
3: FM.
1: Zohara FM.

0: جوهرة اف ام.
1: ثلاثة 11 أود 2026 الموافق ل 27 صفر 1448 هجري. أهلا وسهلا ومرحبا، تحية لكم مما كنتوا في الاستماع والمتابعة كالعادة. رونديفو يجمعنا بكم من توا حتى للسبعة متاع العشية، الأربع وخمسة دقائق. منير قاعد يغزلي على الوقت، الأربع وخمسة دقائق سي منير شتحوالك؟ باهية الأربع وستة دقائق توا ما شاء الله، كنت نشوف فيها الأربع وأربع دقائق توا الأربع وستة دقائق. دونك تحية لكم وكنتوا في الاستماع والمتابعة. رونديفو كالعادة جدد معاكم من بيلا من توا حتى للسبعة على امتداد ثلاثة سوايع، نطبوا معاكم الأخبار الفنية، المهرجانات، السهرات، الريتم الصيفي ديما في بيلا مع ليكيب الكل. دونك سيمونير إسماعيل حاضر وكله موجات إيجابية. أهلا وسهلا مرحبا سيمونير، شنو أحوالك؟ يا ربي ورضاك. نسلموا على ياسمين في الديجيتال وعلى جهرة في ام تي في، أهلا وسهلا مرحبا ياسمين جميلة. سلموا زادة على مروان سعد كيف كيف جميل بقديدة في التنسيق العام، ومن قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. رافقوكم إن شاء الله بأخبار واستضافات وكما قلنا متابعة للمهرجانات هبة لوسيف وأمين الميلادي. أمين أهلا وسهلا.
2: مساء النور، أهلا وسهلا بك هبة، مرحبا بالإكيب الكل ومرحبا بكل المستمعين في عشوية جديدة. إن شاء الله يكونوا بخير وإن شاء الله مع بعضنا نستمتع.
1: يلا خلينا نسلموا على مستمعاتنا. عندي مستمعة وفية نحب نقدم لها ديديكاس سبيسيال جمولة الغالية، نقول لها ربي فضلك ربي خليك تبدأ مهكم قد قدها مبرمجة على بايلة. دونك الأربعة قلت لي وأربعة دقائق أنا سي كملت الأخبار مع بسمة صعيدية ونستنى فيكم تدخلوا. دونك الأربعة وستة دقائق خويا أمور واضحة بالدقائق احنا بالحق. رد بالك راهو عندنا مستمعة وفية مش نورمال. سلموا عليها، سلموا على ولدتها ونسلموا عليكم أنتم اللي تكونوا شادين ثنية إن شاء الله، ثنية زينة للجميع. ريتم يبدأ معاكم توت سويت. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.
0: بايلا
3: بايلا

0: 21 دقيقة على موجاتنا. رجعنا لكم في بايلة، نحكيو سهرات، نحكيو بمواعيد ثقافية، نحكيو على زادة جمهور يمكن يتفاعل مع بلاغات تكون صادرة عن بعض المهرجانات والتفاصيل تتعرفوا عليها توتسويت في بايلة. بايلة بايلة نحكيو على بلاغ صادر عن مهرجان صفاقس الدولي، البلاغ اللي من خلاله تم إلغاء عرض أمينة فاخت. أي نعم، أمينة فاخت اللي كانت من العروض اللي سناها ويستناها جمهور مهرجان صفاقس. عرض كان باش يكون مبرمج نهار 13 أوت 2026، ولكن البلاغ يفيد بأنه استنادا إلى طلب رسمي المقدم لإدارة المهرجان تاريخ 8 أوت 2026 من طرف متعهد الفنانة أمينة فاخت متعلق بإلغاء العرض المبرمج يوم 13 أوت 2026، تعلم هيئة المهرجان عن إلغاء العرض المذكور وتعرب الهيئة عن أسفها لهذا الإلغاء، وتؤكد أنه إلغاء العرض تم رغم إيفائها بكافة التعهدات والالتزامات التنظيمية واللوجستية والإدارية والإشهارية وحرصها على توفير جميع الظروف والإمكانيات اللازمة لإقامة الحفل في موعده وإنجاحه. وتتقدم هيئة مهرجان صفاقس الدولي بخالص اعتذارها إلى جمهورها الكريم عما قد ينجر عن هذا الإلغاء من الإزعاج، وتعلم كافة مقتني تذاكر عرض أمينة فاخت أنه يمكنهم استرجاع ثمن التذاكر من شباك المسرح البلدي بصفاقس. دونك عن هيئة المهرجان، كما قلنا البلاغ على صفحة رسمية لمهرجان صفاقس الدولي، والحقيقة لي كومنتير هي يمكن خلتنا نركزوا أكثر من البلاغ، لأنه برشا يتسألوا علاش تم الإلغاء. هو واضح أنه طلب من الفنانة أو متعهد الحفلات ومتعهد الفنانة أمينة فاخت هو اللي طلب إلغاء العرض، ولكن الناس تحب تعرف أكثر علاش تم إلغاء العرض. يستنوا في أمينة فاخت الديفا اللي حضورها ما هوش كبير برشا في المهرجانات، شفناه في مهرجان أتبرقة، وكيف كيف زادة باش تكون في مهرجان كارتاج دونك في الدورة 60 نهار 17 أوت. دونك الجمهور خلينا نقوله أمين معناها ما فرحش برشا بالإلغاء،
1: عنده الحق يتسائل. طبعا عنده الحق يتسائل، تبقى بتبيع على السبب الحقيقي عند الفنانة، بالرغم اللي شفنا صور فيديوهات ومقاطع لأمينة فاخت وهي في البروفة، شفنا حتى لزيارة الفنان عدنان الشواشي لها، وكانت تأثرت بهالزيارة هذه وكانت في شكل مفاجئة بطبيعة الحال. إن شاء الله من أخير، وبطبيعة إن شاء الله نشوفها في مواعيد أخرى في مهرجانات أخرى، بالرغم اللي كما قلت هيبة أسناء على غير العادة أمينة فاخت مش حاضرة في برشا مهرجانات.
0: هي خلينا نقول العودة متاع أمينة يمكن عندها عامين، بداية العودة التدريجية لأمينة فاخت كان في سهرات أو في بعض المهرجانات، ولكن من الأسماء التونسية اللي ماذا بينا تكون حاضرة في مهرجاناتنا كيفها كيف نبيها كراولي وغيرها من الأسماء، نجاة عطية، معنى أسماءنا التونسية الحقيقة اللي تسجل حضور يكون مهم في المهرجانات. بما أنه جبدنا على نبيها كراولي وأمينة فاخت، خلينا نحكيه على برنامج سهرات الأسبوع الأخير من الدورة 60 لمهرجان كارتاج الدولي. دونك نحكيه على عروض تتواصل نهار 13 أوت مع نبيها كراولي بمناسبة عيد المرأة، نهار 15 أوت إليسا اللي تكون أمام شبابيك مغلقة، أمينة فاخت نهار 17 أوت، وعرض الاختتام نهار 19 أوت يكون مع ماجدة الرومي. دونك ماجدة اللي تعود إلى جمهورها بعد غياب طويل، تعود بيان سور زادة أمام شبابيك مغلقة. دونك هذوما ما تبقى من السهرات، ويبدو أنه بعض المهرجانات بدأت تصدر الستار على الدورات نتاعها، ومهرجانات ستنطلق قريبا كما المهرجان اللي إن شاء الله بعد شوية باش نعطيكم عليه أكثر تفاصيل و معطيات على العروض نتاعو. دونك خليكم معنا، احنا مازلنا موصلين الغونديفو حتى للسبعة في متابعة لكل الأخبار المتعلقة بالسهرات والمواعيد. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع على جوهرة اف ام تي في. موجة موجة موجة موجة

0: Ninja.
1: معكم كالعادة في بايلة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع وكل اللي اختاروا معنا الدنيا وما فيها. حديثنا باش يكون خاص بانطلاقة مهرجان جديد, وكما قلت هبة بكري شوية أنه فما مهرجانات أزيل الستار عليها وكملت برمجتها, وإن شاء الله كانت برمجة كما تمناها وكما حضروا لها. وانطلاقة عديد المهرجانات من 1 أوت, فما اللي انطلق في 5 أوت, فما 10 أوت, وفما اللي باش ينطلقوا إن شاء الله في 13 أوت كما الدورة 34 لمهرجان ابن السعيد الحجري. والتفاصيل واش تعرفوا عليها توتسويت.
2: التفاصيل تكون مع رئيس الجمعية ومدير المهرجان السيد عبد القادر السويبقي, اللي نقول له أهلا وسهلا ومرحبا على موجة جوهرة فيم.
3: أهلا وسهلا بكم, مرحبا بكم, مرحبا بكم المستمعين.
2: شكرا ليك. دونك نجم نقولوا يمكن من المهرجانات اللي هكا يختتم صائفة, ما نعرفش مهرجان دونك يبدا نهار 13 نهار 24 يكون اختتام الدورة 34. دونك الاختيار الساعة متاع الفترة الزمنية اللي يقام فيها المهرجان, هل هذا الموعد اللي متعود المهرجان يكون لجمهوره أو صار ديكالاج؟ دونك خلينا نبدأو معك سي عبد القادر ونفهموا أكثر البرمجة والتفاصيل والأجواء والتيكي والجمهور اللي ان شاء الله يحضر للعروض.
3: اي والله احنا البرمجه معناتها التوقيت نتاع المهرجان والفتره نتاعو هي بريتك ديما في اختار اوت نبداو معناتها ديما من اخر اوت, احنا بريتك من اخر مهرجانات اللي موجوده في الولايه. معناتها الفتره دي اخذناها من قبل وكانت تساعدنا احنا وتساعد الجمهور وتمشي ناس كل ان شاء الله فرحانه.
2: الاختيار استراتيجي جست تقول خليني نختم نشوف المهرجانات ولا كيفاش؟ علاش اختيار اخر اوت؟
3: والله ما عندوش اسباب كيما هكاك, جست من الاول معناها ملي عندنا تو اكثر من 10 سنين احنا في الدين المهرجان ومن وقت ديما معناها بريتك الفتره هذيك وما كتعرف انت معناها باش نحضروا روحنا في معناها خاطر احنا الميزانيه نتاعنا ماشي كالميزانيه الكبيره برشا, دونك ديما نحاولوا نستناو الردود من المندوبيه من الوزاره من الولايه من البلديه, فهمتني؟ دونك هذا ديما احسن وقت يكون لنا احنا وباش البلديه تبدا معناها ملمومة وتبدا سيبون شبعت بالبحر وتجيب حضانة المهرجان.
2: طيب بتجي المسرح الصيفي بيبو حجر وتتمتع بالعروض اللي تنطلق نهار 13. خلينا نبدأ بالبرمجة سي عبد القادر ونكشفوا على البرمجة اللي ان شاء الله تكون للجمهور.
3: اوكي احنا ان شاء الله البرمجة نتاعنا كما العادة متنوعة ومختلفة ان شاء الله. المهرجان يبدأ نهار 13 أوت, عرض الافتتاح باش يكون مع عرض نعمة في القلب في القلب لجمعية شباب الموسيقى العربية بمنستير. بعد نهار 15 أوت عنا عرض تنشيط الأطفال عبودة شو مع رياض النادي. ثم نهار 13 أوت عنا مسرحية فيزا للفنان كريم الغربي. نهار 17 أوت عنا عرض المحفل الجربي. نهار 18 أوت عنا عرض موسيقي فن الناي للأستاذ والموسيقي نبيل عبد المولع. نهار 19 أوت عنا عرض زياد غطة إن شاء الله. ونهار 20 أوت عرض

0: أكاديمية نادي الحجري البحذر. نهار 18 أوت عنا دورة جهوية في الشطرنج بشراكة زادة مع نادي الشطرنج البحذر. نهار 24 شهر عنا حفل تكريم يوم العيد كما العادة يكون هذاك الاختتام تاع المهرجان تاع.
1: نتفكر مهرجان بن سعيد الحجري كان معناها الأسماء خلينا نقولوا تنوعوا في العروض، لقيتوا أثناء إشكالية في اختيار العروض وإلا الأمور واضحة واستراتيجية واضحة من الأول؟ يعني نلقاو يمكن أكثر من عرض للأطفال، نلقاو المسرح حاضر، نلقاو الطرب حاضر، نلقاو يعني العروض الشبابية حاضرة، يعني البرمجة ديما توازنوا فيها كل الفئات العمرية والليجو معناها تاع الببليك متاعكم.
0: بالضبط، احنا ديما نحاول البرمجة بتاعنا تكون متنوعة، نكون الناس كل الشباب للعائلات للصغار نعمل حاجات مسرحية، نعمل حاجات موسيقية، نحاولوا حاجات شعبية حاجات طربية، كل شيء يكون حاضر بتعرف المهرجان. وبالطبيعة يكون نعمل موازنة بتاعنا بالميزانية وبالأسماء العروض الموجودة بالدسبونيبيليتي زادة متاع الأسماء، وكان ديما نكونوا موفقين في الاختيار
1: إن شاء الله. نفس الأسماء اللي حديتوها من الأول بالكل هي اللي تم يعني فهمتوا عليها ولا فما أسماء؟
0: هو بالطبيعة لا، فما أسماء حبينا عليهم وما نجمش نتفهموا مع بعضنا، بعد اللي جات أسماء أخرى وكيك وقعدنا في نقاش متواصل، عملنا برشا جلسات احنا والهيئة ووقع الاختيار على البرمجة هذه اللي إن شاء الله تكون معناها في المستوى المطلوب
1: إن شاء الله. شو نقولوا للجمهور في بوحجر واللي الضيوف زاد اللي يجيوا إن شاء الله المهرجان بن سعيد الحجري؟ الدورة 34 تتلقى نهار 13 تتواصل إلى غاية 24 أوت، دونك لي تيكي الأسعار باش تكون في المتناول، قاعدة نشوف في أسعار في المتناول وأكثر معناها.
0: احنا ديما الأسعار ديما نخمو في الجمهور أول حاجة، وديما نحبوا العباد تحضر لنا أكثر. احنا إن شاء الله العروض كل في المسرح الصيفي في بوحجر اللي موجود في وسط الديت مدينة بوحجر، الناس كل تعرفه إن شاء الله. عندنا زادة اشتراك يعني للعروض الكل، سعر الاشتراك شكون 60 دينار. بالنسبة لأسامي العروض عندنا مسرحية كريم الغربي وعرض زيت غرسة 20 دينار، معناها 20 دينار كل عرض. عندنا ستيفن هاف 15 دينار، مسرحية ولد طليعني 15 دينار، المحفل الجربي 10 دنانير، عرض الموسيقى فن الناي 7 دنانير، عرض الافتتاح 5 دنانير فرقة الشباب، وعروض الأطفال 7 دينارات عم عبودة شو 7 دينارات عمو أحمد. ونقاط البيع إن شاء الله بتكون شباك المسرح الصيفي ببوحجر، مغازة البركة ببوحجر، مكتبة الفخي زادة ببوحجر، في قصر الليل عندنا مكتبة مريم في قصر الليل، عندنا دراك ستور مرزوق بلمطة، وعندنا ورود حمد في صيادة.
1: هذوما دونك نقاط البيع، إن شاء الله موافقين في الدورة وإن شاء الله تكون دورة ناجحة كسابقاتها. الدورة 34 نذكركم بالمواد من 13 إلى 24 أوت. نخلي لك كلمة الختام مسي عبد القادر الرسوي، بقي رئيس الجمعية ومدير مهرجان ابن سعيد الحجري.
0: إن شاء الله شكرا على المكالمة، إن شاء الله مرحبا بالناس كل كي، إن شاء الله تنورونا ونفرح بكم ومرحبا بناسكم.
1: شكرا ليك، واحنا زادة كونوا في متابعة للسهرات والمهرجانات والعروض اللي إن شاء الله تروق لجمهورها. احنا معك نوصلوا سيدي الـ 44 دقيقة، الغونديفو مازال متواصل حتى للسبعة في بايلة.
2: بايلة.

0: Baila.
1: Baila.
2: نصل معكم من جديد في بايلا كما العادة على الدنيا وما فيها بتبيعة شوية مواصلة حتى للسبعة وما زال حديثنا على المهرجانات ومختلف برامج السهرات متواصل أما زاد متواصل مع الربح ومع التذاكر اللي تنجم تكون من نصيبك أنت
3: بيان سور أنت اللي تنجم تمشي لعشاق المحفل أي نعم وتتمتع بعرض إن شاء الله بيكون نهار 12 أوت في استاد بوعلي الأحوار في إطار دونك سهرة من تنظيم الهلال الأحمر بحمام سوسة نحكيه على سهرية نجموا تبدلوا من خلالها الجو وتتفرهدوا مع الحبايب والعزيز على قلوبكم عشق المحفل من العروض السنة اللي تتهافت عليها المهرجانات ومديري المهرجانات والهيئة المديرة للمهرجانات لأنه من العروض اللي عندها قبل جماهيري كبير وحتى زدها لستيل معناه موزيكال هكا يسرح بيك إلى جزيرة الأحلام جربة ويرجع بيك لتونس الكل مرورا بكل تركينا في بلادنا والغشاس كما قلنا الفني اللي في كل مدينه في تونس دونك عشق المحفل كما قلنا نهار 12 اوت في استاد بوعلي الاحوار انتم تنجموا تربحوا معنا كاتيكي دونك عندنا دو غانيون كل غانيون عنده دو تيكي دونك هو العزيز علي تبعثوا لنا جي على 85 990 جي كما جوهره على 85 990 دونك 85 990 عشق المحفل الاصليه خلينا نقولوا عشق المحفل الاصليه لانه فما ديفيرسيون ما شاء الله عشق المحفل دونك باش تتمتعوا كما قلنا بسهره ولا اروع نهار 12 اود 2026 في ملعب بوعلي الاحوار دونك دو غانيون باش يكونوا حاضرين معنا اخر ساعتنا الثالثه خليكم ديما في الاستماع والمتابعه والربح اللي يكون على موجات الدنيا وما فيها جوهرة فاهمة.

0: 07-24-3000 29-100-100 وإلا 73-24-3000.
1: Business News.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. انطلقت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي بالتعاون مع المركز الفني للتمور في تنظيم سلسلة من الأيام العالمية حول حماية الصابة من دودة التمر وحول تأثيرات التغيرات المناخية والممارسات الجيدة بعد جني الصابة. رئيس دائرة شبك الموحد للتوجيه والتيسير تسويق وتصدير المنتجات البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية سامي شلغوم قال لوكالة صفريق الأنباء إن هذه الأيام الإعلامية التي انطلقت اليوم ستشمل أغلب معتمديات الولاية باعتبار أن التمور تمثل ثروة اقتصادية واجتماعية تتجاوز كونها مجرد إنتاج فلاحي لتصبح جزءا من الهوية ومورد رزق للآلاف من العائلات في قبلي. دولياً ارتفعت تكلفة استئجار ناقلات النفط العملاقة على خط الشحن الرئيسي بين الشرق الأوسط والصين إلى نحو 500,000 دولار يومياً مع استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية وعزوف عدد من شركات الناقلات على استخدام أو عن استخدام مضيق هرمز. أظهرت صور الأقمار الصناعية وبيانات تتبع ناقلات تراجعاً حاداً في نشاط موانئ تصدير النفط الإيرانية خلال أوت الحالي في ظل استمرار الحصار البحري الأمريكي، مما أدى إلى انخفاض صادرات الخام وزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران. أعلنت إلى ذلك وزارة النفط الإيرانية اليوم أن البلاد تعتزم استعادة 95 مليون متر مكعب من طاقة إنتاج الغاز يوميا بحلول نهاية سبتمبر المقبل في إطار الجهود لإصلاح البنية التحتية المتضررة من الحرب. هبطت بدورها مخزونات النفط الخام في الاحتياط النفط الاستراتيجي الأمريكي إلى أقل من 300 مليون برميل لأول مرة منذ أكثر من 4 عقود في وقت تتزايد فيه الضغوط على أسواق الطاقة العالمية بفعل الحرب على إيران وتعطل الإمدادات من الشرق الأوسط ومن روسيا. بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أظهرت تراجع مخزونات الاحتياطي الاستراتيجي بمقدار 6.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي إلى مستوى 298.7 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ جانفي من عام 83 و900 ألف، بعدما أمر الرئيس الأمريكي ترامب في مارس الماضي بالسحب من الاحتياطي عقب تعطل صادرات النفط عبر مضيق هرمز. كشف وزير البترول المصري عن قفزة بنسبة 20% في أنشطة الاستكشاف والإنتاج ورفع كفاءة التكرير لأكثر من 80% خلال 2026، مما عزز تنافسية القطاع استثماريا على المستوى العالمي. جزء اللقاء.
1: Business News.
3: برعاية
4: مخاطبكم مشغول لأنه قد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: أريدو، طور عالمك.
6: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرك العادة. نتقابلوا معكم لقيت هذايا في موعد جديد من فقرة توندانس. الحدث باش يكون غدوة وهو حدث ميد باي جوجل، وين جوجل قاعدة تحضر في روحها باش تخرج لنا مجموعة من الأجهزة الجديدة وعلى راسها السلسلة الجديدة من البيكسل 11. التوقعات تقول اللي كانوا فما 4 تليفونات البيكسل 11، ال 11 برو، ال 11 برو XL وال 11 برو فولد. هذا بتبع بخلاف أجهزة أخرى تنجم تكون فيها مفاجأة للناس اللي مغرومين بالجوجل، ورغم اللي كانوا التصميم الخارجي لتليفونات البيكسل 11 موش بشي يتبدل برشا على الجيل السابق، لكن جوجل تركز على تطوير المكونات الداخلية. ومن أبرز التغييرات المنتظرة نلقاو الميكرو بروسيسور بش يكون تنسور جي 6 جديد، واللي من المفروض بش يعطينا أداء أفضل وكفاءة أعلى مع تحسين إدارة الحرارة أثناء الاستخدام المكثف. الأنظار زادة في ميد باي جوجل بش تتجه إلى الباتري، إلى سرعة الشاشة الشحن، وين تقول التوقعات اللي كونوا جوجل قدمت تحسينات في الجوانب هذه، وينتظر زادة ظهور ضوء جديد انتجري في شريط الكاميرا ينجم يكون اسمه الهايلايت وإلا البيكسل جلو، يرتبط بتفاعلات الذكاء الاصطناعي جيميناي، هذا بتبيع مع إمكانية استخدامه لاحقا في الإشعارات وحالة الشحن. الأسعار بالطبيعة باش تجهد زيادة، تقول بعض التسريبات اللي كانوا بيكسل 11 برو السوم نتاعو باش يبدا من 1099 دولار في الولايات المتحدة الأمريكية بدلا من 999 دولار للجيل السابق، لكن جوجل مازالت ما أكدتش المعلومات هذه رسميا. من المتوقع زيادة اللي كانوا الشركة باش تخرج لنا البيكسل واتش 5 اللي باش يكون فيها باتري أكبر، معالج أسرع، مساحة تخزين نجم تكون ملتيبلي بار دو بارابور على البيكسل واتش 4 مع الحفاظ على التصميم الدائري ونفس الأحجام تقريبا. ما تستبعدش التوقعات زادة اللي كانوا باش تستغل جوجل الحدث متاع غدوة باش تخرج منتوجات ولا تقنيات أخرى كما مثلا أجهزة كمبيوتر تجمع بصورة أكبر بين الأندرويد والكروم أو أس، وإلا باش تقدم تطورات جديدة في نظارات الأندرويد إكس آر. دونك الموعد غدوة في الإيفينمون ميد باي جوجل ونعرفوا كل التفاصيل. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله يتجدد معكم مودي مع راديو جوهرة.
7: جوهرة تندنس تندنس جوهرة جيت سيت.
8: يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرية 11 أوت مع عرض الفنان لطفي بوشناق.
9: يا لله ويلك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعب.
8: موعدكم في سهرية 12 أوت مع أوبرا بكين من الصين. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029، عرض 11 أوت مسرحية تونسي ونص لنبيل بن مسمية. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم. موعدكم في سهرية 12 أوت مع الأوركستر سيمفونيك دو كارتاج.
7: جوهرة FNTV. جوهرة جيت سيت. جوهرة جيت سيت. جيت سيت. جيت سيت. بايلا. بايلا.

0: فاسبوك. نهار 3/8/9 دومتك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعايه
2: تحب ما احسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي اريدو، اقضي جاري وتمتع باقوى لي زوفر.

0: هذا الشيء من نسمع على 25 دقيقة على موجاتنا. تحياتنا لكم وين ما كنتوا في الاستماع. ساعتنا الثانية من باي لايك العادة نحكيوا فيها سهرات مواعيد مهرجانات وعروض, وأكيد بعد شوية أقول لكم وين السهرية وين الغونديفو اليوم باش يكون في مختلف المهرجانات التونسية. ما خلينا نذكركم أنه اليوم زادة باش يكون جمهور جملة من ولاية قبلي بالجنوب التونسي على موعد اليوم مع عرض عشاق المحفل في سهرة افتتاح الدورة 20 لمهرجان جملة الثقافي نسمات الواحة. نحكيو على فعاليات مهرجان تتواصل إلى غاية 16 أوت, ويكون الاختتام عرض موسيقي فني بإمضاء الفنان الشعبي وليد الصالحي. تضمن الدورة 6 سهرات فيها مراوحة بين العروض المسرحية والموسيقية المتنوعة وفنون السيرك وغيرها من البرمجة اللي باش تستعرضوها توتسويت. دونك اليوم عشاق المحفل سهرة الافتتاح, غدوة 12 أوت عرض مسرحي جعفر القاسمي بسي, نهار 13 أوت عرض الفرقة الوطنية للفنون الشعبية الليبية, نهار 14 أوت عرض السيرك, نهار 15 أوت عرض الفنانة أنس بن سعيد, ونهار 16 أوت الاختتام مع عرض للفنان وليد الصالحي. دونك برمجة ملمومة منظمة من 11 ل 16, كل يوم عرض, كل يوم هكا شريحة عمرية يمسها المهرجان كما قلنا اللي فعاليات الدورة 20 اليوم تنطلق إلى غاية 16 أوت. أما زادة 11 أوت عنا مجموعة من السهرات
1: اللي باش تكون في المنستير مثلا الليلة إن شاء الله, الموعد مع عرض الزيارة لسامي اللجمي. يظهر لي العرض اللي وين يكون حاضر إلا والنجاح الفني والجماهيري يكون في الموعد. سهرة استثنائية تحت عنوان دانس فولكلوريك دو موند, وين تجمع فرق فولكلورية واستعراضية من مختلف شعوب العالم على ركح المسرح الأثري بقرطاج في إطار مهرجان قرطاج الدولي في بنزرت اليوم. الموعد باش يكون مع أمينة فاخت كما قلنا في مسرح الهواء الطلق ببنزرت. حمامات سهرة غنائية باش يكون حاضر فيها الفنان اللبناني آدم. مهرجان الصيفي الدولي بسيدي بوزيد, حفل الاختتام باش يكون الليلة في سبيتلا, باش يكون الموعد مع الفنان المغربي لاتزارو اللي نعرفه يظهر لي مهبولنا وعديد الأغاني الناجحة. فوالا دونك هذم أبرز العروض اللي نستناوهم الليلة. في المقابل فما عديد المهرجانات ملي حكينا بكري باش تنطلق إن شاء الله في الأيامات الجايين, لعل منها الدورة 31 من مهرجان جرزونة. برمجة متنوعة, برمجة ثرية بين المسرح بين الموسيقى باش تنطلق يوم 20 أوت حتى 26 أوت. أعطيكم البرنامج سهرة الافتتاح, عرض شعبي صوفي مالوف مسبوق بعرض الكرنفال. سهرة 21 أوت عرض اسطنبالي لبلحسن ميهوب, 22 أوت مسرحية بسي لجعفر القاسمي, عرض الصلاح لسامي بلحسن 23 أوت, 24 أوت عرض عرائسي بعنوان خيال الجميل, عرض للهيب هوب يوم 25 أوت, وسهرة اختتام 26 أوت عرض فني بإمضاء فهمي الرياحي. وهذه هذا برنامج دورة 31 مهرجان جرزونة.
0: احنا كالعادة نعطيكم ديما وين السهرية, وظهر لي احنا باش نعطيكم انا فونغول سهرية الحمامات. ادم باش يكون حاضر في سهرية الحمامات. نعرفوا ادم الفنان اللي يمكن حطم الارقام القياسية في سرعة اقتناء التذاكر, يكون حاضر في اكثر من موعد, فرحان برشا بلقاء الجمهور التونسي. الحمد لله ما تزمنش قدومه بك الصور والفيديوهات الهستيرية, يعني فنان خلينا نقوله باش يكون حاضر نهار 11 اوت اليوم دونك في اطار مرجع الحمامات الدولي, يكون حاضر زادا في اطار مهرجان زادا نهار 12 اوت اوغا فيستيفال. نحكيو زادا نهار 13 اوت باش يكون في اطار مهرجان بنزرت, وسهره خاصه باش تكون نهار 14 اوت دونك في قمرت تونس. هذوما سهرات اللي هو زادا سعيد وقاعد يبوستي في سهراته في تونس وتورني اللي باش يعملها في تونس. دونك اليوم الجمهور باش يكون مع اغاني ادم ويردد يمكن قلبي مرتاح. هذايا اللي باش نسمعو تو سويت على موجاتنا. الغونديفو يتواصل معاكم حتى للسبعه.

Deșteptarea FM TV. Muzica.

0: هذه مايا دياب نسمع على 45 دقيقة زعما مايا كي تجي لتونس تعمل ببليك هكا ويقص
1: بدون ويحضر. شك بدون شك كل الفنانين عندهم لي فان نتاعهم في تونس كل بأنواع وبأشكال دونك نتصور يعني القائمين على المهرجانات واعيين ويعرفوا انه ما فماش علاش يخافوا من اي عرض تبقى فما امور خارجه على نطاقهم بدون شك يعني
0: وهنا يمكن امين شفت حقوس انت تقولي كل فنان عنده جمهور لكن اليوم كي نسمع بعض التصريحات لمدير المهرجانات او رؤساء الهيئات التسييريه لبعض المهرجانات فما اسماء كبيره اليوم بيتعلت انه ما فماش ببليك دونك يتم الغاء العروض نتاعها لعل اخرها يمكن عرض امينه فاخت في اطار مهرجان صفاقس الدولي الحفل اللي حكينا عليه اول الغونديفو يبدو انه مهرجان صفاقس الدولي يوضح من خلال البلاغ ويكمل زاد ياكد انه في تواصل مع اداره اعمال امينه فاخت وانه سبب اللي من خلاله اداره اعمال الفنانه طلب انه يتم الغاء العرض هو مساله البيوع دونك اليوم تدخل برشا حاجات الحقيقه على الخط هي الكوميونيكاسيون هي انه الجمهور ولا يقص لو جور مي معناها ما عادش يعمل لك البلانيفيكاسيون قبل 3-4 أيام اليوم فما برشا عروض يمكن كل عرض يفرض روحه يقول لك انا اليوم باش نمشي للفنان الفلاني اتا وغدوه نقص للفنان الاخر دونك اليوم يمكن تبدلت شويه استراتيجيه العمل وحتى التونسي في المونتاليتي نتاعو ولا يقول لك تو سي بون اخر وقت نمشي نشد صف نقص كيف زاد اون ليني ولا توا لي تيكي دونك ينجموا يقصوا يقول لك من غير ما نقعد ناخذ مشقه ديبلاسمون قبل العرض بسويعه ولا سويعتين نقص على لي زابليكاسيون ونمشي للحفل نتاعي دونك يبدو انه اليوم المعادله علاش سالتك السؤال ما عادش مرتبطه باسكو الفنان عنده دي فان ولا دعايه تدخل لازم نقرا المونتاليتي نتاع التونسي كيفاش ولا يخمم دونك هذه كل داخل هكا في الحسابات لانه فما برشا زاد اسامي كبيره مش فقط في مهرجاناتنا التونسيه حتى زاد خارج تونس كان من المفروض يكون عندها مثلا جمهور والجمهور تغيب قبيله نحكي حتى على مهرجان موازين النسخه الحاليه لبعض الأسماء الكبيرة ما كانش الجمهور حاضر كما ينبغي دونك تقعد الأمور نسبية وتقعد اليوم العقليات هي اللي تغيرت وعصر السرعة واليوم أغريني باش نجم نجي للعرض حتى لو كان نحب الفنان يلا احنا باش نغريكم بالطقس لأنه طقس ده جميل اليوم دونك نحكيه على طقس بالنسبة لليك باش يكون طقس صافي إلى قليل السحب ريح من القطاع الشرقي قوية نسبية من طقس سيرات وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق البحار في الليل بيكون هادئ إلى قليل الاضطراب نحكيه على حرارة ليلا عامة بين 27 و 32 درجة وتوصل ال 35 درجة بأقصى الجنوب الغربي هذا فيما يخص طقس الليلة دونك 11 أوت بما أنه نحكيه على الوضع الجوي ونحكيه على الطقس ونحكيه على الأجواء اللي تهم هكا الظواهر الطبيعية اللي ولينا هكا نهتموا بها برشا خلينا نحكيه على ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس اللي باش تشهدوا بلادنا غدوة الأربعاء 12 أوت 2026 يعلم المعهد الوطني لرصد الجوي العموم بأنه باش يتم تنظيم عملية رصد كسوف جزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد نحكيه على الإقليم الأول اللي يشمل ولاية الكيف بمحطة الرصد الجوي بالكيف الإقليم الثاني ولاية نابل بشاطئ سيدي الجهمي بمعتمدية سليمان باش يتم تنظيم عملية الرصد بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك الإقليم الثالث ولاية القيروان بمحطة الرصد الجوي بالقيروان الإقليم الرابع ولاية توزر بمحطة الرصد الجوي بتوزر الإقليم الخامس ولاية مدين بسيدي جمور بجزيرة جربة وباش تنطلق عملية الرصد أبارتير من 6:30 متاع العشية إلى غاية غروب الشمس دونك نجموا تدخلوا للصفحة الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي وتاخذوا أكثر معطيات واللوكاليزاسيون والأجواء هذه الكل لأنه حدث فلكي مهم ونذكر احنا قديش عنا ما حضرنا على الكسوف نذكر مرة بركة غذا اللي حضرت على الكسوف ربحت
1: هو وقت الكسوف الكلي
0: كلي صحيح تذكر كلونتات ولعبت خايفة
1: كلونتات بالكرتون
0: وربحت من راديو وقتها شاركت في راديو شقيق وانا صغير وربحت اللونات يعني اللوتون شو يجي فيه اللونات من الإذاعة نورمالمون اخو من اقرب نقطة بيع كان خير لي دونك خليوا صغاركم شو يكتشفوا كما قلنا ظواهر هذية ويتمتعوا بها دونك نحكيوا على ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس اللي بتشهدوا بلادنا غدوة 14 اوت واكيد زادا في بي دون لو كنا حكينا باكثر تفاصيل على الظاهرة هذية ومعطيات ترجو تلقاو على موقعنا جوهر FM.net سهريتنا نربحوا سهرية ولا
1: سهرية طبعا المحفل الجربي من دراكم المحفل الجربي. تذكر الربح تبعثوا SMS في يوم جي على 85 99. إن شاء الله تكونوا من الفايزين.
2: بايلا
0: بايلا

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: ستة والدقيقة على جوهر فام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البداية مع موعد كلاسيكو البطولة، كلاسيكو الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم رسميا يوم الأحد 23 أوت أبارتير من 4:30 تاع العشية. كلاسيكو فريد من نوعه تقريبا لأول مرة في تاريخ الرابطة المحترفة الأولى، كلاسيكو الترجي والنجم باش يدور في الجولة الأولى. الجولة الافتتاحية طبعا اليوم الرابطة كانت أعلنت على الجولة الافتتاحية تتلعب على زوز دفعات يوم السبت 22 أوت. كل المباريات تنطلق على الساعة 4:30 في ملعب الهادي نيفر. الملعب التونسي يستضيف النادي الصفاقسي في كلاسيكو مصغر، ديربي مصغر أيضا بين أمل حمام سوسة والاتحاد المونستيري. في انتظار تعيين ملعب، إما ملعب بوعلي الحوار أو ملعب سوسة الأولمبي، اتحاد بنقردان يواجه نادي حمام الأنف في بنقردان الاصطناعي. وتقدم ساقية الدير يلعب مع شبيبة عمران في ملعب الطيب المهيري بصفاقس يوم الأحد 23 أوت. كما ذكرنا ترجي يواجه نجم ريدي الساحلي في حميد العقربي برادس. نجم المتلوي يواجه النادي الأفريقي. النادي البنزرتي في الكانز أكتوبر يستضيف مستقبل المرسى. ترجي جرجيس في مركب جرجيس يلعب أمام الأولمبي الباجي. نجم الرياضي الساحلي اللي كان اختتم البارح التربص التحضيري وين لعب 3 مباريات ودية يستأنف غدوة التدريبات انطلاقا من الساعة 5:30 مساء بمركب محمد معروف. ثم مهاجم جزائري باش يمضي للإطوال في الساعات القادمة. النادي الرياضي الصفاقسي يتعاقد مع المهاجم الكونغولي جوسنا لوليندو 22 سنة، مهاجم كونغولي على سبيل الإعارة من نادي العين الإماراتي. سبق له أنه تقمص أزياء رديف نادي غرناطة الإسباني ونادي النجم الكونغولي. الاتحاد المونستيري من المنتظر انه باش يتعاقد مع الغيني بانغورو سيكو، يشغل خطة جناح وايضا متوسط ميدان هجومي. لعب الموسم الماضي مع مولدية واران الجزائري. نذكر بانتدابات الاتحاد اللي كان انتدب المدافع مالك الماري، المهاجم وهداف الوديات لحد الان احمد بوعسيدة، حارس المرمى إدريس العرفاوي، بشير يعقوب وأسامة بن حمودة. الاتحاد الرياضي ببنقردان جدد عقد المهاجم والجناح الأيسر إدريس المحيرسي لمدة موسم، كما جدد أيضا عقد الحارس قيس بن فضل لمدة 2 مواسم. موعد نهائي السوبر الأوروبي غدوة انطلاقا من الساعة 8:00 ليلا بملعب الريد بول أرينا بإدارة الحكم الصومالي عمر أريان. الحكم هذا اللي نتفكره كان استبعد من المونديال. عشاق ميسي، ليونيل ميسي يعلق تجميد النشاط، يعلق النشاط بعد وفاة والده. حداد متواصل من ليونيل ميسي في مدينة روزاريو، كان تغيب على المباراة الفارطة وباش يتغيب على المباراة القادمة لنادي انتر ميامي قدام ناشفيل يوم الأحد القادم. هذا كل ما عنا في ثالث نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة. دمتم في رعاية الله.
0: Baila.

0: جو هكا الموسيقى التركية. نرجع لجونا وموسيقتنا وعروضنا ومهرجاناتنا والمواعيد اللي تنجموا تسايفوها في الاجندة. 6:16 على موجاتنا باهرة و 6:16 راهو ريت كي يقول لك الوقت هكا تقي. انا هي امور تقي الامور تمشي معناها اتمنى وقدرة فمك يا اخي. يلا سيدي خلينا نمشيو لتفاصيل عرض فيح الزهر اللي باش يكون ان شاء الله نهار 14 اوت في اطار الدوره 53 لمهرجان المنسير الدولي. ضيوفي حاضرين بحذايا سيد فتحي بوسنين رئيس جمعيه جوق مدينه سوسه للمالوف بسوسه والموسيقى المغربيه الاندلسيه، واحمد ناجي صالح عازف قانون في الفرقه. باش نحكيو على العرض، باش نحكيو على الجوله، باش نحكيو على الجمعيه. هذا الكل تلقاوه معنا في بايله ديما على جوهره فيم وجوهره فيم تي في. بايلا بايلا والله احمد يا خوراحت، واحمد يحكي وانا في الاوف يا خوراحت. اسمه شنو؟ بايلا اسمه شنو؟
1: كان في المسير سافر
0: سافر
1: اسمه بايلا.
0: اسمه بايلا سلموا عليه برشا باهي برشا والله جاي يعمل كيف. قدموا له تحية. يا سيدي قدموا تحية لسي فتحي بوسنينة اللي باش يعطينا تفاصيل على الجمعية وباش يحكينا على الجولة ويحكينا على الأجواء. كنا في الجزائر سي فتحي، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك.
0: شنو أحوالك؟
2: الحمد لله.
0: سي فتحي قرب لنا شوية الميكرو باش نجمو نسمعوك. عطينا أستاذ ما شاء الله وشكون ما يعرفش سي فتحي بوسنينة. دونك جمعية جوق مدينة سوسة المالوف بسوسة والموسيقى المغربية الأندلسية. خلينا ناخذوا فكرة على الجمعية، تاريخ الصولات والجولات نتاعكم داخل وخارج تونس. خلينا ناخذوا فكرة.
2: هي في الحقيقة جمعية تعنى بالمالوف والتراث المغاربي الأندلسي. تكونت عام 2018. بدأت يعني في العروض نتاعها وبدأت تخدم. هي الحقيقة الجمعية هذه هي راهي جمعية كما المدرسة، يعني نستقطبوا التلامذة الصغار معناتها نعلموهم العزف الغناء. والجمعية هذه راهي فريدة من نوعها من ناحية الشكل نتاعها كيفاش، يعني الجمعية الفرقة الكل هي عبارة على العزف. العازف يلزم يكون غني هو مش كما الطريقة التقليدية اللي نشوفوا فيها احنا في الفرق الاخرين اللي هو تلقاها معناتها عندهم مجموعة تالي وما يعزفوش وقدامهم عازفين دونك الجمعية هذه تكونت من عام 2018 بدأت في العروض نتاعها داخل تونس وخارج تونس. مشينا قبل يعني 2023 في الجزائر بمدينة شرشال. شاركت في العديد من التظاهرات الثقافية في القروان، صفاقس، تونس. خذت برشا جوائز في يعني في مهرجان التستور للمالوف. يعني هي تحصلت على الجوائز الأولى. هذيك هو معناتها التكوين نتاعنا كما قلت لك. معناتها احنا توا قاعدين ننشطوا وقاعدين نترناو ونعلموا في الكونسرفاتوار مرة في الجمعة. وعندنا المشكل هذايا زاد مشكلة المقر والا الإقامة نتاعنا اللي هي ماهيش معناتها قارة كل مرة نمشيو لبلاصة هكا. دونك بالمجهودات اللي عندنا احنا الحمد لله مازالت الفرقة يعني قائمة على قائمة الذات إن شاء الله
0: الحمد لله. قداش تضم توا باش نحكيو على عرض إن شاء الله عرض فيه الزهر دونك نهار 14 أوت باش يضم خيرة العازفين هكا ولا
2: لا؟ ما عنديش خيرة العازفين. عندي عازفين وفيهم خيرة العازفين وفيهم كلهم يعني كلهم تلامذة معناتها.
0: احنا نقولوا هما من خيرة العازفين ماله خاوديهم خارجين من الجمعية
2: هي كفرقة وكذا. الحقيقة من خيرة الفرق الموجودة معناتها في البحر
0: تو يسمعوا فكرة يقولوا يا هكا يا سي فتحي
2: لا لا لا لا مسلسلها يعني ديما نصارحهم
0: يعطيك الصحة.
2: يعني شنو خيرة العازفين؟ لا أنا خيرة العازفين والكلهم الكلهم مع بعضهم يعني تقريبا 40 ولا 43 عازف. ماني ما نفرقش بين الباهي واللي معناتها مازال في الأوج نتاعو مازال الكلهم يمشيو نيفو واحد فهمتني. دونك يترناو معناتها يخدموا على برنامج واحد والناس الكل يخدموا نفس البرنامج فهمتني. سواء اللي معناتها اللي بادي واللي الديبيوتون والا الحقيقه احنا ما عندناش محترفين.
0: اها بيان سور هم في الجمعيه
2: في الجمعيه معناتها
0: معناتها ولكن حبهم كان. وغرامهم وحبهم للي يقدموا فيه ما نجم كان يوصلهم ان شاء الله لاعلى المراتب. دونك خلينا نعطيوهم بوش احنا من موجات جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في صعيب سي فتحي استاذ صعيب ومعاهم
2: شوف هو الحقيقه مأطرين يعني تلامذة تبارك الله عليهم يخدموا في خدمة باهية وكما قلت لك يعني تحصلوا على الجواز الأولى في المهرجان تستور يعني يعني هدايا على خاطر المجهودات نتاعهم اللي قاعدين يعملوا فيها كل يوم وقاعدين يخدموا وزيد اون بلوس معناتها محاطة بشيوخ أخرين اللي هو شيخ سي عماد القلعي وشيخ سي عمر الزرقاتي يعني الجمعية فيها شيوخ وفيها يعني طلبة اللي هما يخدموا يعني يحبوا المألوف
0: تخيب يحبوا المألوف وإن شاء الله يكون المستقبل واعد أمامهم. دونك خلينا نمشي ولا أحمد ناجي صالح عازف قانون في الفرقة من خيرة العازفين باش سي فتحي ما تخشش. يا سيد أحمد هاي حكينا وقتاش انخرطت في الجمعية؟
1: والله عندي توني في الجمعية 4 سنين ما حسبتش الحقيقة تعدوا في سعب أنا عسك قانون كما قلت لك والله ما كنتش كلي مغروم برشا معناها بجو المالوف كنت معناها قبل ناس برشا تركي ناس برشا
0: كنت ناس برشا تركي
1: برشا يقولوا عليا ديجا ديما الأساتذة غادي يعني عندي مستير معناها ديجا نجي من مستير معناها عندي بلاسي ديما يلاحظوا عليا تركي وتركي وتعسك تركي وشي معناها فهمت معناتها ما كنتش مطلع على الموسيقى المالوف كي دخلت في الفرقه ذي معناها فرقتنا فرقه جوق الحقيقه بالوقت معناها بالممارسه بالتعب بالصولات والجولات كما قلت انت معناها
0: تعطيكم ثقه تكتسبوا اكثر ثقه في النفس اي
1: حسينا بالمسؤوليه تجاه كما نقولوا الفن هذا وقاعدين نحاولوا نخدموا ونعمل في مجهودات مزيانه معنا على راسنا سي فتحي ديما معنا وقف معنا ديما تعب معنا وهذا هو معناتها ان شاء الله ديما نكونوا في المستوى
0: ان شاء الله نحكي ولا عرض في حي الزهر دونك خلينا نفهموا اكيد انت سي فتحي باش تعطينا اكثر الرؤيه الفنيه وكلما اليوم احمد ناجي صالح حكينا على تحضيرات حكينا على عرض هذا شنو باش نراو فيه في حي الزهر ديجا من الاسم شنو باش يفوح الزهر في دونك المونستير نهار 14 اوت هكا ولا
1: والله التحضيرات ديجا لعبنا احنا العرض معناها في المسرح البلدي نتاع سوسه في الشتاء وقعدنا معناها في طول المده نحضروا ونحسنوا ونزيدوا هذه خاطر معناها ماك تعرف مش كيما عرض في معناتها هذا خذينا تسماه المهرجان خذينا مسؤوليه اخرى خذينا معناها عندك حاجات معناها طلبات جمهور وعندك حاجات تحس انه عندك معناها برشا معناتها حسيل
0: وزنتوا ما بين اللي باش يستمتع به الجمهور وبين الريبرتوار اللي انتم تخدموا عليه في لي تورني
1: كيف الحكايه هذه معناها عملنا زدنا حاجات تتماشى مع ذوق معناها وفي الاخر باش تخلي الجمهور احنا معناها نعطيه الهويه نتاعنا ونعطيه الواحد نتاعنا الجمهور يكون معناها يتلائم مع الذوق
0: معناها اي سي فتحي العرض اي فيح الزهر اختيار الاسم
2: اختيار الاسم هو في قلب أسجال وأشغال يعني خدينا اسم الزجل هو فيح الزهر اللي باش نغنيه معناتها هو يعني زجل مغنى خديت منه العنوان وسميته فيح الزهر زجل مزيان خدمنا على بعض الحاجات اللي هي غير معروفة في المألوف التونسي ما نخدموش يعني المعمول وإلا يعني اللي هو قاعد يتمشى توا يعني المألوف احنا توا كجمعيه رانا جمعيه باحثه نبحثوا في القديم نبحثوا في الحاجات اللي ماهيش معروفه اللي ماهيش مسموعه نعاودوهم ونخدموهم فهمتني اسجال وسواء زجل ولا شغل ولا موشح ناخذوا القديم ونعاودوا نوطوه ونخدموه فهمتني. دونك العرض هذايا في في في شكل اجيال وموشحات بيان سور فيها تطريز والا تطعيم ببعض الاغاني التراثيه القديمه مثل معناتها كما يعني مجموعه اغاني مالوف اغاني صالحه في في المزموم هذيك يعني للجمهور. نحن كان باش المنتوج نتاعنا باش نقدموه يعني كعملنا بحث وشنو اللي اللي معناتها هو هذا وهو المألوف نتاعنا اللي هو معناتها ماهوش مسموع فهمتني حاجه ماهيش مسموعه باش يسمعوها جديده حاجه اخرى.
0: تري بيان دونك العرض نهار 14 اوت شو باش نشوفوا سور سين العدد خلينا نشوفوا رؤيه فنيه اكيد
2: جوستمون باش نشوفوا شباب يعزف ويغني في نفس الوقت يعني فهمتني ما عندوش مجموعه معناتها باش نشوفوا الازياء التقليديه اللي هي معناتها اني ديما نشدد برشا على الزي التقليدي من معناتها سواء يعني النسائيه والا الرجاليه باش نشوفوا بعض المقطوعات بعض باش نشوفوا الاستخبارات للوليدات فهمتني لي جون استخبارات في عده طبوع واحنا باش نخدموا زاد التونسي وباش نخدموا حاجات جزائريه وحاجات مغربيه اللي هي فيها ريتم وفيها حاجات يعني فيها ريتم للجمهور فهمتي
0: تري بيان دونك الموعد يكون نهار 14 اوت ذكروهم في اطار الدوره 53 لمهرجان المنسير الدولي دونك سهره المالوف مع جمعيه جو قصوصه بقياده سي فتحي بوسنينه اللي اعطانا فكره هكا مقتضبه عن عرض ان شاء الله نتمنوا انكم تمشيو وتحضروا له بكثافه بيان سور
2: مرحبا بهم الناس الكل من جماعه سوسه نعرفهم راهو باش يجيو غاديك راهو على خاطر ديما يستناو فينا باش يقولوا وقتاش العرض وكذا خلينا نجيو نحضروا في العروض نتاعكم فهمتني دونك احنا راهو كفرقه ما نخدموش برشا راهو عندنا يعني نخدموا مره بركه تقريبا في العام مش نخدموا ديما
0: وعلاش
2: ما نعرفش هذه حاجه
0: انتم ما تلقاوش عروض معناها
2: لا ما نلقاوش فوالا ما فماش شكون معناتها يعيطونا كان في رمضان وكهو يعني
0: عندهم هاي الاجواء المالوف تحسها مقتصره
2: رمضان فوالا يقول لك يعيطوا لك كان في رمضان دونك ما نخدموا كان من رمضان لرمضان على كل حال احنا اذا كان فما مثلا ما تظاهره مثلا كيما نقولوا تستور ولا حاجه كيما هكاك في سفاق سوق الوان يعيطونا سينو نقعدوا نخدموا على في سوسه نخدموا فيها كان مره بركه في العام على كل احنا ما احنا
0: هاو اليوم دعوه باش ينظمونا اكثر عروض اليوم فما شباب فما ناس مغرومه بالمالوف
2: فما برشا هكا علاش قلت لك يعني فما الجمهور اللي في سوسه الكل يطالب والا قاعد يستنى في عروض اخرى من الجوق
0: مشكوره دونك هيئه المهرجان مشكور سي معز عباس
2: بارك الله فيك سي معز عباس اللي هو
0: نظم
2: سهره مالوف خاصه مالوف وباش يجيب زاده من الجمهور معناتها يجيو باش يفرض عليهم هو يعني زي تقليدي زاده في الجمهور باش يجيو فهمتني وبارك الله فيه زاده سي محمود صالح اللي هو والد سي احمد اللي هو كان واسطه باش وصلني لسي معز اللي هو مدير المهرجان وكان مقتنع فهمتني كان مقتنع شديد الاقتناع بالبرنامج اللي باش نقدموه احنا.
0: تري بيان ان شاء الله موافقين عرض 14 اوت امشيو غوصوا لي تيكي نتاعكم استمتعوا بالعروض نظفوا اذنيكم وقولنا وحتى بصريا مهم نشوفوا الهويه نتاعنا التونسيه من خلال لباس تقليدي. يا سيدي احمد شنو نقولوا للناس اللي باش تجي ان شاء الله 14 اوت؟
1: والله يعني معناتها من جيت يعني كشاب معنا صغير في العمر ندعو العباد الكل معنا اللي في عمري يكونوا تحضر العرض ذات حتى اللي ما تعرفش معناها المالوف وتسمع بيه تقول مالوف وكذا وشنو هذا معناها فما برش حاجات مزيانة للسماع فما برش حاجات للاكتشاف فما برش ريشيرش كما قال سي فتحي فما برش حاجات لازم نعرفوها على رواحنا ولازم معناها نعتزوا بها ونسمعوها وإذا هو معناها ندعو كل العباد الصغيرات معناها اللي في عمري كون نجي تحضر
0: صغيرات اللي في عمري سمعتها صغيرات اللي في صغيرات كبيرات عندك عرض نهار 14 اوت من صغيرات امورنا واضحه كل زي فاتحي امورنا واضحه. يعطيك الصحه سيد احمد ناجي صالح عازف قانون في الفرقه وسي فاتحي بوسنين رئيس جمعيه جوق مدينه سوسه المالوف بموسيقى بسوسه والموسيقى المغربيه الاندلسيه على مدنا بكلها تفاصيل كما قلنا نهار 14 اوت في اطار الدوره 53 لمهرجان المنسير الدولي عرض فيح الزهر. دونك هاكا امشيو واستمتعوا بالعرض هذا. شكرا لكم نورتونا يعطيكم الصحه. شكرا لكم. يلا تو تويت مع الموسيقى.
3: بايلا
0: بايلا.

0: سيتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
0: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
2: بايلا
0: بايلا
3: معكم في

0: هيك من كل
1: عايشك اسمع كيف بدي مازال ما سي امين مدام يا سي عامر شنو احوالك
0: مرحبا هبه مرحبا
1: الحمد لله الاجواء طيبه دونك اينما كنت
0: ايه اجواء صيفيه الحمد لله ما عندناش موجات حر صحيح الطقس خلال ساعات ما بعد الظهر معناتها طقس سخون نسبيا ولكن خلال ساعات الصباح والمساء يعني اجواء عاديه طقس عادي صيفي عادي طقس اوس وعادي ما عندناش موجات حر حراره حول المعادلات ساعات اكثر شويه والحمد لله الاجواء طيبه في انتظار ان شاء الله تقلبات قريبا ان شاء الله
1: ايوه خلينا نحكي دونك على تقلبات اليوم 11 اود دونك نتذكر في مداخله كنا حكينا على استقرار نسبي للوضع الجوي من هنا ل 15 اود دونك وكنت اشرت انه بعض التقلبات بوتيتر تكون في النصف الثاني دونك خلينا نشوفوا النماذج والخرائط شنو اعطات من تحيينات
0: بالضبط قلنا حتى ل 15 اوت تقريب طقس مستقر وان شاء الله حتى اخر تحديثات نتاع اليوم نتاع امس حتى الايام القليله الماضيه ان شاء الله تقلبات ستعود يوم 15 اوت يعني نهار السبت الشيء نهار الاحد زاد كيف كيف وحتى الاسبوع القادم يعني الفتره نتاع النصف الثاني نتاع شهر اوت ان شاء الله باش تكون فيها يعني امطار في خلال عده ايام مش كل يوم اما عده ايام باش تكون فيها امطار البدايه ان شاء الله باش تكون نهار السبت نهار الاحد حالات عدم استقرار اللي نسجلوها هي تعرف حكينا فيها قبل في عده مناسبات الحالات اللي ديما نسجلوها خلال الفترات الحارة يما في شهر ماي وجوان وإلا بعد في جويلة بو مش برشا وإلا بعد كما قلنا خاصة في أوت غسلت النوادر معروفة العبارة في الموروث التونسي الثقافي التونسي ولا مناخي التونسي الأمطار هي اللي تتكون من العشية العشية السحب الرعدية تكون معاها في بعض الأحيان أمطار يعني غزيرة في وقت وجيز تنجم تصاحبها تبروري إن شاء الله ما يكونش كبير زاد كيف كيف نسجلوا في الكثير من الأحيان جريان الأودية والأمطار تكون في العشية ساعات تقعد حتى بداية ساعات الليل وديما تكون أكثر في المناطق الغربية المناطق الغربية يعني ولايات أساسا القصرين سليانة سيدي بوزيد زادة القيروان الكاف وحتى شمال قفصة وطبعا وقت اللي تكون التقلبات قوية تنجم تتنقل وتنجم توصل جهة الساقس جهة الساحل توصل المنستير المهدية جهة نابل لهنا نحكي بصفة عامة مش على نهار السبت ولا لحد الجاي نحكي بصفة عامة على النوعية متاع الأمطار هذه وفي بعض الأحيان حتى في شمال تونس دونك هذه النوعية متاع الأمطار إن شاء الله باش ترجع بداية من يوم السبت وإن شاء الله باش نسجلوا أمطار في الكثير من الولايات التونسية وعلى رأسها كما قلنا هبة وأمين على رأسها المناطق الغربية التونسية وان شاء الله تشمل حتى مناطق اخرى مش بالضروره باش الامطار تكون موجوده خلال التقلبات الاولى نهار السبت في كل المناطق ولكن يعني عموما نهار السبت ولا حد وحتى الاسبوع الموالي الامطار باش تكون موجوده في العديد من الولايات التونسيه وتكون كما قلنا اهم خاصه على الولايات الغربيه بحكم النوعيه هذه نتاع التقلبات امطار الحمل الحراري والتضاريس تضاريس يعني المناطق الجبليه المناطق المرتفعه يعني غرب تونس ان شاء الله
1: هذه دونك توقعات الجوية دونك نقولوا انه نعرفوها انا يقول لك اشتاء اوس وخذ ما نحس واعطينا ما ندس موجوده هكا ولا مش كان غطيت النوادر
0: هيبه خليني في الامطار والسحب الرعديه
1: نعرف نحكي لك تو اللي يسمعوا فينا يقول لك يا خويا
2: انا عمر بحبه مش اختصاص يعني
1: امثال شعبيه لا عنده على الامثال الشعبيه
0: كان فما كان شرقت غرقت هيبه حكينا فيها قبل برشا مرات اي فما اي فما صحيح فما بعض بعض الأمثلة الشعبية يعني واقعية صحيح معناتها حتى علميا راهو معروفة معناتها احنا نسميوها الرجوعات الشرقية معناتها ريتورديست معروفة كان شرقت غرقت ولكن فما بعض العبارات الأخرى في الحقيقة ما مش اختصاصي برشا
1: أما خلينا نقولوا للي بوتيتر باش ياخذوا كونجيات معناها في النصف الثاني من شهر أوت راهو الطقس متقلب دونك وهذه آخر تحديثات
0: وأنا واحد منهم هيبة
1: وأنا سبتمبر ما نعرفش كان تحديثات عطاتك على سبتمبر
2: استاذ عمر بحب انت حكيت حتى على شهر سبتمبر
0: اي صحيح هو كذلك. باهي خلينا ساعة نعلقوا هيبة أمين على النصف الثاني من أوت باش نطمنوا الناس. هو راهو الأمطار كما قلنا بكري هذه النوعية هذه من الأمطار الحاجة الباهية معناتها في مستوى يعني البحر والاصطياف إلى آخره اللي هي تجي ديما في آخر العشية. وزاد حاجة أخرى معناتها ديما تبدأ في المناطق الغربية يعني ما

0: توصل للمناطق المناطق الشرقية مش بالضرورة توصل لها، وإذا كان وصلت باش تكون في آخر العشية أو الليل، يعني عموما توصل ديما بعد الستة وساعات حتى السبعة وساعات حتى الثمانية، يكون وقتها يعني المواطن عمل الغطسة متاعه وكمل التبحيرة متاعه. دونك مش مشكل بالنسبة للبحر، يعني مع حالات عدم الاستقرار هذه مش مشكل كبير، خاطر الحالات هذه تكون موجودة أكثر في الغرب مش في شرق تونس، مش على السواحل، وحتى لكن توصل للسواحل توصل في آخر العشية نورمالمو بعد الإنسان ميكمل التبحيرة متاعه. بالنسبة لفي أمين الأمطار متاع اللي هي متوقعة صحيح في شهر سبتمبر، كنت قدمت حتى توقعات يعني من المتوقع لسبتمبر، وذا حسب النموذج الأوروبي متوسط المدى وبعيد المدى اللي هو يعتبر يعني النموذج الأوروبي هو أهم نموذج في العالم، خاصة في المنطقة متاعنا المنطقة الأوروبية والمتوسطية والشمال أفريقية، يعني وضع شهر سبتمبر ممطر، ونفس التوقعات هذه مش من طوى تقريب من شهر مارس وأفريل وضع نفس التوقعات وما زال مصر عليها، يعني إن شاء الله توقعات إن شاء الله الاحتمال متاعها كبير باش تكون صحيحة. تبقى الامطار اي الامطار فما زوز انواع متاع تقلبات في سبتمبر، فما الحالات متاع عدم الاستقرار كيما اللي باش نسجلوها ان شاء الله اخر جمعه هذه والجمعه الجايه، وكما قلنا بصفه عامه من النصف الثاني من شهر اوت اللي ديما تتكون من العشيه العشيه، ولكن شهر سبتمبر راهو نظريا تبدا تنزل فيه المنخفضات الجويه، يعني مش حالات عدم استقرار متاع اللي متاع سويعة ولا زوز في العشية، لا نجم نسجلوا منخفضات جوية في شهر سبتمبر، وتنجم المنخفض الجوي يدوم يومين أو ثلاث، وتنجم تكون فما أمطار بكمية يعني مهمة إلى آخره. دونك هذوما زوز أنواع متاع تقلبات متوقعة خلال شهر سبتمبر على الأقل حسب النموذج الأوروبي كما قلنا متوسط المدى، وفي الحقيقة راه مش فقط النموذج هذا، تقريبا أغلب النماذج، فما نماذج أخرى أمريكية وفما النموذج الكندي إلى آخره، يتوقعوا أمطار بكميات يعني طيبة وحتى ربما حتى مهمة خلال شهر سبتمبر، اللي إن شاء الله باش يكون بإذن الله باش يكون ممطر مش فقط في تونس، في مناطق دول في دول منطقة الحوض المتوسط الكل، وخاصة الأوسط والغربي، يعني فرنسا إسبانيا تونس الجزائر المغرب ممكن حتى ليبيا مالطا إيطاليا الكل مناطق هذه كل إن شاء الله باش تكون ممطرة. ونذكروا هيبة وأمين اللي معناتها عموما خلال شهر سبتمبر كل سنة وحتى حتى في شهر أكتوبر يعني بداية الخريف عادة نسجلوا حالات عدم استقرار وتقلبات قوية في المنطقة المتوسطية، نحكي على المنطقة الكل مش كان تونس، وحتى تونس راهو سجلنا خلال السنوات الماضية، تذكروا مثلا السنة الماضية واللي قبلها سجلنا تقلبات كبيرة في صيادة، سجلنا في جهة الساحل في سوسة في أكتوبر مثلا، في جهة نابل سجلنا، في صقلية في جنوب فرنسا، في فالنسيا في برشلونة في الجزائر في المغرب سجلنا برشا مرات شيول وحتى فيضانات. الشهر سبتمبر وشهر أكتوبر يعني بداية الخريف عادة نسجلوا فيها تقلبات قوية، وحتى في تونس راهو سجلنا، وذي الكل راهو متوقع نحكي على المنطقة الكل مش كان تونس، وربما حتى في تونس النجم راهو نسجلوا تقلبات قوية خلال شهر سبتمبر وشهر أكتوبر.
1: إن شاء الله تكون فما تدابير من توا البلديات تقوم بها وإجراءات تكون حاضرة وخطط عمل تكون واضحة. شكرا لك أستاذ عمرو بحبة الخبير في طقس تونس اللي يعطينا آخر التحيينات والنماذج، دونك يلخصها هكا ديما في مداخلة جميلة وقيمة معك أستاذنا، شكرا لك يعطيك ألف صحة. معك دالي نوصل لآخر الغونديفو بالنسبة البايلة باش نعطيو جوست أسمي لي غانيون معانا. دونك ياسمين بورقيبة تربح معنا دو تيكي لعرض عشاق المحفل اللي باش يكون إن شاء الله غدوة 12 أوت بالملعب البلدي بوعلي الحوار، وكيف كيف أماني بن عبد الله مبروك عليكم الزوز دونك من حمام سوسة، إن شاء الله ديما فايزين معنا كل واحدة دو تيكي. يلا أمين
2: شكرا لك هبه، شكرا منير، شكرا ياسمين، وشكرا كل اللي اختاروا دنيا وفيها. جمال بقديدة زادة في الستاندار، غدوة موعدنا إيات جدد في عشوية جديدة إن شاء الله تكون طقس فيها، وحنا ما دام اختمنا بالطقس يكون طقس فيها مروح وجميل ومناسب للناس كل التوانسة كل تكمل خدمة مخر، الناس اللي زادة جات تتفرهد إن شاء الله تعدي عطلة آمنة وجميلة.
1: باي باي.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفم بسمة سعيدية.
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية وهذه أبرز عناوينها. وزارة الصحة تفعل نظام إنذار مبكر لمجابهة موجات الحر، وغدا تنظيم عمليات لرصد الكسوف الجزئي للشمس في 5 جهات من البلاد. في تفاصيل أخبارنا، أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد مساء يوم غد الأربعاء 12 من أوت الحالي. وأفاد المعهد أن عمليات الرصد ستشمل 5 نقاط موزعة على أقاليم مختلفة، وهي محطة الرصد الجوي بالكاف في الإقليم الأول، وشاطئ سيد الجهمي بمعتمدية سليمان من ولاية نابل في الإقليم الثاني، حيث ستنظم عملية الرصد بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك. كما ستشمل عمليات الرصد محطة الرصد الجوي بالقيروان في الإقليم الثالث، ومحطة الرصد الجوي بتوزر في الإقليم الرابع، إلى جانب موقع سيد جمور بجزيرة جربة من ولاية مدين في الإقليم الخامس. وستنطلق عمليات رصد الكسوف الجزئي للشمس في مختلف المواقع بداية من الساعة 6:30 مساء، وتتواصل إلى غاية غروب شمس يوم الغد. تم اليوم خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة الاتفاق على تفعيل نظام إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، وذلك بهدف استكمال موسم صيفي أكثر أمانا وجاهزية. جاء ذلك خلال جلسة عمل أشرف عليها وزير الصحة مصطفى الفرجاني لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية متعددة القطاعات لمجابهة موجات الحرارة المرتفعة بمشاركة الوزارات والهياكل المعنية. أيضا تم الاتفاق خلال هذه الجلسة على تعزيز الجاهزية على المستوى الجهوي وضمان التنسيق المستمر بين مصالح الصحة والحماية المدنية وبقية المتدخلين، فضلا عن تعزيز إجراءات طب الشغل لحماية العاملين الأكثر تعرضا للحرارة وأشعة الشمس. وتشمل الإجراءات أيضا تحيين بروتوكولات التكفل بالحالات المرتبطة بالحرارة، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية لفائدة المواطنين، مع إيلاء عناية خاصة بكبار السن والأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر. تلقى وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم اتصالا هاتفيا جمعه بنظيره الأوكراني أندري سيبيها، تم خلاله تناول مختلف أوجه علاقات التعاون القائمة بين تونس وأوكرانيا، والتي تمتد على مدى 35 عاما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إلى جانب استعراض السبل الكفيلة بمزيد تطويرها والارتقاء بها. أيضا تم التطرق خلال هذه المكالمة الهاتفية إلى أهمية مواصلة دعم التعاون في المجال الجامعي، لا سيما الحرص على تمكين الطلبة التونسيين من مواصلة دراستهم بالجامعات الأوكرانية في أفضل الظروف الممكنة، بالإضافة إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، بما من شأنه أن يوفر إطارا ملائما لدفع التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته. وعلى صعيد آخر، جدد وزير شؤون الخارجية التأكيد على دعم تونس لكافة الجهود الدولية الرامية إلى وضع حد للحرب التي تدور رحاها في المنطقة، من خلال تفعيل مبادئ الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة واعتماد الحوار السياسي سبيلا للوصول إلى تحقيق هذه المبادئ. دوليا وفي الشأن الليبي، أكدت مؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنها قد تعلن حالة القوة القاهرة إذا استمرت الهجمات بالطائرات المسيرة على منشآت الطاقة في المدينة جراء تجدد أعمال العنف في مدينة الزاوية الليبية، والذي أدى مؤخرا إلى تعطيل قطاع النفط مرة أخرى. هذا ما تشهد مدينة الزاوية الواقعة غرب طرابلس والتي تضم أكبر مصفات عاملة في ليبيا تشهد اشتباكات متكررة بين الجماعات المسلحة، كما استهدفت هجمات بطائرات مسيرة مجمعها النفطي خلال نهاية الأسبوع المنقضي وحتى يوم أمس الاثنين، مما تسبب في انهيار خزان يحتوي على نحو 4.5 مليون لتر من البنزين إثر اندلاع حريق هائل. أعلنت قطر الوسيط بين واشنطن وطهران أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بلغت نقطة مفصلية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري. رفعت منظمات حقوقية أمريكية دعوى قضائية ضد رئيس ترامب بسبب العقوبات التي فرضها على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن هذه الإجراءات تمنع ضحايا جرائم الحرب من السعي لتحقيق العدالة. وكانت إدارة ترامب في هذا الصدد والتي ترفض سلطة المحكمة الجنائية الدولية كانت فرضت حظر سفر وتجميد أصول على عدد من القضاة والمدعين العامين بسبب تحقيقاتهم المتعلقة بكيان الاحتلال الصهيوني. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهرة جيت سيت.
2: يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويليا حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرية 11 أوت مع عرض الفنان لطفي بوشناق.
3: يا ليلة ويلك توحشت زينك، الشوق في ناني والكاس تعب.
2: موعدكم في سهرية 12 أوت مع أوبرا بكين من الصين. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويليا إلى 19 أوت 2029، عرض 11 أوت مسرحية تونسي ونص لنبيل بن مسمية. يتواصل الموعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم. موعدكم في سهرية 12 أوت مع الأوركستر سيمفونيك دو كارتاج.
0: برعاية جوهرة FM TV. جوهرة جيت سيت.

0: Le sport avec Planète Sport.
1: 7:10 دقائق مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور. متى حتى للثمانية سويعة اقل 50 دقيقة، لكن بهين معبين بالمتابعات والاخبار والاستضافات، خاصة نحاول في كل نهار يكون بحضنا ضيف من نوع خاص او ضيف يختلف على الضيف اللي يتعدى قبله او اللي يتعدى في النهار اللي قبله، حتى نستفيد ونفيد السادة المستمعين والمشاهدين. تحية طبعا لكل السادة المستمعين والمشاهدين، خاصة في كل أنحاء العالم يتابعوا فينا عبر جوهرة تي في. خلينا نرحب بستوفيق زعبوب، مساء الخير.
2: أهلا وسهلا، أهلا
1: وسهلا بك ستوفيق.
2: مساء الخير جمال، مساء الخير كل حضور السدو، مساء الخير ضيفك الكريم، مساء الخير زادة كيف كيف للناس اللي تشاهد فينا في تونس وخارج أرض الوطن.
1: وبرشا تفاعلوا معك البارح لكلام التحكيم، دولارك طالع بالقديس توفيق في الكلام اللي قلته البارح حول السيد ناجي جويني ومحمد بن حسانة وغيره.
2: إن شاء الله ديما كلمة الحق وكلمة اللي راوها مش تصلح الكورة أخوي نقولها.
1: تحسبش توفيق ديما نقول كلمتك، ما تحسبش.
2: لا لا بدون
1: ساعات خاطر جماعة الأخوة التقنية قالوا لي ساعات يحسب، ما تحسب.
2: لا نجامل ولا نعادي.
1: أيوة هذاك هو الشعار.
2: هذاك شعارنا.
1: هذاك هو شعار.
2: وضع. ومانيش ناطق رسمي نتاع حتى جمعية. وحتى شخص. شكرا سي منير، بارك الله فيك.
1: واصل واصل سعيد برشا باش يكون بحذانا أستاذ حوكمة واستدامة، هو الدكتور سمير الترابلسي. طبعا أستاذ حوكمة واستدامة في جامعة كبيرة بروك يونيفرسيتي في كندا، وديما في كل مرة نستغل وجوده إلا ونكون سعادة باش يكون بحذانا. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا بك.
3: عسلامة سي جمال، بارك الله فيك على الاستضافة هذه. تحياتنا لجمهور النجم العظيم ومشاهدات ومشاهدي جوهرة اف ام في كامل الجمهورية.
1: طبعا البداية باش تكون بالنجم، مادام انت بيدك في التحية عملت تحية للنجم. طبعا انت اكيد قاعدة تعيش في الحملة اللي عملها جماهير النجم، مجهودات جبارة، مجهودات كبيرة. طبعا الفريق وصل بفضل مجهود الجماهير متاعه إلى غلق تقريبا كل الملفات، سواء غلق نهائي ولا غلق جزئي، المهم أن الفريق تخلص. وتقريبا الهدف اللي هو الحصول في المشاركة، يعني الحصول على المشاركة وتأشيرة المشاركة حصل عليها بفضل هبة الجماهير. حبنا نأخذ رأيك سمير، ما رأيك في هذا المجهود الجبار اللي قام به جمهور النجم الرياضي الساحلي؟
3: أنت قلت مجهود وأنا نقول ملحمة. ملحمة مش يسجلها التاريخ أحرف من ذهب. والملحمة ذي الحقيقة وصل للصدى بتاعها لكل البلدان العربية، وتحدثت عنها الصحافة العالمية. اللي قام به جمهور النجم راهو ميزمش ننساو في ظرف اقتصادي عالمي صعيب برشا. ذي جمهور النجم أعطاه درس في الإخلاص، في الوفاء، في الانتماء الصرح عظيم وكبير. الناس قالت لك الماء اخويا مش لازم والضوء مش لازم، نصبروا ونعطشوا ونعيشوا في الظلمة، النجم قبل كل شيء. هذه زادة معناها الحقيقة نحب نتوجه تحية اكبار لجمهور محبي واحباء النجم الساحلي، اللي هم مش في سوسة، مش في الساحل، مش في الجمهورية التونسية، في كل العالم. عندي صديقي سي معز ليمية من رجال وسب التحية، رئيس جامعة مرموقة جدا، حب على مريول وابو المون. قلت له سي معز زاني خلصهم كذو خلي، لا نحب نعاون النجم الساحلي، نحب اني خلصهم هذوم، جيب لي اي شيء من الساحل اما راهو التريكو ولا ابو المون ما عندي اني. وذا مثال على نخب كفاءة النجم المتواجدة في كامل العالم. حاجة أخرى أني الحقيقة نحب نثمنها، صحيح نحب الإطوال ونحب الإطوال لكن بصفة معقولة، نحب نثمن الهبة متاع النوادي متاع الرابطة المحترفة الكل اللي ما حبوش النجم ما يشاركش في البطولة. الحمد لله جمهور النجم ورى أنه النجم نعمل على روحنا كما سياسة الدولة الكل، فالنجم الساحلي يختار أنه يعمل على روحه. لكن إن شاء الله نستغلوا هالموجة الإيجابية هذية بتاع التكاتف بين جمعيات، وإن شاء الله في الموسم هذية 26-27 نشوفوا الجماهير تعزوز في رق في الملاعب متاعنا. علاش؟ لأنه مشكل النجم الساحلي مشكل مالي، وإذا احنا ما يكونش الملعب بتاع النجم الساحلي ما معناها فيه الزوز فرق، نحرم الفريق من عائدات مالية اللي هي الدم والشرايين اللي يتمتع بها النجم الساحلي.
1: وانا هنا سي سمير نحب نرجع ربما للهبة هذه اللي تحكي عليها انت والتاريخ اللي باش يسجلها جمهور النجم. هل انت شخصيا كنت تتصور انه الفريق في وقت وجيز، خاصه وانه راه وصلنا ل 48 ساعه تقريبا و 24 ساعه وغيرهم، هل انت كمحب وكمتابع كنت تتوقع انه باش يتمكن الجمهور في ظرف تقريبا 24 ساعه انه يقوم بالمجهود هذا؟
3: اسمعني، جدودنا راهم خرجوا المستعمر صحيح التونسيين والتونسيات، لكن الساحل قدم رجال دولة خرجوا المستعمر، فإذا هم خرجوا المستعمر ما همش بشي يصعب عليهم إنقاذ فريق عمره 100 سنة، فريق ما هوش فريق رياضي فقط، هو فريق عنده تأثير في الساحل العظيم في الجمهورية التونسية الكل، يكون في النشأ صحيح النجم الساحلي الفريق متاعه كرة قدم لكن ثم رياضة القاعات، ثم معناها التفاعل الاجتماعي، ثم معناها النجم عنده تأثير في المجتمع. فالحقيقة صحيح معناها المهمة ما كانش سهلة، وهنا لابد من تثمين العمل متاع الهيئة التسييرية الحقيقة اللي قاموا بمجهود جبار، لكن الميدالية الذهبية ياخذها جمهور النجم في كل العالم، ليورى أنه النجم الساحلي هذا صحيح يمر بصعوبات لكن في وقت اللازم يلقى الجمهور، وإذا يلزم نستخذوا منه العبر.
1: وهو بش نجيه واحد بش نجيه، لأنه بش نجيه من بعد ما بعد هذه الحملة صحيح. ونعرف أنت خاصة حتى في الـ في الـ في الـ في الـ يعني في الاختصاص متاعك الحوكمة والاستدامة، ونعرف قيمة الحوكمة والاستدامة، هذا المشروع اللي تبني عليه يعني المؤسسات الكبرى صحيح. والدول الكبرى يعني مشاريعها والنهضة متاعها. احنا اليوم هل انه عنا فكرة على ماذا تعني الحوكمة والاستدامة، وهل يمكن تطبيقه؟ ولو انك سي سمير نذكرك راه جيت بحضانا اكثر من مرة وكنت تنادي ببرشا قرارات وبرشا يعني نقولوا اتجاهات وبرشا خطوات، وهل تحققت ام لا؟ ما نعرف سي توفيق تعليقك.
2: لا كلام منطقي وكلام معقول، لانه أي عمل وأي نجاحات لازم تستثمر فيه. النجاح نتاع الهيئة التسييرية والجماهير الكل مع بعض، معناها النجم الرياضي الساحلي مطالب باش يستثمر هالإنجاز ولا هالملحمة كما قال تو سي سمير في ما بعده. وهذا هو الأهم، أنه كيفاش نغيروا استراتيجية العمل في النجم الرياضي الساحلي، الهيكلة الجديدة معناها اللي تواكب العصر 2026، ما نجموش نخدمه بنفس الآليات نتاع أقبل. فعدة أشياء اللي الهيئة المديرة الجديدة اللي قاعدة تخدم تو معناها مطالبة مش تستثمر المجهودات نتاع الناس الكل، وخاصة الجيل الجديد والشباب اللي قاعدين وشفناهم اللي عندهم معناها عدة بوادر نتاع
1: أفكار
2: جديدة في معنى في أي طور، في طريقة مثلا جمع الأموال، في طريقة الماركتينج، في طريقة زادة كيف التسيير. فهنا وين تكمن الصعوبات، ولكن صعوبات إذا كان الناس كل كما توا شفنا الهبة يتعاونوا الناس الكل ويستشيروا أهل الذكر في الحوكمة وفي ما هو السبل اللي على منا أثرهم اللي نجموا ننهضوا بالنجم الساحلي ل 2030 وكيفاش نبرمجوا له مش ان 2028 و29 ما يقعش في نفس المشكل اللي قاع فيه معناها مخلفات تاع 7 سنوات التالي. فاعتقد اللي التوجه معناها هام جدا، ولكن المرحله القادمه معناها
1: مهمة
2: جدا، والمعركه هذه اللي انتصر فيها احب النجم الساحلي وانتصر النادي ككل معناها هي مجرد خطوه اعتبرها للاختبار الحقيقي اللي هو الاعتماد على النفس.
1: به خلينا نمشي احنا قبل ما نحكيه على المستقبل، انا احب نستغل وجود سي سمير بحضنا ونساله هل عندك قراءه للاسباب الحقيقيه سي سمير اللي وصلت الفريق للدرجه؟
3: هو الاول هو ثم
2: تراكمات
3: معناها ثم كما كل الانديه العربيه النوادي الكل عندها ضعف كبير في صياغه العقود هذه مع اللاعبين والتخطيط المسبق، وكلنا نعرفه احنا كلنا نعرفه ما يخفاش عليك الكرة فيها برشا فلوس، والعقود هذه اللي قاعدة تبرم مش مؤكد أنها تحمي الذات المعنوية اللي هي النوادي، فهمتني؟ عقود وراها مصالح شخصية وصلت النوادي لهذه الفوضى المالية. هذه الجانب العقود، لأنه المشاكل اللي قاعد تصير للنجم الساحلي هو
1: هي من العقود.
3: نعملوا معناها عقود مع لاعبين. الحقيقة نتمنى للاعبين هذوما كيجيو ياخذوا في الفلوس من النجم الساحلي، راوس معناها الفلوس الحرام مش به. إذا أنت ما قمتش بمردود على الميدان يسوى 800 مليون ولا 400 مليون اللي خذيتهم، راه ربي ما يباركش. هذه حاجة نقولوها للاعبين اللي ما حبوش يتفاعلوا إيجابيا وينحيوا الفلوس. معناها احنا مش نحبوا نعملوا معناها ترتيبات ومعناها نسالك 500 مليون مش تعطيهم لي وما يهمناش. وعلاش؟ خاطر هذه دخلت فيها ناس أخرى محامين اللي هما يخلصوا كي يخلصوا
1: وكلاء
3: لاعبين. معناها دخلت برشا عباد
1: لا تجارة
3: ولا التجارة بتاع معناها. وماذا بينا المشاكل هذه تستدام باش نقعدوا كل عام وإحنا قاعدين صفيوا في عقود لم يقع احترامها. معناها ثم الجانب الثاني هو نقص السيولة. سامحني، معناها النجم الساحلي كي يلعب قدام 3000 متفرج كيفاش باش يخلص الفورنيسور؟ كيفاش باش يخلص العملة؟ دوك عندنا زوز مشاكل، ثم السيولة، ثم عدم احترام العقود، ثم السبب الثاني هو نقص السيولة لعدم حضور الجمهور. كما شفت والهبة ذي اللي عملتها السيرية ثم نوع، لكن العدد متاع المراول والواحد هك شفت معناها ما الطلب فاق العرض وخرجت الهيئة التسيرية ورجعوا جمعة جاية ورجعوا كذا. ماذا بينا هذي قد تخطيط المسبق، احنا نثملوا المجهود متاع الهيئة التسيرية وعلى رأس السي كريم العكروت الحقيقة اللي للمرة الثالثة الحقيقة معناها يتجند ومعناها ويرمي روحه، وذي لابد من تثمينه. وفي النجم الساحلي لازمنا نتعلموا نخدموا مع بعضنا، ما لازمناش نخدموا ضد بعضنا. كي نخدموا ضد بعضنا النجم الساحلي يدخل في ضائقات، فهمت؟ الحاجه الثانيه اللخبطه التسييري. الحقيقه ثم لخبطه كبيره، جاسي زبير ومشاف في وسط الموسم، جاسي فؤاد قاسم وبعد مشى مش يمشي ما مشاش، قعدنا مده نلوجوا على رئيس هيئه التسييريه. يلزم انونسي سي سامي سعيدي. بعد سي سامي سعيدي الحق اني ما نلومش عليه، كي شاف المشكل المالي العويس انسان رياضي ومسؤول ما نجمش يرمي روحه وما يعرفش النتائج. فجاء سي كريم، انا ثم لخبطه. ثم حاجه اخرى زاده اللي هي فشل في التصرف المخاطر. ثم علم ذا نسميوه اني كيبدا عندي ذائقه ماليه، ذا نسميه الخطر المالي. هذاك النجم نحتاطوا منه ونجم نتصرفوا فيه. ثم زاد غياب الكفاءات المختصة في التسيير الإداري والحكم حتى على مستوى جماعة كرة قدم. راهو تكون انت مسير سابق
1: لا
3: ولا
1: يعني.
3: تكون لاعب سابق
1: لا يعني
3: لا يشفع لك باش تنجح. وانا شفنا النتائج الفريق القومي كيفاش معناها ذلينا في
1: الكوب في كاس العالم الأخيرة.
3: فلا بد من ان شاء الله المرحلة القادمة نكونوا عندنا اهداف
1: واضحة. تفضل. ماذا بيدخلش المرحلة قادمة مش تحرقني شوي المرحلة فقط نخذرك استفيق. نحوس الكلام سي سمير وقت اللي قلت له ما هي الأسباب الحقيقية. الحقيقة يعني قراءة علمية سليمة، يقول لك الأسباب هي العقود. أول حاجة طريقة برم العقود اللي وصلت الفريق إلى قضايا كبيرة وكبيرة جدا. ثاني حاجة نقص السيولة، خاصة أنه يقول لك الإقبال على الحضور الجماهيري في الملعب يعني موش كبير، وهذا طبعا خلى الفريق في ضيق. يقول لك زاد اللخبطة والفوضى، الفوضى الإدارية، لأنه هيئات تمشي وتجي في ظرف قصير ما فماش عمل. وزاد يقول لك يعني ما فماش قراءة للمخاطر. حسب رأيك فماش أسباب أخرى استفيق؟
2: لا فما دم، أنا حسب رأيي لما توريز معناها وقت اللي تدخل الإدارة وتلقى ناس معناها دي زاماتور ما عندهم حتى فكرة على كيفية معناها كتابة حتى عقد متاع لاعب أو كيفاش نتعامل مع أناجون، وإلا كيفاش زادة كيف مش نبعث فلوس متاع لاعب اللي سوى بعته ولا مش نشري لاعب. وبعد جي الخطايا وجي المشاكل، لأنه سبحان الله لا يحبوا يستشيروا أهل الذكر، لا يحبوا يأخذوا على الأقل من الناس اللي خدمت سابقاً وعند الكفاءة والخبرة اللي تنجم معناها تنصحك لمصلحتك أنت ساعة اللي مش تدخل الدواليب تسير وانت بلو ما تعرف حتى شيء، على الأقل نستشير. ما فيهاش اي بلا يراوها استنقاص بالنسبه لهم، وهذاك اللي ضر النجم الرياضي سهل. زاد كيف كيف النرجسيه المفرطه لبعض المسؤولين والاداريين اللي خلات النجم الرياضي الساحلي زاد يقع في معناها مشاكل، وخاصة معناها سوء تصرف في الرصيد البشري أو سوء تصرف الإداري في بعض المشاكل الملفات اللي كانت من المفروض أنه لو تحلت في وقتها ما كناش نوصله، لأنه احنا بصراحة كباقي الجماهير تفاجأنا بدوسيات اللي كانت من المفروض أنها تحلت عند 3 سنوات، ورغم البداخيل اللي وقتها وتعامنا وفهم الفلام لعبية تبعت وفهم ملاعبية مثل ما نسمعوا بهم سنيرة ومش خالصين. كيفاش كيف تدار الأمور؟ علاش قلنا احنا الشفافية راهي نقطة من النقاط اللي تخلي الجمهور يثق فيك كمسير ولا كإداري ولا كرئيس جمعية. وقت اللي تجي للجماهير متاعك وتوضح لهم وتعطيهم لكات فيريتي وتعطيهم شنو اللي موجود، الناس كل تساعدك وتاخف معك. أما أنت تجي تقول لنا والله ملاعبي فلاني خالص وملاعبي يعطيني 20%، وبعد 3 سنوات يتضح أنه اللاعبين هذوما ما خذوا ولا الفرنك لا من منحة التكوين ولا من منحة المباريات أو حتى من الرواتب. أنا تقول كيفاش معناها الناس هذوما سيرت النادي وخلاته في ورطة. دونك هنا يلزم معناها ناخذوا العبرة يا جمال، مش ما نعاودوش نفس الأخطاء اللي صارت في السابق مع الحوكمة الرشيدة في الأموال المرصودة توا، وزاد كيف كيف في المستقبل مش الرؤية متاعك تكون واضحة، ما تعملش نفس الأخطاء اللي صارت قبل مهما كانت، لأنه ما تعرف الجمهور راهو أهدافه ورغباته كبيرة، فلازمنا زادة نكونوا رزان ونردوا بينا.
1: لأنه الأسئلة باش نطرحها بعد الأغنية هذه على سي سمير الترابلسي هي: ما هي الخطوات الضرورية وما هي الحلول الآجلة والعاجلة وإلا حتى زاد المستقبلية لربما أنه الفريق ميتيحش في الوضع هذا؟ ثم هل أنه الفريق النجم الساحلي حاليا مطالب بالنتائج ولا الهدف هو الخروج من الأزمة؟

بعيد في الدوزة عقلي لاباسة ما قلبي حزين ضاعت أفكار وكل يوم في موجة عشت حكاية نحكي لك تبكي العين باقي حي أنا وسط الموتة مرة نفرح ومرة حزين.

0: نرجع اذا في بلانيت سبور. نذكر اللي بحثنا الدكتور سمير الترابسي توفيق زعبوب, ونمشي لل احنا نحكيه طبعا على الخطوره وخاصه الحقيقه الوضع المالي اللي تعيشه النوادي. راه مشكله النجم ردوا بكم, احنا اليوم عندنا مشكله في تونس هي الازمات الماليه اللي تعيشها اغلب النوادي, واللي طبعا الكل خلاتهم الفرق في قضايا على مستوى الفيفا, على مستوى الكاف, على مستوى النزاعات وغيرها, وهذا يدل لي تقريبا فما يعني خلل في التسيير أو خلل في أخذ العبرة, خاصة أخذ العبرة ونسطرها مليح, لأنه مش معقول أنه كل فريق تتعود له نفس المشاكل. هذاك علاش سي سمير حبنا نقدم شوية نحكيه باهي شنية الخطوات اليوم. جمهور النجم ضرب المثل والهيئة التسييرية نجحت 100%, تحية للدكتور كريم العكروت والفريق اللي معاه في ظرف وجيز اليوم, حطوا معناتها الفريق او انقذوا الفريق على الاقل من كارثه انه النجم يكون حتى مش موجود في البطوله. اليوم النجم سيشارك وبمجهود جبار من جماهيره, لكن القدام شنو هي الحلول؟ شنو هي انت كي تعمل دراسه ك ك ك معناتها ك يعني كمختص في الحوكمه والاستدامه, شنو اللي ينقص النوادي نتاعنا؟
1: لا, الحلول تم على ثلاثه مستويات خطر, والثلاثه مستويات هذوما يلزم يتصلحوا في القريب العاجل. الحلول على مستوى النادي, على مستوى الهياكل الرياضية, وعلى مستوى وزارة الشباب والرياضة, على مستوى الإطوال والمعناها الفريق يلزمنا نقسم الكلام ونختموا برشا. خاطر توا يعني هذه المرة الثالثة نجيب حذاك.
0: صحيح.
1: وبراتيكمون نعاود في نفس الكلام.
0: قلت لك شنو تغير؟
1: نعاود في نفس الكلام, علاش نعاود في نفس الكلام؟ خاطر الكلام هذا ما يطبقش. فهمت؟ كان يطبق الكلام هذا توا نوليو نتعداو لحوايج أخرين. ما على مستوى النادي لابد معناها بعد النجاح هذا, خاطر عندنا موسم رياضي جاي 2026 2027, لازمنا نحطه على ارض الواقع قبل لا تبدا البطوله, والبطوله باش تبدا دون دو سيمين. برنامج عمل يطوروه كفاءات فنيه اداريه وموجوده ذي على ذمه النجم. معناها لو بروغرام كون فا ديفلوبي يلزم يكون يطوروه كفاءات النجم ونخب النجم. ما ثماش هذه الاعتباطيه والامبروفيزاسيون. الامبروفيزاسيون وصلت النادي خطر عدم المشاركه في البطوله. دونك الامبروفيزاسيون ما تهزنا حتى البلاصه, تهزنا المشاكل. هذه اول حاجه. والبرنامج هذا ينفذوه كفاءات زاد. معناها سي العكروت ما شاء الله عليه, لكن سي العكروت زاد مش مختص في كل شيء. يلزم يدور بروحه ناس كفاءات مختصه, كفاءات فنية. عندنا من الكفاءات الفنية اللي شاركت في كأس العالم. نسألاني وينهم هذوم؟ إذا إنسان كان شارك في كأس العالم ما يكونش قريب النجم, مش كونش يكون مش قريب. باهي. ميزانية واضحة. شنو أهداف الموسم الجاي؟ وميزانية باش تمولك الأهداف هذيك. وكيفية تنفيذ معناها تنفيذ على أرض الواقع. الحاجه اللي هذه معناها كنا معناها طرحها الناس هو اعاده الهيكله الاداريه للنجم الساحلي, ويلزم الاطوال تو يكون عندها الهيئه التسييريه اللي هي مع سي كريم العكروت والجماعه اللي معاه, ولا بد من مجلس مستشارين ناس كفاءات نجم يكونوا في الساحل, نجم يكونوا في تونس, يكونوا خارج تونس, هذوكم اللي يخطوا المستقبل النجم الساحلي, والهيئة التسييرية تقوم تنفيذ أكل اللي اتفقوا عليه الهيئة المستشارة. باهي. جمهور النجم الساحلي هو ضحى بالغالي والنفيس 12 مليار ولا أكثر. يعني كجمهور النجم الساحلي يقول وين يعني تو ندفع الفلوس وكو, فيزم يكون في مركز القرار ودائرة الحوار. معناها احنا عندنا هيئة
0: الحكماء
1: نتمنى وهم
0: اللي هي مثله رؤساء قدام
1: اي وين نعرفهم الكل, وناس معناها سون دي ساج, وناس معناها عطات للإطوال وتوجت مع الإطوال. نتصور ما عندهم من رحابة الصدر باش يدخلوا معاهم صوت الجمهور, لانه صوت الجمهور مهم جدا, ولا بد من الفريق معناها الآية التسليه باش تتحاور مع الجمهور. مش ممكن نطلبوا من الجمهور انقاذ النادي ونغيبوه وما تحاوروش معاه. هذا على مستوى النجم الساحلي. على مستوى الهياكل الرياضيه, المشكل نتاع النوادي التونسيه الكل هو السيولة المالية.
0: مشكل مالي.
1: هذا مشكل مالي. والجامعة التونسية لكرة القدم اللي فشلت هي في كأس العالم. وإن شاء الله يتعلموا الدرس من الفشل لأنه التواضع به. فهمت؟ تمكن النوادي باش يحضر جمهور معناها لابد من الجامعة التونسية لكرة القدم والناس اللي سهرة على
0: دواليب
1: تنظيم المباريات باش يتعاملوا مع وزارة الداخلية والناس المتداخلة في تنظيم المباريات أنه نطبقوا القانون. هذه سيس روحك ما تكلش خبز. لازم نطبقوا القانون. تحضر الجماهير بتاع زوج فرق نمكنوا الفرق من السيولة واللي خالف نطبقوا عليه القانون. تميش هذه ولد الإتوال ولا ولد الإسبيرانس تميش تطبيق قانون لازم يتطبق باش أنه جمعياتنا قاعدة في ضائقة مالية لأنه يحضر جمهور فريق برك وجمهور فريق برك سديبون من النتائج.
0: إيه لا وحتى جمهور فريق برك ساعات يحدوا له العدد.
1: صحيح. على مستوى وزارة الشباب والرياضة الحقيقة إحنا عنا وزير رياضي سي صادق المرايلي نحييه وإنسان معناها يعرف إيش قاعد يعمل. اللي نطلبه منه هو أنه لابد من حماية الكائن الرياضي ذي الفرقة التونسية عقود تبرم باسم النجم الساحلي والنجم الساحلي ما يقدرش عليه. شكون يحمي النجم الساحلي؟ الدولة. أي يعني نطلب من الدولة باش تثبت في العقود هذية تاع 700 و800 و600 و500 كيفاش أني خلص واحد 400 ولا 500 هما ما قامش بالمجهود المطلوب منه على الميدان. الدولة تدخل وتثبت فيها التسيير الرياضي وما ننساوش رغم الجمعيات الرياضية هذية تستعمل في مال المجموعة الوطنية.
0: صحيح.
1: إيه وين مشيت أموال المجموعة الوطنية؟ النوادي هذية لابد أن يتمنى للدولة دقق في حسابات كل النوادي الرياضية في الرابطة المحترفة الأولى لأنه مش ممكن احنا نقاوموا في الفساد ونقاوموا في سوء التسيير. لابد باش يشمل ذكاء النوادي الرياضية
0: خاصة وأنه كلام مستفيق معقول جدا وقت اللي يقول لك اليوم هل يعني نفهم هون نطرح سؤال ناخذ من كلام سي سمير ترابلسي هل أنه بطولتنا تستحق أنه ملاعب كما قال يخص 700 و800 ومعناتها ونجيبوا في ملعبية بال بال بال بال بال بال بالور وغيره معناتها في بطولة يعني حتى الملاعب تاعها فما ملعب برك معناتها ما مجهز باش يحتضن المقابلة. تفضل.
1: حاجة أخرى نسيتها على مستوى النوادي الحقيقة اللي شفنا في نطاق اللخطة التسييرية في النجم الساحلي أنه حاجتين لابد تضارب المصالح. أي محامي إذا يكون عنده علاقة مع لاعب يلعب في الجمعية يلزم يخرج من الجمعية لأنه ما تنجمش تكون أنت محامي متاع لاعب يلعب في الجمعية وكاتب عام متاع جمعية. هذه التضارب المصالح لابد من توضيحه. الحاجة الأخرى باش خاطر المشكل متاع النجم أنه المناخ متاعه ساعات يكون توكسيك وذا ما يخليش أي هيئة تسيرية تخدم فيها
0: في
1: راحة. فلابد من كل الهيئات هي مشكلة الإتوال أنه يعملوا كوسكونابيل
0: لونجاجمون
1: ميثاق عدم الإفصاح لونجاجمون دو نو دو كونفيدونسياليتي. ماهوش معقول احنا هيئه تسييريه نتناقشوا في موضوع ومع كل احترامي ليك سي جمال عنده صاحبه في الهيئه التسييريه اشتم راه صار هكا وكا. مش معقول معناها غسيل النادي ثم حوايج تم معناها. نتمنى انه في نطاق الاصلاحات يكون هناك ميثاق شرف تاع المسير انه احترام للجمعيه واحترام الجمهور ثم ناطق رسمي وكان ناطق رسمي هو الوحيد المخول باش يتكلم باسم الجمعيه. موش نتعارك ولا نصير اختلاف نقزوا اول راديون ونبداو ننشروا في غسيل النادي. مش معقول هذا.
0: واضح خصوصيه النادي اللي تقول انت يلزم ما تخرجش للبر. استفيق تعليقك.
2: شوف من بين الاشياء جمال اللي انت توا تاكد عليها حكايه الامور الماديه وانا كيفاش النوادي غرقه في الديون وشكون السبب نتاعها وعلاش وصلنا للشيء هذا وعدم المراقبه وعدم معناها خاصة التقيد بالقوانين. وقت اللي تشوف النوادي الأغلبية مسيرة من طرف رؤساء النوادي في 3 شهور 4 شهور
1: هيئة تسييرية كابت لي غرت.
2: دونك إذا كان كل واحد يجي نادي يلقى من غير مخلفات ولا لاقى ديون
0: ما يقول لك ما تدخلش فيه.
2: يعني تعال دخلني هذاك
0: قعد 3 شهور ما شارع
2: يعني اعطيني تو نخلص اموري 3 شهور هذوما واش كيفاش يبيض صورته قدام الجماهير 3 شهور وبعد ايش اللي مش يصير هذاك الكل تقعد معنا دون باسيف. فاعتقد لهنا يلزم معنا وقفه مع الهيئات التسيرية، لأنه عدم الاستقرار جمال هو اللي يولد ويخلف المشاكل اللي عايشينها النوادي الكل أغلبيتها كما نقولوش معناها الكل. فأعتقد اللي حان الوقت مش هالقانون هذا نتاع الهيئة التسيرية راه النور، لأنه توا قلت شحال نحكي عليه 4 سنين 5 سنين وإحنا كل مرة يقعدوا فينا والشر
0: هذا الهيكل الرياضي.
2: الهيكل الرياضي
1: بالله سي توفيق سامح بس عليك راهو حتى نفرضوا أي معناها في العالم الكل، حتى كي تكون أنت جمعية غير ربحية كالنجم الساحلي مطالب باش يكون عندك حسن تسيير وحسن حكمة، مش نقعد نستناو في قانون الهيكل الرياضية باش أما نوافقك أنه هالهيئات التسييرية هذية حتى في النجم الساحلي هو الحل العاجل أن يكون للنجم الساحلي هيئة منتخبة، وإن شاء الله لجنة الحكماء يعملوا بطريقة مستعجلة باش يكون للنجم الساحلي. راهو إهانة لنخب النجم ورجالات الساحل ورجالات النجم أنه حتى حد ما يتقدم باش يخدم اللي هو شرف باش يخدم

0: المرة الثالثة أني الحقيقة ما نفهمش علاش العكروت ما يعملش قائمة ويسير النجم الساحلي. شنو المشكلة معناه؟
1: إيه هذا اللي ننتظر
0: إن شاء الله،
1: ننتظر وقت الإعلان على جلسة عامة.
2: إذا كان في صورة ماء
1: أي سيدي، بعد ما دام حكيت على البطولة أنت بعد الأغنية هذه نحكيه على الجولة الأولى سمير، الجولة الأولى إذا هبطت الجولة الأولى ونأخذ رأيكم فيها، وطبعا ما هو منتظر منذ الجولة الأولى.

0: 7:46 طبعا عودة في بلانت سبور. نحكيو على الجولة الأولى، هاي البرنامج متاعنا متاعها قدامكم، الجولة الأولى من البطولة. طبعا نحكيو على جولة مهمة وخاصة يعني مقابلات مهمة. نشوفوا طبعا البرنامج قدامنا، الملعب التونسي والجولة، الملعب التونسي والنادي الصفاقسي هكا ولا ثم نعطيكم بقية
1: الملعب.
0: هذا في ملعب باردو، ملعب برضو ما تحكي ليش على الأخطاء لأنه مش بشيولهم بعد شوية الأخطاء ستوفيقة دونك هاو نعطيكم البرنامج كامل. إذا قلت الملعب التونسي نادي الصفاقسي كل مقابلة تنطلق الأربع ونص، هذا نهار السبت 22 أوت. أما الحمام مسوس اتحاد المنسيري مازال الملعب موش محدد. في ملعب الطيب المهري بصفاقس دربي مدينة صفاقس، لا مش دربي، النادي التقدم ساقيت الدية تستقبل شبيبة العمران. في بن قردان اتحاد بن قردان النادي الحمام الأنف، ثم نهار الأحد 23 أوت قمة في رادس الترجي.

0: يجي النجم الرياضي الساحلي، هل جاءت في وقتها أم لا؟ النادي البنزرتي مستقبل مرسى، النجم الرياضي المتلوي النادي الإفريقي، ترجي جريسة الأولمبي البيجي. قبل ما ناخذ رأيكم في الجولة، أنا نحب نشوف الأخطاء في الجولة هذه على مستوى خاصة يعني البالير، لأنه ما ذولي فماش اللي قاعد يتابي في الأورديناتور، يذولي لا يفرق دي بين ثا ولا بين تا، الخطأ الأولين فوق 11 وثت
1: وثت شا جي بي
0: تي هم بعد السبت 22 أوث، بعد ما بارورو ملعب بارورو 23 أوث، الترجي التونسي محطوط النونسي، الكوكب مركب رياضي بجزيز محطوط الوكب، مقابلة 4.5 مقابلة محطوطة 30.30، والسيد ملوتا مصحح سي توفيق تعليق صحح سي عبد الرزاق الحشيشي اللي هو المتصرف صح
2: موجود برافو
0: شيء قلت انتباه ولا شنو
2: قلت انتباه شيء حش شيء أسف وشيء حش وقت اللي تقرا بليغ بالشكل هذا من عند شكون من عند الرابطة مكتب الرابطة التونسية لكرة القدم كيفاش ينزل معناها بدون رقابة واللي عمل الأخطاء هذه نحوية شكلية
0: لا هي
2: مربوطة عنده كيف
0: لا في يكتب بالتليفون تاعه مانيش عارف
2: يكتب بالتليفون وأموره أني شوف مادام تخدم يا جماعة في هيكل
0: اللي هيكل هذا هيكل
2: شلون تخدم في هيكل اللي يمثل الجامعة التونسية لكرة القدم واللي يمثل البلاد وهذيك الصورة اللي مش تتنقلها كافة وسائل الإعلام ولا ومش تمشي للصحفيين وتمشي للناس الكل لأنه بلاغ يعلمك أن المباريات تال دات في أنا ملعب وتقوم بالأخطاء هذه. أنا بالنسبة لي السيد هذا أنا من المفروض أنه تم مسائلته وما عادش يحط إيده على هالكتابة هذه متاع البلاغات لأنه ما يفوت تتر فيرم في الأمور هذه. غلطت يا أخوي تحمل مسؤوليتك ما ينتكش خذ كونجي وخلي الناس غيرك باش ما تعملش الاخطاء بالشكل هذا. اما يجيني بلاغ بالشكل هذا
0: مضحك وبل...
2: شنو مضحك معناها شيء معناها مخجل ويخلي الناس الكل تضحك علينا على ما صارتش الى متى وين ماشيين بالاماتوريزم هذا اللي عايشينه في الرابطه نتاع كره القدم.
0: تسمع التعليق كذا لانه بعد عندي سؤال مهم الجوله
1: حقيقه غير مسموح في بلاد منذ الاستقلال استثمرت في التعليم وتو مع الذكاء الاصطناعي الحقيقه هو خطا بشري والتمس لي أخيك 60 عذرا لكن هذا الحقيقة مش مسموح وكان ينجم الحقيقة كان عنده أبليكاسيون تشات جي بي تي يحط على تشات جي بي تي تصلح له الدنيا الكل نجم نكون ساهل ونتصور أنه الرابطة باش تعمل اعتذار رسمي خاطر الناس مسؤولة نتصور تو يقوموا باعتذار على الأخطاء اللي وردت في البلاغ ويخرجوا بلاغ
0: صحيح
1: أما معناها إن شاء الله الأخطاء هذه ما تعودش لأنه بلادنا معناها عندنا ناس في النازة عندنا ناس في صندوق النقد عندنا في البل معناها
0: في أكبر الجامعات
1: الأخطاء هذه فقنا لك عدم الانتباه معناها الحقيقة مش مقبول لكن الأخ هذا نجم نلتمسيله 60 عذر
0: باه خلنا نمشي معك للصحيح سي سمير اليوم النجم سيواجه الترجي وستنطلق البطولة يوم السبت 22 والقمة يوم الأحد 23. سؤال يطرحه أي محب للنجم الساحلي وأي متابع اليوم النجم بعد يعني نجاحه في حصول على تأشيرة المشاركة في البطولة هل النجم حسب رأيك اليوم مطالب بالنتائج فريق كبير يلعب من أجل الألقاب وهذه طبعا ديما تتقال ونقولها ونعودها فما شكون يقول لك غير مسموح الفريق بأي وسيلة كانت أنه تقول لي فريق نصبر وغيره يقول لك الفريق يعني النجم عنده حجمه عنده مكانته اليوم هل الفريق حسب رأيك أنت كمحل اليوم الفريق مطالب بالنتائج يعني لعب الأدوار الأولى وإلا الفريق اليوم عنده هدف أهم وأسمى وأقوى هو أن يواصل في القضاء على القضايا المالية وعلى الأزمة المالية هذه
1: هنا نبعد على المزاجية والعاطفة القدر متاع النجم الساحلي هو المنافسة علاش؟ لأنه النجم الساحلي فريق تعود على كتابة التاريخ وشكون سانسيرمون شكون غير ليتوال اكتب التاريخ في الوصول للدور نصف النهائي في كاس العالم في الفوز على الاهلي في عقر دار، والتاريخ سانسيرمون معناها يشهد انه معناها بليستة طويله وعريضه فيها اقطاب، معناها نجم عطى اقطاب على المستوى المحلي وعلى المستوى معناها القاري، واشارها سي عبد المجيد شتالي كلاعب وخاصة كمدرب اللي مكن معناها لأول حاجة معناها 78 نلعبوا في الكرة معناها الفوتبال معناها الكرة الشاملة على الطاقة الهولندية في 78
0: صحيح.
1: والناس التوا تحكي ومكن معناها الإفريقيا باش تولي عنا معناها توا 10 معناها مشاركي معناها 10
0: منتخبات
1: 10 منتخبات ينجموا يشاركوا، فهمتني؟ الحقيقة المرحلة القادمة مش يكون يكون عنوانها مش الرعواني، تخطيط الواقعي العقلاني طريقة احترافية، فهمتها؟ من المستعجل معناها باش يكون الفريق نتاع الليطوال معناها اون فو دو روت خار طريق واضحة المعالم حول الأهداف الفنية نتاع السيزون الجاي الإدارية والمالية، خاطر ما نجموش نفصلوا الفني على الإدارية على المالية، ذوما معناها انت مترابطين، فهمت؟ وكيفاش الاهداف هذيك باش نوصلوا لها؟ يعني هاني نقول لكم غير الثنيه هذيه راهو الصيف الجاي باش نعملوا كالصيف هذايا، ما باش نعاودوا كل صيف واحنا نجريو ونلمدوا في الفلوس باش نخلصوا العقود تاع جماعه باش تشكي بينا تو. فالحقيقه نتمنى التوفيق للتوال في الماتش الاول ضد الترجي، ومتاكد اني اللاعبين نتاعنا نوجه لهم ديدا يا ودي يغزروا، راهو المريول هذاك رزين برشا، راهو معناها شنو نطلبوا منكم؟ تلعبوا الكرة، الربح والخسارة هذا داخل في الكرة والنيول، فهمت؟ مي العبوا على مريول ليتوا معناها لا بيرفورمانس سبورتيف لا بد منها، هذيك باش تمكن من تحفيز الجمهور باش نزيدوا نبيعوا المراول الناس بتجي للستاد، لانه ما تنجمش انت معناها ما تنجمش ليتوال وكيانو وديمومتو معناها ديبون من اللي معناها من السيوله اللي باش تجيه عن طريق المباريات. في نفس الوقت ما يلزمش الجمهور، الجمهور يكون واقعي. اول حاجه لي باجيت هذوما مع بتاع سي فلان وبتاع سي فلتين ماذا بينا الولاء بتاع الناس كل يكون للنجم الساحلي والمريول اللي فيه النجمه، اشخاص رامي الزول رامي ترابيسي سي جمال سي كلنا باش نمشيو، سي حامد القروي الله يرحمه أوش معانا الإطوال قاعد احنا باش نمشيو. فالجمهور يجب يتذكر انه لابد من تشجيع اللاعبين، خاطر راهو البسيكولوجي دي جوار تتاثر برشا بالجمهور، وثم برشا جوارات اللي سون بيتري دو تالون مي مالوريزمون يسون باراليزي بالضغط تاع الجمهور، المونتال نتاعهم ضعيف، سي توفيق راني توا يفتوى مالك في المدينه معناها. فنطلبوا انه لابد من التركيز نتاع الهيئه ذي التسييريه على كيفاش نعملوا ان معناها بدايه نتاع موسم ناجحه، يا ربي ان شاء الله تكون بدايه الموسم ثلاثه ماتشات الاولانيين ننجحوا فيهم، واذا نجحنا في ثلاثه ماتشات الاخر الكل مش يقع. فالتركيز لابد باش يكون. الحاجه الاخرى لليتوال يلزم حسن معامله اللاعبين، راهو مش معقول بالجوار في النجم الساحلي ما يبقاش وين ياكل ما يبقاش وين يسكن، هذوما امور مهمه جدا، راهو الجمهور ثم برشا حوايج ما تعرفوهاش. انا شفت لاعب معناها نتاع ليتوال معناها على عام خالص اربع شهور، فكيفاش تطلب انت المردوديه الرياضيه في لاعب مش ما يبقاش وين يسكن؟ فان شاء الله معنا الحقيقه توسي كريم وجماعه اللي معاه متصور اللي قاعدين عاملين احاطه بالداء، والحقيقه لو بريمي ماتش هذوما الوديين عطيو فينا معناها في موجات ايجابيه. استاج اللي عملناه في حمام بورقيبه ممتاز جدا. فالحقيقه ثم بوادر نتاع بدايه موسم، لكن الحق نحب نحبني خاطر نتذكر البدايه نتاع سي زبير معناها الماتش باجا، كان مشينا ماتش باجا راهو تبدلت الامور، خسرنا ماتش باجا الدنيا كل تحت في الماء. فنتمنى الجمهور يكون متفاهم، ماتش الترجي في تونس مش ماتش سهل، لكن حتى الترجي في بداية موسم نجمو نربحو نجمو نخسر نجمو نتعادل، ما كمحب للنجم أني متأكد وتذكروا كلامي، ماتش الترجي في تونس نشوفه اثنين بلاش للنجم الساحلي.
0: باه استفيق تعليق كلمة قبل ما نختمو حول الأهداف الفنية ولا المادية بسرعة.
2: لا شوف يا جماعة الاستقرار الإداري والنجاحات اللي قام بها نجم الرساح في الفترة الأخيرة هامة جدا، معناها وأعتقد اللي إداريا وماديا وقانونيا اللي عملوه في الفترة الأخيرة معناها يعتبر إنجاز كبير.
1: ملحمة
2: ملحمة باهي. تو باش نجيو للأمور الفنية، شنو حضرنا لها؟ ما تنساش الفريق راهو جديد من على سلطة اللي هو المدرب والإطار الفني الكل معاه جديد، إلى الأمور الإدارية المحيطة بالفريق الأول كلهم جدد،
0: إلى
2: اللاعبين اللي خرجوا منه عدة عناصر، واللي النجم الرياضي الساحلي قاعد توا يجرب في لاعبين جدد في كل بعض المراكز وخاصة في مراكز مهمة، مع زادة كيف معناها شفنا لاعبين الأجانب اللي جاونا السنة هذه في بعض المراكز جديدة، وزاد يلزمها وقت للتأقلم والانسجام، وزاد كيف مش تدخل في الاجواء نتاع نجم الرساح، راه مش في ليله ونهار مش
0: يعني تطلب الصبر انت
2: اكيد الصبر مش هي نطلب المنطق طيب. المنطق يقول لك فريق جديد، مدرب جديد، اداره جديد، ملاعبيه دي زانترناسيونو معناها دي زيترونجي جدد، دونك شنو اللي طالب منهم انت من اول نهار ينجم وينجح الواحد من البدايه وتكون هذيك الانطلاقه. تبقى زاده انا يفو ليسي لو طون و طون، مش نخليو الوقت ماشي
1: أما توفيق تفاؤل وخير تجدوه
2: إن شاء الله.
0: شكرا شكرا لك توفيق صاحبي، شكرا جدا سي سمير الطرابلسي، طبعا ديما سعداء انك كيف تكون في تونس تكون بحذانا، طبعا نعرف اللي انت في راحه ولكن ستعود قريبا الى طبعا كندا والى بروك يونيفرسيتي للعمل. اتمنى لك التوفيق والمتابعه دائما، انت معنا حاضر معنا سواء في تونس ولا حتى البر. شكرا لكم، الى اللقاء.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: نهار ثلاثة 8-9 دونت تيك مع وليد بسباس مع وليد بسباس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
2: احلى بونوس لاحلى ناس
3: مع لوخه جديده احلى بونوس اريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم الدقيقه 190 ملي
0: اريدو طور عالمك.
4: مواعيد جديدة من دوم تيك على جوهرة فهم تلقاو فيه معكم مع آخر أخبار التكنولوجيا وساعات أخذنا مع الموسيقى والأخبار المتنوعة من توا للتسعة متاع الليل.

لقدم تواصل في دومتك على جوهرة اف ام، وبمناسبة تنظيم معرض الإيفا 2026 اللي يقام في برلين في الفترة بين 4 و 8 سبتمبر، باش تكشف شركة ال جي الكترونيكس على الرؤية الجديدة لمفهوم المنزل الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وتحت شعار ابتكار اللي تقوم به وتقدمه شركة ال جي Innovation in Tune AI Home، ومن خلال مفهومها للذكاء الجديد اللي تقدمه في المنظومة امتاحة، باش تقدم شركة ال جي منظومة متصلة تجمع بين المنتجات والخدمات والذكاء الاصطناعي بهدف توفير تجربة جديدة معيشية أكثر بساطة وتخصيص وكفاءة. وباش تكشف بالفعل الشركة بشكل خاص على أحدث تطور لمفهوم الـ AI، ونحكيه على الـ Appliance Orchestra واللي وضح كيفية تفاعل أجهزتها الذكية مع بعضها باش تحسن الراحة وتعزز الاتصال وتقدم إدارة استهلاك للطاقة في حياة يومية بأكثر نجاعة. وباش تمكنوا الزوار من التعرف على أحدث تجهيزات التلفزيون الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واللي باش توفر تجربة ترفيهية أكثر ثراء بفضل تحسينات في جودة الصورة والصوت. وباش يضم جناح ال جي المقام في القاعة 18 بمركز ميس برلين عروض عملية لحلول المنزل الذكي المصممة لتلبية احتياجات وأنماط حياة المستهلكين الأوروبيين، وباش تمكن المهتمين من متابعة أبرز فعاليات الحدث عبر القناة الرسمية لـ ال جي جلوبال على اليوتيوب.

ما زلنا معكم ومع أخبار التكنولوجيا والتليفونات، ونحكيوا على جديد أبل تساعد لإطلاق تصميم جديد لتليفونات الآيفون برو في عام 2027 بالتزامن مع الذكرى 20 لإطلاق أول آيفون، حتى في ظل انتشار تقارير جديدة تقول كأنه بش يتم إلغاء مشروع التليفون المصنوع بالكامل من البلار. وتقول بعض الوكالات والأخبار المسربة على شبكات الانترنت كونه مازال ضمن خطط أبل لعام 2027 كونه الشركة باش تتجاهل استخدام الزجاج بكثافة من الجهة الأمامية والخلفية للتليفون مع إمداده وانحنائه حول الحافات، في حين باش يفصل بين زوج جوانب إطار معدني نحيف في المنتصف. وبحسب نفس المصادر المطلعة تقول كونه أبل باش تعمل على إصدارات الآيفون برو جديدة واللي تحمل داخليا زوج رموز اللي هي الـ V73 والـ V74 وتستخدم الزجاج من الجزء الأمامي والخلفي في نفس الوقت، على أنه يمتد الزجاج هدايا إلى جانبي الجهاز مع شريط معدني في المنتصف. وتقول نفس التقارير كونه بالفعل النسخة بشكون أكثر تطور من التصميم اللي كنا عرفناه في فترة سابقة وتعتمد على كمية أكبر من الزجاج، ولكن الشركة تخلت عنها في مرحلة مبكرة في عملية التطوير، وبش يكون التصميم الجريء هذايا هو المقصود في التقارير الأخيرة اللي زعمت أبل كونه ألغاتها وألغات خطط إطلاق الآيفون المصنوع بالكامل من البلار بمناسبة الذكرى 20 للتليفون. وتقول نفس التقارير كون تصميم التليفون الزجاجي لم يعد مرتبط بطراز جديد منفصل، وإنما تقول التسريبات كون التصميم اللي يعتمد على الزجاج بكثافة بش يوصل بالفعل إلى طرازي الآيفون برو والبرو ماكس في السلسلة الجديدة للتليفونات الآيفون في عام 2027.

0: أريد طور عالمك.
1: مازلنا معكم في دومتك على جوهر اف ام مع اخبار التكنولوجيا واخبار الذكاء الاصطناعي وانكشف تقارير جديده حول شركه اوبن اي اي اللي تعمل حاليا على تطوير جهاز ذكي جديد يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. هو مكبر الصوت شكله دائري وبش يتراوح اسعاره ما بين 300 و 400 دولار امريكي. وبحسب نفس التقرير قول كونه جهاز جديد موش بشي يضمن شاشة عرض ولكنه بشي يركز بالكامل على التفاعل الصوتي مع شات جي بي تي عبر مجموعة من الميكروفونات ومكبرات الصوت الموجودة فيه ومع الاعتماد النموذج الخاص بالذكاء الصناعي اللي يقدر على تقديم استجابات أقرب للتفاعل البشري بالإضافة إلى التعلم التدريجي مع تفضيلات المستخدم وسلوكياته. ويقول التقرير كونه الجهاز هذا باش يكون عنده أجزاء متحركة وإضاءة مدمجة تمنح طابع تفاعلي وين تظهر الإضاءة في حالة استماعه للرسالة وفي حين باش تعكس الحركة لاستجابة الجهاز أثناء المحادثة. وباش يحتوي على كاميرات ومستشعرات تمكنه من فهم البيئة المحيطة وتوفير تجربة استخدام أكثر ذكاء. وباش يخدم الجهاز هذا بطارية قابلة لإعادة الشحن. الشيء اللي بشعتي إمكانية كانوا نقلوه من غرفة إلى غرفة مع هيكل مصنوع من معدن فاخر يعكس توجه الشركة نحو تقديم منتج عالي جودة. ويجي المشروع هذايا في وقت شد فيه أوبن إي آي وأبل تنازع قانوني بشأن مزاعم تتعلق بالأسرار التجارية. وكانت أبل اتهمت فيه أوبن إي آي بالحصول على معلومات مرتبطة بتقنية تصنيع مستخدمة في منتجاتها. ولكن أوبن إي آي انفات المزاعم هذه وأكدت كونه جهازها جديد يعد منتج مختلف وجديد بالكامل ولا يعتمد على أي تقنيات مملوكة لأبل.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: مازلنا مع جديد التكنولوجيا وجديد التليفونات، وين كشفت شركة هواوي عن أبرز قدرات التصوير في تليفون الهواوي بيورا ماكس برو 90S، واللي ركز على تعزيز أداء الكاميرا التقريب من خلال مستشعر كبير بدقة توصل لل 200 ميجا بيكسل، وهذا بالإضافة لتحسينات في تثبيت الصورة ودقة الألوان وأدوات الذكاء الاصطناعي في محاولة باش تقدم تجربة تصوير أكثر مرونة في مختلف المواقف. ويعتمد بالفعل التليفون على كاميرا تقريب من نوع التليفوتو بدقة توصل 200 ميجا بيكسل، مع مستشعر قياسه 1.28 إنش، هو حجم يقترب من بعض المستشعرات المستخدمة في الكاميرات الرئيسية، بالإضافة إلى مستشعر يلتقط كمية أكبر من الضوء باش يحسن جودة الصور في ظروف إضاءة مختلفة. وتقول هواوي كون المنظومة هذه باش تساعد على الحفاظ على التفاصيل وقت التصوير في مسافات بعيدة، مع توفير تقريب بصري حتى الأربع مرات وتقريب رقمي يوصل 20 مرة، مع الحد من التراجع المعتاد في الجودة متاع الصورة وقت اللي نقوم بعملية الزوم، الشيء اللي باش يخليها مناسبة لتصوير الفعاليات والحفلات بالإضافة للمشاهد اللي يصعب الاقتراب منها. وما تقتصرش التحسينات على الصور الثابتة، ولكن يدعم التليفون تصوير الفيديو عبر العدسة المقربة مع نظام تثبيت بصري بمعيار CPAS 7.0، واللي يهدف لتقليل الاهتزاز والحفاظ على الاستقرار في المشاهد، خاصة وقت استخدام مستويات مرتفعة من التقريب أو التصوير باليد. وتقول الشركة كون المزايا الجديدة هذه باش تساعد في تسجيل مقاطع أكثر ثبات وقت التصوير في فضاءات مسرحية أو حفلات موسيقية أو فعاليات رياضية وحتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

0: كان وصلوا لي ختمت لقانا من دومتيك على جوهر اف ام. بعد شويه معكم اخبار التسعه وبرمجنا ما زالت متواصله على مدار الساعه. في الامان وتصبحوا على الف خير.
1: تسمعوا نهار ثلاثة 8-9 دومتيك مع وليد بسبس على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
2: برعاية احلى بونس لحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونس. اريدو تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقه 190 مليون.
1: اريدو طور عالمك.
3: موج مع الموجه.
0: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. انتفعت 16 عائلة من عائلات الشهداء وجرحى الثورة من منظوري مؤسسة فداء بمساكن فردية ضمن قسط الخامس من المساكن الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي الرياض بالفجة من ولاية منوبة، والتي تم الشروع في توزيعها هذا اليوم. وفي تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، فدى رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر أن هذا التسليم يأتي بعد برمجة 28 منتفعاً من عائلات الشهداء والجرحى في القائمة النهائية للمنتفعين بمساكن في مختلف أقساط المشروع السكني رياض بالفجة، وذلك ضمن حق الأولوية المكفول قانونياً لمنظورية المؤسسة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها وضحايا العمليات الإرهابية من العسكريين والأمنيين والأمن الرئاسي والديوانة. وأضاف جعفر أنه سيتم لاحقا ومع توزيع بقية الأقساط تسليم 16 منتفعا من جرحى الثورة مساكن في الأسابيع القادمة، ليبلغ عدد المنتفعين من أولي الحق من منظورية المؤسسة على المستوى الوطني وفي مختلف مشاريع البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمختلف جهات البلاد 240 عائلة. تم اليوم خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة خصصت لتجميع شراءات الدعامات القلبية ومستلزمات قاعة القسطرة بالمؤسسة الصحية العمومية الاتفاق على إعداد كراس شروط وطني موحد يستجيب لمختلف الحالات الطبية ويضمن معايير دقيقة للجودة والسلامة في المجال. واتفق الحضور خلال الجلسة التي أشرف عليها وزير الصحة مصطفى الفرجاني وحضرها رؤساء أقسام أمراض القلب ومسؤولو القسطرة والصيدلة والإطارات المعنية على أحداث لجنة قيادة وطنية متعددة الاختصاصات. وتضم هذه اللجنة خبراء ومختصين من مختلف الجهات لضبط الحاجيات والمواصفات وتجميع الشراءات لتحسين التحكم في الكلفة مع ضمان الجودة والتنوع والمنافسة واعتماد توزيع عادل وشفاف بين المؤسسات الصحية العمومية وتعزيز التنسيق بين الفرق الطبية والصيدلية والإدارية مع المتابعة المنتظمة للاستهلاك وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة هذا المساء. دولياً، استهدفت طائرة مسيرة مجهولة الخزان داخل مصفاة الزاوية غرب ليبيا في هجوم آخر أسفر عن اندلاع حريق في الخزان، وتمكنت فرق السلامة الوطنية من السيطرة على الحريق فيما لم تسجل أي أضرار بشرية جراء الاستهداف. ويعد هذا الهجوم الخامس من نوعه خلال 72 ساعة، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة المنشآت النفطية الليبية جراء استهدافها بالطائرات المسيرة. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة أطلقت النار على سفينة حاولت أن تخرق الحصار المفروض على إيران اليوم. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل الطقس صافي إلى قليل السحب بأغلب الجهات، درجة الحرارة تتراوح عامة بين 27 و 32 درجة وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب الغربي. الريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بمنطقة سيرات وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر فيكون هادئ إلى قليل الاضطراب فما محلياً مضطرب بمنطقة سيرات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بلي أنا متوسية من سوسة، عندي شتوش هزوه لي من الكهرباء ولا هو طاح الله وأعلم. في سنية حمام سوسة ما حسناش للفلوس اللي مشينا اللي فيهم ولا الفول اللي فيه، حشنا بالوراق والباتين ده وإحنا بتاع بالبنكة ومتاع بنية فما زادة ورقة بتاع بنية معاقة يعني تعملوا علينا مزية. قال لي القاهم يرحم والديه، قال لي القاهم هذوما الوراق يعملونا التليفون ونفضلكم يرحم والديكم عملوا مزية الربي وراق بسنية حمام سنية حمام سوسة الوراق اللي فيهم ما حسناش حاجة أخرى. يرحم وين ديكم كانت عملوا علينا مزية
2: بربي والمخصوص علينا في حيرية. درا هذا معقول ولا مش معقول؟ يوم ما فهمتش يعني المسؤول عملنا إضراب من نهار الجمعة والماء مخصوص علينا واليوم زادوا حلوه ستة وصفروا طبعا. بربي وين المسؤول يا زهرة؟ فين بربي؟ شوفنا مسؤول، شوفنا واحد مسؤول يحكي معانا. عليه هكر كان نحنا كان في حي الرياض الماء مخصوص 24 ساعة 24 ساعة. عليه هكر عليه رغم عذبونا.
3: هاي شنو توا قعدتوا توا عملتوا احتكار تاع الماء؟ علاش 5000 ايت ونص؟ علاش احتكار تعملوا فيه وتعملوا مشاكل في الاحوان؟ يعني ماذا بيه المحلات التجاريه ما يقبلوش يستاك الماء؟ مش لازم خلي يقعد عندهم المحتكرين يرسلوا جولوا في البلاد. ماذا بين الحرس وشرطة المرور وكل الياقة كنور يتعذب بالستيك ما يجب ياخذ فاتورة ويتحاسب معاه وتو الأمور تولي مريقة. أما احنا قاعدين في البروات مروحوا كيفاش تحبوا ما يرخص وخلي يديم يغلى؟ علاش؟ مش حرام عليكم بربي؟
4: البارح مشيت المهدية والله الناس رغم التنظف والماء اللي في المهدية لا صاير يعني وفما التوريست يعني فما السياحة يعطوا حتى وسط البلاد والثقيفة هكية متاعهم والبلاد العربي متاعهم والعروسات متاعهم يزيد في الكياس يعني وكل أجواء محلاة هكية رغم ذلك يعطونهم فضة ويدرون في خلاقهم والماء يعني رغم ذلك كل كيش آخر حاجة عملوها شنية قيتها ترى الشنقان يخدم الليل تو الناس تتلم هكايا وقت يعني البيك الناس قلت تتلم في الليل في ويكاند جمعة وسبت يسيس رواح العباد الكل يسيس رواح حبك لوبوتاج ويقاري ديزيمبوزيسيون يعطي اخو كلاس صغيرات وهبط في شيشي او في كاسي انت تجيك تغل يعني شنو تصلح في البلاد انت تخدم حتى الماضي ساعة بتاع الليلة يعني والله حالة قصوى واحد مسكر باب السبيطار باب استعجالي يجهزه على عينه والراس واحد هابط ديزيمبوزيسيون ولا هابط ولا هابط ياخذ قاعد في كاسي تاخذه تهز في بينز شو تحت وعيش ينل
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
5: تسمع خواطر مع زهير الجيس على جوهرة اف ام
6: مش مع الموجة.
7: ثمانية دقائق بعد تسعة تعليل، أهلا وسهلا مرحبا. 3/11/2026 حلقة جديدة من خواطر نتواصلوا فيها معكم من توا حتى للعشرة متعليل في استضافة جديدة فنان جديد مبدع آخر من مبدعي البلاد التونسية يجي بحذنا اليوم ضيفنا يجينا من العاصمة رغم أنه في إطار التشكيلة وبعد شوية تفهموا العائلة الوالدة كان ما خانتنيش الذاكرة الوالدة شابية من المهدية والوالد من سفاقس كان ما خانتنيش الذاكرة رو مازلنا كنا نحكيه في الكواليس ما الله غالب الذاكرة ما عادش بعد شوية ونكتشفوا كل التفاصيل حول ضيفنا. نعود نذكر اللي حلقة اليوم من إخراج سامي ذويري إعداد وتقديم زهير الجيس وش تقابلوا فيها حتى للعشرة متعليل وكما قلت ليلة ضيفنا اسمه دالي بن طاهر بش نكتشفوا صوته بنكتشفوا أغنية بش نكتشفوا أيضا الإنسان داخل ذاك الفنان وهذا كل في كونسيبت جديد اسمه خواطر من توا حتى العشرة متاع الليل على جوهرة فهمها.

0: نرجو معكم في خواطر. اهلا وسهلا مرحبا. كما قلت اليوم ضيف جديد، فنان جديد مبدع اخر من ضيوف برنامج خواطر. نكتشفوا الفنان ونكتشفوا الانسان من داخل الفنان. اليوم ايضا بحضنا استاذ بالاساس في الموسيقى، ولكن مطرب مغني عاش كان يلحن ولا هذا كل تنكتشفوه بعد شويه من دالي بن طهري يجي بحضنا. اهلا وسهلا دالي، مرحبا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بك سي زهير، ميرسي على الاستضافه. مرحبا الجمهور جوهر افام، وان شاء الله نعديو يمسيو حلوه مع بعضنا
0: ان شاء الله. هو كان تحب نعديو ساعه باهيه مزيانه
1: قدره الله،
0: طبق تعليمات نتاع الجنجل الاولاني. اسمع معايا
2: في حضره الصراحه، في حضره الصراحه
0: الصراحه، في حضره الصراحه. وما ادراك ما الصراحه، وحشنا بالصراحه. سعد علي بن طاهر شكونه؟
1: دالي بن طاهر استاذ تربيه موسيقيه، فنان تونسي. ملي عمري 7 سنين بديت الموسيقى عند الدكتور صلاح المهدي.
0: مشو 7 سنين من مواليد ال
1: عام 1984.
0: لا مش مشكل الداتا، ما حفصيه،
1: ولد الحفصيه،
0: ولد الحفصيه،
1: ولد الحفصيه.
0: من والده شابيه،
1: امي مش شابه اصلا، شابه ايه؟ المهديه، حتى ثم الشابه نتاع توزر والشابه نتاع المهديه، والوالد اصله صفاقسي.
0: مولودين في قدمت انا ما غلطتش
1: بالضبط، مولودين في الحومه العربي في الحفصيه.
0: دونك انت من اني
1: ومن لتوال والسيسيس والترجي وكل ما بعد
0: صحيت لتوال والسيسيس والترجي. كيفاش تعمل اليوم مع شكون؟
1: مع اللي يربح.
0: باهي، دونك الوالده شابيه، الوالد سفيقسي، وانت مولود في الحفصيه.
1: انا مولود في الحفصيه وقاري في نهج الباشا، قاري في حكيم كسار حفصيه.
0: اي
1: حومتنا حومه عربي كما تعرف. الوالد الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
1: من الاول وجهنا للسبور والموسيقى.
0: اي
1: انا مشيت في الموسيقى بالبدايه والحمد لله، وحتى اخويا تبعني زاد ولا استاذ تربيه موسيقيه والحمد لله.
0: معناتها كان نرجعوا بالدنيا وبالاختيارات، وتكون عندك الفرصه بعد ما ريت هذا كله والمسيره هذه كل، تعاود تختار نفس المسار ولا
1: نعاود نختار نفس المسار؟
0: معناتها تعاود تختار الموسيقى وتعاود تمشي في الموسيقى.
1: انا استاذ بوزاره التربيه والحمد لله، يعني استاذ تربيه موسيقيه عنده مصادر رزق اخرى بارابور استاذ التاريخ والجغرافيا واستاذ التربيه الاسلاميه. يعني نشوف الوضع كيفاش نتاع الاساتذه والشهريه اللي ضحك، نقول الحمد لله اللي انا ميوزيسيان واللي انا نجم يعني نعاون روحي ونعاون.
0: جوستومون انت اليوم فنان ولا استاذ؟
1: انا زوز، انا استاذ بالاساس.
0: اقرب لك الحقيقه، أقرب إلى قلبك. معناتها كان حطوك في شوا بين تختار هذه وهذه، ايش تختار؟
1: نختار فنان.
0: فنان
1: كان يقولوا لي يا أستاذ
0: يا
1: تغني، نختار نغني.
0: علاش؟
1: أقرب لقلبي، خاطر الفن حاجة مني يوميا، نغني يوميا.
0: يعني وقتاش بدا الغرام؟
1: الغرام بدا والله أنا بديت صغير نغني، عندي فيديوهات الوالد مصورني انا عمري 4 و5 سنين نغني. 7 سنين دخلت لنادي زرياب الدكتور صلاح المهدي. بديت نقرا في الموسيقى، نتعلم في العود، والحمد لله الوالد شد صحيح. انا صعبت عليا بريود، نجي لامي نبدا نبكي نقولها يا ميمتي نحب نبطل. بابا يقول لي لا، يلزم انا ما قريتش الموسيقى، يلزمك انت تطلع ميوزيسيان. ايفيكتيفمون يعني موسيقي رغم انفي تنجم تقول، اما الوالد شعمل وقتها عام 91 كيلو لحم ب 7000 سي زهير، وساعه الموسيقى عند الدكتور صالح المهدي ب 10000. بابا كان يحضر معايا الدرس يقول لي كي تحفظ درسك نخلص الدكتور صالح المهدي 10000 ونعطيك انت 10000. تخيل 10000 في هذاك الوقت في حومه شعبيه في حفصيه، في يعني
0: بحاجه يعني عندها قيمتها 10000
1: عندها قيمتها،
0: تجيب كيلو ونص
1: كيلو ونص لحم بالضبط. ومشينا على المعدل هذايا، وليت نحفظ في الموسيقى مش للموسيقى بصدق، انا صغير للعشرة آلاف البريود، حتى عمري 12 سنة 13 سنة. بعد قال لي باش ندخل خوك، ويا ولدي باش تصعب عليا الدنيا، 10 ليك انت و10 لصالح مهدي و10 لخوك. قلت له بابا ما عادش تخلصني انا سي، نحب نقرا الموسيقى يعني للموسيقى.
0: باه هي هذه انت بعثتها لي وانت قاعد تصور، دونك انا باش نطلب منك بعد اذنك باش تحلها للناس في الميكرو. قرب التليفون للميكرو ووري التصويرة لل
1: حاضر
0: للي قاعدين يتفرجوا فيك. فوالا هذه، وانت قديش عمرك؟
1: هذه عام 97.
0: حب الناس يتفرجوا من مهمته، وخلي الميكرو محلول. فوالا
1: هذه رمضان 97، وقت رمضان يجينا في الشتاء.
0: قديش عمرك؟
1: 13 مع الدكتور صالح المهدي، حفله في رمضان في الخلدونيه، دار ثقافه ابن خلدون. يا سعد من به للخير قد فعل.
0: كمان معناتها انه في عمر 13 سنة تقف قدام قامة كبيرة كما الدكتور صالح المهدي حاجة ما هيش معناتها سهلة للناس كل ما فماش أكسل للناس كل بشكل
1: الحمد لله الحمد
0: يعني محظوظ إن الحمد كنت
1: من أواخر تلمذة
0: تغني سول معناتها ماكش في الكورال تغني وحدة طالعة تغني
1: سولو
0: في حضرة هذيك
1: حفلة من
0: الحفلات المهدي
1: عندي حفلة
0: المهدي.
1: عمري 10 سنين نغني في محلاك الما في فمي
0: هذيك محلين وقعد لك التوثيق الحقيقة
1: والله الوالد الله يرحمه هو اللي صور
0: محليها معناتها بالحق من أجمل التاريخ اللي تنجم تفتخر به
1: الحمد لله
0: دوك أنت دخلت رغما عن أنفك الحقيقة
1: أنا وقتها مغروم بشاب مامي شاب خالد نحب نسمع عمرو دياب نحب نسمع راغب علامة قلبي عشقها 91-92 وأنا نلقى روحي نحفظ في لاعب الظبي وبيعافلي وبدري بداء ونوبة الـ70 ونوبة الرمل ونوبة صعبة علي بعد واحد سيء ولا كبش فيه
0: بعد فهم قيمة اللي كنت بالضبط. تتعلم فيه
1: بالضبط
0: وقتش فهمته كي دخلت تقرأ موزيكا بالحق بعد الباك وإلا وقتش بديت تفهم
1: لا من
0: الباك جراوند اللي خذيته
1: من عام 97-98 أنا أول بروموسيون في النوفيان احنا عام 98 جماعة الأساسي أول بروموسيون من وقتها أنا الموسيقى قبل كل شيء يعني ديجا عامل الاقتصاد في الطاقة نعزف ونغني أكثر حاجة
0: تعزف وتغني أكثر حاجة الستيل اللي كنت تحبه معتها بار اوبليغاسيون
1: التونسي المالوف
0: ما مشيتش شويه للطربي وام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم
1: بعد في المعهد العالي للموسيقى بطبيعه سمعنا اما وقتها انا تلميذ صالح المهدي يعني الاغاني التونسيه
0: اول اله كانت تحب حياتك
1: العود ولتو حب
0: باختيارك والا مره اخرى فرضت عليك
1: لا باختياري العود اله العود
0: فنان جابتك الأقدار ولا باختيار؟
1: جابتني الأقدار وإلا؟
0: يعني قدر؟ قضاء وقدر وإلا؟
1: أنا حكيت لك يعني
0: شو؟
1: البابا الله يرحمه شد فيا صحيح قال إيه أنا
0: أنت ترى في روحك اليوم فنان باختيار وإلا بقضاء وقدر؟
1: باختيار وقدر الزوز ما بعضهم
0: قضاء وقدر الدنيا اللي فرض عليك الوالد باختياره هو مش باختيارك انت
1: والحمد لله الحمد لله
0: اول ظهور قدام الجمهور تتفكروش وحدك
1: نتفكر اي نتفكر
0: قدام جمهور كبير وغنيت وقداش كان عمرك وش غنيت
1: انا خدمت برشا في المطاعم والليلانج والريستورونات من 2001 اتفكر وقت خدمت
0: تصور سهريات لي فان داني
1: بيان سور هذاك ما نحكيوش عليه هذوك كل عام والحمد لله اما خدمت برشا في الليلانج في الريستورونات نتفكر وقتها عملت لوفرتير نتاع برشا ريستورونات وال 2024 هبطت ستاتيو على الفيسبوك قلت باش نوقف الليلانج لي ريستورون لي كل شيء اللي حاجته بيا يجيبني بريفي
0: علاش يعني هذا الاختيار؟
1: والله اختيار أول حاجة تعبت يعني تعب ولا
0: تعب سهرية الليل
1: سهرية الليل تعب
0: لكن يقولوا لاونج معناتها 3-4 تصبح نجم تكمل
1: بالضبط ثم ريستورونات خدمت فيهم نكمل حتى بعد 4 وساعات يعني يتعب
0: وساعات تصير حاجات لا عندها حتى علاقة بالفن
1: أكيد تصير إذا في أي بلاصة سواء ما تقولش محل راقي ولا محل
0: بلاصة متنجم تصير في مهرجان تجمش تصير في سهرة خاصة
1: مهرجانات
0: ولكن في الليلانج للأسف فما ناس
1: خدمت تعازف مهرجانات مع الفنان شريف علوي مع صالح ميدات وقتها أنا طالب المعهد العالي للموسيقى ومن وقتها قررت أنا مانيش نخدم مهرجانات على الوضع اللي شفته رغم اللي فاكر الوضع راه وقتها كنا خير 100,000 مرة يعني نحكي لك 2006 2005 قبل الثورة يعني المهرجانات مرمية دراهم وبعد أخلص استنى تخدم اليوم وتستنى باش تخلص في جانفي في فيفري وفي ميزانية 2000 وترى قديش من وقتها قلت أنا المهرجانات نخدم حفلات خاصة عروسات الحمد لله معروف ديجا نخدم برشا في سوسة والناس تعمل في سوسة نخدم أمل المهرجانات لنقدم دوسي ولا دبوي ديزاني
0: لا معاش يعني لك جملة المهرجانات
1: ما يعني ليش نمشي نتفرج ما تفرج
0: سمحني كي تمشي تتفرج في مهرجان وترى فنين طلع على مهرجان سوسة الدولي ولا مهرجان كرتاج ولا بنزرت ولا مستير ما تقولش انا كارني من المفروض ايضا طالع غادي.
1: والله العظيم يا سي زهير عملنا عروسات اقوى من المهرجانات. مره خدمت في الساحلين في استاد الساحلين يمكن اقول لك عرس اقوى من مهرجان. انا
0: بالنسبه لكن المهرجانات عندها قيمتها كمان. انت بيدك باش تعرف حجم جمهورك نجمش تعرفه بعرس.
1: أنا نجم نعرفه بالانستغرام حجم جمهوري. أنا يتابعوا فيها 350,000. أنا عامل أكثر من 100,000,000 مشاهدة على انستغرام.
0: جميل جدا هذا
1: ما انستغرامك هو ما عنديش لا تيك توك لا اليوتيوب مش قوي الفيسبوك ما على الانستغرام عامل أكثر من 100,000,000 يعني الحمد لله عندي جمهور كبير.
0: باكي تمشي تتفرج على شكون تمشي تتفرج في المهرجان؟
1: مشيت السنة الميادة.
0: مشيت الميادة في كارتاج.
1: مشيت الكارتاج.
0: شو رأيك في أنت من أنصار إنها ميادة تقعد ميادة ولو صار اللي صار في كارتاج وإلا كان من المفروض أن ميادة في فترة معينة قالت يزي
1: نورمالمون قالت يزي
0: كما قال صابر بعد 3-4 سنين
1: هذاك المعقول
0: وقف كل شيء ونخلي روحي في التوب ما نعملش كما
1: أنا من 2024 وقفت لي لاونج وقفت الريستورونات راني خدمت في أكبر ريستورونات وخدمت برشا يعني كنت الحمد لله اسم كبير في اللي لاونج مي الحمد لله وقفت لقناعة شخصية ما. يعني الإنسان لازم يعرف وقتاش يوقف يزي
0: كمان يعني تصور أنت من أحلامك وقت اللي بديت تقرأ موسيقى وبديت تتكون وبديت تدخل لعالم الفن من باب الاحتراف بخلاف الأستاذية وقت خديت الكارت بروفيسيونيل وقت
1: أنا محترف من 2006
0: من أحلامك فانتوم. أنك تطلع كارتاج من أحلامك أنك تطلع بنزرت من أحلامك أنك تطلع سوسة الدولي
1: صدقني زهير يا أخويا ليه هو من أحلامي أو ممكن تشوف فنانة ما عنديش أحلام باش نطلع فيها حتى مهرجان من المهرجانات هذوما بالحق عندي
0: حتى كارتاج
1: أنا عملت في البافيون حبيب بورقيبة في باريس في الميزون تونيزي ميزون غاديك حفلة في رمضان ما شاء الله يعني ميم كارتاج بالنسبة لي أخويا
0: كارتاج يقعد كارتاج شنو كارتاج بالنسبة لي
1: يبقى كارتاج لجماعته
0: انت كي تشوف الشامي على كارتاج ما تقولش دالي بنتهر اولى من الشامي في كارتاج
1: الشامي ظاهره تو تتنحى اكيد كيما حسين الديك عنده 4 سنين كنا نقولوا اه ولا يسكن في حي الواحات ونهار كامل في كارتاج وما عادش موجود وين شكوة. حسين الديك
0: اه
1: اي ثم فنانين راهو يجي عامين 3 سنين ويمشي على روح
0: انت تشوف الشامي ظاهره نتاع عامين 3 سنين وستنتهي
1: أكيد عامين 3 سنين تنتهي
0: باي خلينا من الشامي قالها دالي في الاخر ما خلينا من الشامي معناتها انت اليوم حتى كارتاج ليس من احلامك
1: ليس من احلامي
0: احلامك شنو اذا كان كارتاج والمهرجانات ليست من احلامك احلامك شنو
1: احلامي شنو احلامي
0: احلام الفنان محمد علي بن طاهر
1: والله العظيم احلامي الكارتاج له من احلامي احلامي نعمل اغنيات حلوين تضرب احلامي نقري الموسيقى للعباد نوعي الناس باهميه الموسيقى الوضعيه يعني بصراحه الموسيقى ما هيش في كارتاج تتلخص ولا في مهرجان ولا موسيقى عالم بحر يعني يلزم واحد ماذا بيه يقري صغيرات احنا نشوفه في العباد كيفاش تعبه نفسانيا الموسيقى هي ماذا بينا اللي عمره 5 سنين يبدا ايفي ميوزيكال صغير هذاك احلامي انا يعني نشوف مجتمع متوازن مجتمع فنان مجتمع واعي مجتمع
0: ذويق يسمع أكيد. يزن يغني يحضر يعطي قيمة للفن
1: لغنى نفسانيا يفرهد اجتماعيا يفرهد
0: جمهورنا اليوم شحواله
1: ليه جمهورنا تعب
0: جمهورنا من أما ناحية تعب
1: بالحق تعب جمهور
0: تعب ذوقه ولا تعب
1: تعب ذوقه أكيد أكيد يا زهير
0: من يتسبب في
1: أنا مرة كتبت ستاتيو سمعني
0: ذوق الجمهور
1: مرة كتبت ستاتيو قلت ماذا بينا تعاود تجينا جمعية كما جمعية رشيدية خاطر الرشيدية تأسست سنة 1934 جات باش تنظف الكلام الأخضر نتاع الأغاني اليهودية الأم والأم ونحب ونكرههم وترشنوا وليلة شبات وش بيك غضبانة الفنانة يعني مهرجانات تضحك يعني واحدة تعيط يا سوايح تولي واحدة تعيط يا البرني واحدة تعيط العاترة وكها والسلام عليكم يعني جمهور
0: الجمهور عايز كده هذو ما تعتبرهم فنانين أذكياء ولا فنانين ولا أصلا ما تعتبرهمش فنانين
1: لا إله إلا الله
0: شفتوا الجينجل الأولاني
1: شفتوا صراحة
0: تذكروا
1: صراحة راح
0: لا ما عاش مش ديما صراحة راح أحيانا صراحة تؤلم
1: ثم تؤلم
0: تعتبرهم فنانين ولا
1: ربعين
0: معناتها يجيوا يقولوا نحن زملاء
1: زملاء باش سامحني عندك شهادة عندك
0: عندهم بطاقة احتراف
1: بطاقة احتراف
0: عندهم آلاف المشاهدات عندهم انستغرام يرعب عندهم في مهرجان يعبي ما تتع يسويح شطحني رأي تعبي تعبي ما
1: تعبي ربي عينه
0: والبرني كيف كيف
1: ربي عين الناس كل
0: شحوال الأغنية التونسية
1: الأغنية التونسية مريضة دوبوي توا من الفترة الذهبية متاع الثمانينات والتسعينات لتوا مريض
0: ما الذي ساهم في فترة ذهبية في الثمانينات والتسعينات ثم مرضت شكون اللي مرض الأغنية التونسية وعلاش كانت في فترة ذهبية شكون اللي ساهم في أنها تكون في فترة ذهبية شو اللي تنحى باش مرضت الأغنية التونسية
1: ملحنين كانوا ممتازين كشعراء ممتازين
0: مازالوا موجودين
1: مازالوا
0: ملحنين اللي تحكي عليهم والشعراء
1: الإذاعة الوطنية كانت تساهم بصفة كبيرة تو مثلا
0: الإنتاج سياسة الدولة
1: بالضبط الفرقة متاع الإذاعة
0: الإعلام التونسي في حد ذاته
1: يعني ثم مشكلة في الأغنية التونسية تو احنا الاغنيه التونسيه ما في بلا ما ايش قاعده تقدم يعني نحكي على الوتر
0: مشكله في الكلمه ولا في اللحن ولا في التوزيع في الايقاع فيش وين المشكله
1: والله عندنا موزعين عالميين ممتازين عندنا الملحنين كما قلت عندنا الكلمات
0: عندنا الشعراء
1: ثم حاجه ثم حاجه ناقصه حاجه ناقصه الاعلام
0: الفنان
1: الماكينه اللي
0: ما لقيتش الماكينه يقول لك انا ما لقيتش الفلوس الاخر يقول لك انا ما لقيتش الكلمه كل واحد عنده على شيء تكة ما في الاخر ما فهمناش شنو هو مشكله الاغنيه التونسيه شنو اللي يخلي الاغنيه التونسيه اليوم في تراجع
1: الاغنيه
0: مقارنه بالراب ومقارنه ب مع تغزو متاع أغاني جديدة
1: التونسي ولا عنده حنين كل شيء ما هو في الماضي أنت كي تسمع مثلا
0: أغاني جميل
1: عبد الوهاب الحناشي عودوهم الكل ريبريز يعني ماذا بيه التونسي يبقى عايش الفترة متاع الثمانينات التسعينات ماذا بيه يتفرج في
0: هذيك نوستالجية هذيك حنين متفهمين فيه
1: مش تعمل غناية ما تنجحش ماذا بيه في العايش غادي
0: علاش علاش هو لطفي كل ما يعمل غناية ينجح لطفي بوشنيق
1: مش كيما
0: زياد غازكي يعمل اغنيه يعرف ينجح
1: مش كيما اغاني
0: متاع بالرمضان تعرف تنجح
1: ما نعرف وين ونسايا الاغاني متاع قبل هما اللي ناجحين اكثر
0: ويا لالا وينك عملت نفس السكسي متاع نسايا وبرشا اغنيات
1: كيف شبحت خيالك
0: كيف شبحت خيالك لطفي بالحق معناتها
1: مدرسه لطفي
0: يعرف
1: لطفي بوشنيق مدرسه
0: يشد الجمهور
1: مدرسه لطفي يعني ما احنا بقينا نحكي
0: وانتم زاد مدارس يعني مسؤوليتكم كفنانين اليوم باش تعطيونا اغاني تونسيه تشد الجمهور التونسي
1: وي ان شاء الله
0: ان شاء الله نسمعوا شويه
1: نسمعوا
0: باه اعطينا سامي ديزكستري من قناه اليوتيوب اللي لقينا واللي حاولنا باش خل تعرفوا شكون دالي بن طاهر اللي بحذنا هذا صوته وهذوما ديزكستري من غنيته اسمه معايا

0: ثلاثة أنواع بريس. ستيل اللي تحبه اليوم شو؟
1: المغربي.
0: ستيل اللي يمشي معاك.
1: المغربي
0: اللي ترتاح فيه.
1: نرتاح فيه.
0: قداش عندك إنتاجات اليوم؟
1: غنيات خاصة نتاعي ثم العشرة.
0: ثم العشرة.
1: ثم العشرة.
0: وينهم؟ بخلاف على اليوتيوب.
1: مخبيين في الجر.
0: علاش؟ علاش ما نلقاهمش في وسائل الإعلام؟ علاش ما نلقاهمش في التلفز؟ علاش ما نلقاهمش في الإذاعات؟ ما نسمعوش؟
1: سي زهير أنا
0: دالي بنتار.
1: أنا بخشمي برشا.
0: أنت ياك شوف. معناه بخشمك؟
1: ما نمشيش ما ندقش.
0: حتى أنا بخشمي ما ندقش. ندخل الخشم في.
1: أنا نحكي لك لا ندق الباب لا نمشي نجري وراء إعلامي. أنت وحدك اتصلت بيا على انستغرام قلت يا دالي مرحبا.
0: أنا اكتشفتك بالصدفة.
1: وأنا قلت لك يا خويا
0: أنا اكتشفتك بالصدفة ولكن أنت هيك تولي أنت ظالم روحك ما عادش الإعلام ظالمك. لأنه من المفروض
1: أنا موجود
0: باش نقول لك الإعلام ظلمك تقول لي راني دقيت الباب وما حلوليش. لما كان ما دقيتش الباب راه مش مسؤولية أي إعلامي باش يقعد يلوج قداش عندنا فنانين وشكون ومو موجودين خاصة وإنك لا موجود في مهرجانات. مش مفروض على الإعلامي باش يدور في الليلاونج باش يعرفك. مش مفروض على الإعلامي باش يدور في العروسات باش يلقاك. الانستغرام بالصدفه ينجم يجي. اي دونك شنو اللي ينقص منك انت تعمل اغنيه جديده وتدق على جوهره وباقي الاذاعات وتقول لهم خويا هذا انتاج جديد كان عجبكم عدوه.
1: عملتها
0: قبل ما تيحش من خشمك.
1: عملتها قبل
0: لخدمتك
1: يا سي.
0: اذا كان ما تحبش انت تعمل شخص لهيلك بالكوم وهو اللي يتواصل معك.
1: هذه احسن طريقه نورمالمون لازم نعملك.
0: من المفروض.
1: من المفروض
0: حتى لا تظلم نفسك.
1: انا دميل كانز عملت يلي حبك مسرحيه ودرت وبعثت لي ميل ومشيت الاذاعات الكل زوز ولا ثلاثه اذاعات من
0: خير من بليش.
1: هو صحيح خير من بليش. اما تحس تتولي محبط. الفنان في تونس محبط رغم ابار دالي بنتار ثم مئات الفنانين اصوات ممتازه وناس تخدم وناس على كفاءه علميه كبيره وعلى ثقافه علميه كبيره ويعصوا برشا الات ما يسمع بهم حد. علاش؟ على خاطر عندنا اربع خمسه فنانين هما اللي هذوك الناس دور
0: خاطر عارفوا ياكلوا الساحه. صحيح. خاطر عارفوا يكونوا موجودين. خاطر عارفوا يعملوا صدقات مع وسائل الاعلام ومع الاعلاميين اللي لاهين بالثقافه والبرامج الثقافيه.
1: معقول.
0: دونك من المفروض
1: نعيبوا زماننا ولعيبوا فينا. ثم عيب فيا.
0: ثم تقصير.
1: ثم تقصير
0: يا خويا. اذا كان انت ياسر خشمك كبير عملوا احد خشمه اصغر منك شويه لاهيلك بالمساله هذه. وفما ناس قاريه معناتها الكوميونيكاسيون وقاريه كيفاش تتواصل مع وسائل التواصل باش تنجم تكون موجود. ما تخليش روحك مطلوب.
1: انا مره مشيت الاعلامي ما غير ما نسميوه مديت له السيدي في ست اغنيات قال لي ما ناخذوش. قال لي والله العظيم.
0: اش خلك؟
1: قال لي لا ما سامحني ما ناخذوش.
0: عليه؟
1: هاك صدقني وعندي شكون شاهد معايا.
0: هزيت له اغاني قال لك ما ناخذوش.
1: اغاني سي دي مديته له.
0: ها؟
1: مديت له سي دي.
0: من باسمه
1: حتى باش ياخذه ما حبش ياخذه. ما غير ما نسميه شكون. والقران والرحمن.
0: سوي بعيديك مش كيف كيف.
1: نعرف ومن اشهر الاعلاميين في الساحه.
0: اي كاني عرفت شكون. اما سوي بعيديك مش كيف كيف وما فماش اعلامي واحد في تونس.
1: كيما قلت لك الفنان في تونس محبط راهو في بريود الكوفيد. انت تشوف الفنانين كيفاش عاشت. يعني انا نحمد ربي عندي سالير كاستاذ بوزاره التربيه. اما الفنانين الناس تعبت. الفنان تعب راهو في تونس. الفنان تعب. ما تشوفش الا اربعه خمسه اللي قاعدين يظهروا.
0: عندك اغنيه تسميها غنية الحظ ولا ما زلت تستنى فيها؟
1: ما زلت توجي ان شاء الله.
0: ما زلت
1: انا راهو ريت من 2018 عملت حسنه جارتي اللي هي ريبريز للشيخ العفريت. قعدت حتى 2025 مش عملت يلي حبك جرح الكرامه. يعني انا مانيش من هناك العباد.
0: مش منتج.
1: مانيش منتج. انا نشوف نخدم لايف نخدم كاينك تحط فلوس تحط 5 6 7 ملايين تلوح في يعني كل مره نقول عرفت ثم كي الدوده هذيك تخليك تقول ترجع للاستديو تغني تقول بالكش هذه اغنيه الحظ. مي الله غالب التو ما جات اغنيه الحظ.
0: باش نسمي لك اغاني بلوتو فنانين وقل لي بلا مجامله هل يستحق المقام اللي وصلوا له وكيفاش. نبدو بصابر الرباعي.
1: فنان كبير صابر. فنان كبير وفنان عرف كيفاش يخدم
0: ويستحق.
1: بيان سور يستحق.
0: يعني ماهوش منفوخ اعلاميا ولا لا مسنود اعلاميا من فراغ.
1: لا لا
0: صوت كبير و
1: فنان كبير.
0: لطفي بوشناق
1: اكيد مدرسه سي لطفي.
0: زياد غرسه.
1: زياد ممتاز استاذي قراني بالمعهد العالي للموسيقى. قراني معهد علي موسيقى وان شاء الله ربي يوفقه. انا ماذا بي يعني يبقى زياد في الكاليبر نتاعه اللي استنسنا به زياد يزيه من البيتش والأورج والعزف والمزود ويتخمر يعني زياد فنان كبير.
0: زياد يحاول يراوح بين زياد وأصوله وبين الجمهور والذوق الجديد وتغييراته باش يبقى باش يستمر.
1: أكيد
0: واستمراريته مش سهلة. زياد حكيو شوية على لطيفة العرفاوي مثلا.
1: فنانة كبيرة لطيفة زياد لطيفة نشحت في مصر ومادام إنسان نجح البرة هما راهو في تونس معروفة باش تخرج تنجح يزمك تخرج البرة. هي حتى عليا ما نجحت إلا ما خرجت عام 81 ولحنا لها حلمي بكر علي قرا.
0: نبيها كراولي
1: نبيها فنانة ممتازة ونحبها برشا. نبيها
0: نوال غشاء
1: تحضر لي برشا في الكلوب دو شون. نوال نبيها وصحابنا وياها بالباهي وربي وفقها.
0: نوال غشام
1: نحبها برشا. نوال
0: دونك عندنا فنانين وفنانات. غازي العيادي
1: غازي ممتاز.
0: محمد الجبالي
1: غازي ملحن. محمد أخلاق وخلق
0: يعني شفت معناتها
1: حتى محمد عنده الكلوب دو شون ان شاء الله ربي يوفقه وممتاز جدا. محمد صوت الله غالب هو عنده الحق باش 40 سنه يتحسر حاب يطلع سنه على كارتاج والله كي كان في نحاو ميادة وطلعوا محمد جبالي خير سانسيغمون.
0: هي راهو ميادة هي ظلمت روحها الحقيقه معناتها مع احترامي لي تاريخ ميادة وأغاني ميادة ولكن ميادة كمان المفروض في فترة معينة
1: تقول
0: سيبو إينا في يزك هاو ما عادش فما الصوت ما عادش يتجاوب الصوت. إخويا عمل بلاي باك على ليميت ولا
1: هو ما عملوش هو ما في بالهم عملوا بلاي باك. أنا حضرت في الحفلة مي الكورال متاع الفرقة الوطنية يغني معها فما طفلة بالكورال ملكير قاعدة تغني مع ميادة وبرش عباد كي يشوفوا ميادة في الفيديو ما تكلمش وهي ثم واحدة في الكير تغني معها. ليش قالوا بلاي باك ما هيش بلاي باك.
0: لا ما هيش بلاي باك. يا ريتو بلاي باك كان جاي بلاي باك يمكن كان خير. نعملوا لعبة سريعة هكا فيسا يقول كاظم الساهر إني خيرتك فاختار. دليب انتهر لو خيروك بين النجاح ورحت البال.
1: رحت البال أنا عندي عندي غنية تقول نطلب من العالي دنيتنا سماح الصحة بخير والبال مرتاح. غنيها المطرب جمال الشابي في المطرب سفاقس.
0: بالله خلي لي رقمه جمال يستحق الاستضافة بالحق.
1: وعلى فكرة جمال خالي
0: بيه نسقه أنا وياك ما لطوة نسقه كيفاش يجيب حذية
1: أعطيتها الجمال وغنية حلوة ياسر تقول نطلب من العالي دنيتنا سماح الصحة بخير والبال مرتاح لعمال عليه تيارن. نطلب من العالي دنيتنا سماح الصحة بخير والبال مرتاح. نطلب من العالي دنيتنا سماح الصحة بخير والبال مرتاح. العمال عليه ورجايا فيه يفرج لي حالي ويداوي والشدة تزول ومهما الطول وبعد الليل يبان صباح. كلماتي وألحاني أعطيتها السيد جمال وحلوة تتعدى برشا في ذات فيقس ذات المستير صباحية أغنية صباحية
0: وانتع
1: البريود الكوفيد.
0: لو كنت تختار بين
1: رحت البال خوي
0: رحت البال عن نجاح.
1: أنا نشوف
0: في نجاح وجواج متاعه مش جوك.
1: شوف زهير أنا نشوف في روحي والحمد لله نجح باللي كلوب دو شو متاعي بالكونت انستغرام متاعي كما قلت لك أكثر من 100 مليون مشاهدة وأنا أكثر فنان تونسي وتري عمل مشاهدة على انستغرام بكل تواضع.
0: يعني عرفت تتعامل مع الأسلوب الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي
1: باهي.
0: الشهرة ولا الخصوصية؟
1: الخصوصية عادي أنا حياتي مانيش هيك اللي حياتي كل نوري فيها على الانستغرام ولا على الشهرة.
0: تختار بين الشهرة والخصوصية فما ناس يقولك نموت على الشهرة لا تهمني الخصوصية فما شكون يقولك لي أنا
1: الشهرة
0: تكلي من الخصوصية متاعي وأنا ما نحبش.
1: لا الشهرة خير.
0: الشهرة
1: أكيد
0: باهي الشهرة
1: باهي
0: مادام عندك 100 مليون على الانستغرام دوك تموت على الشهرة.
1: باهي
0: الماضي ولا الحاضر؟
1: بتبيع باش نكونوا الحاضر ديما نحبوا نقدموا نحن الحاضر
0: بي بي
1: الحاضر والمستقبل.
0: بالأغنية التونسية ديما تقول الحاضر
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
0: خير من الماضي رغم النوستالجيا الكبيره الموجوده للماضي.
1: النوستالجيا كبيره عند الشعب التونسي.
0: تلحن ولا تغني؟
1: زوز
0: زوز باش تختار
1: نغني
0: مع تبين التلحين والغناء تحب تغني اكثر من انك تلحن.
1: نغني انا ساعاتك نشد العود نعمل حاجه جمله كما قلت لك هذا وقت بريود الكوفيد قاعد كونفينمون في الدار
0: دونك معناتها برشا ناس قالوا الكوفيد درنا وكذا فما ناس راهي عملت ترتيحه وعملت بوز وفهمت روحها ولقات واكتشفت مواهب اخرى في روحها
1: صحيح.

0: مش نخيرك بين الشهرة اللي اخترتها والفلوس، ايش تختار؟
1: بصراحة ما
0: طبعا
1: اختاروا الفلوس خويا، نخدموا على رواحنا. الفلوس
0: فلوس فلوس أهم من الشهرة
1: أكيد،
0: وهي أصلا الشهرة لازمها فلوس.
1: برشا برشا عباد كانوا مشهورين كي ما عندهمش فلوس، منسمي لك برشا فنانين مشاو في وضعية خايبة، كانوا مشهورين برشا ويتعداو في الشارع. قبل كان صاحي، كانت عندي كونسرفاتوار ميتي الفيل أنا، كان يجيب حذايا الفنان الكبير الهادي التونسي الله
0: يرحمه.
1: الهادي كان
0: طبعا
1: كان نار على عالم، يتعدى يا هادي نعمل معه قهوة، الناس كل يا هادي. من بعد برشا فنانين برشا، الهادي قليل
0: ضروا الهادي القليل، الهادي القليل
1: النقابة شريت له دار عملت به العار
0: للأسف.
1: الفلوس الفلوس أهم من الشهرة.
0: أكثر كلمة تعاونك وأكثر كلمة تحبطك في مسيرتك الفنية، كلمة كي تتقالك تعطيك دز معاك، وكلمة كي تتقالك تنخربي.
1: أنا كي نخدم سواري ولا عرس ويبعثوا لي يقولوا لي أدالي ميرسي بوكو، يرحم والديك، بارك الله فيك، عم حفلت لنا الجو، يعطيك الصحة، هذاك بالنسبة لي أحسن كلمة.
0: بين الكلوب دو شان وسهرية خاصة اش تختار؟
1: كلوب دو شان.
0: كلوب دو شان،
1: كلوب دو شان تولي عائلة تولي ثم علاقة.
0: فسر لنا اش معناها.
1: انا بديت لي كلوب دو شون 2005 قبل ما تولي موضه، وقبل ما تولي انا وقت
0: تو مازال فما ناس تجي لكلوب دو شون،
1: هما الحمد لله الناس تجي لكلوب دو شون
0: بالحق. فما ناس معناتها تجي وتحب تجرب صوتها
1: بتبيع.
0: وتعمل السولفيج وتعمل الا
1: بتبيع لي كلوب دو شون تولي عائلتك الثانيه.
0: ايه
1: انا اصدقاء وليت ما عادش علاقه متاع خدمه، وليت علاقه متاع صديقه ومتاع اصحاب ومتاع يفرحوا لفرحك ويحزنوا معاك في حزنك وعشره وماء وملح. خاطر احنا انا نوعيه الكلوب دو شون بتاعي انا اللي نمشي كل مره في دار واحده يعني ثم ماء وملح ولا
0: وي.
1: عادش ثم
0: يعني ثم علاقه اخرى
1: عندي، عندي كلوب عنده 20 سنه معايا
0: ما شاء الله،
1: يعني انسان اعتبار الوالده بتاعي
0: معناتها كبروا كبروا
1: كبروا كبروا كبروا
0: صحيح
1: 10 سنين
0: ما شاء الله.
1: يعني
0: كان نرجع بيك للصغر، لك الوليد اللي تولد في الحفصيه واللي بدا بار اوبليغاسيون يمشي ويتعلم موسيقى، وبوه حبه يطلع فنان سيرمورا، وكانت عنده برشا قناعات وبرشا احلام. شنو اللي تبدل بينه وبينك، بين السيد هذاك وانت؟ ما الذي حققت له من احلامه، وما اللي وشنو كسرته في احلامه؟ هل تعتذر له في شيء ما زاده؟ دالي استغرون
1: دالي استغرون
0: كان يحلم وكان عنده طاير يحب يطلع في التلفزة ويحب يطلع في المهرجانات ويحب
1: والله
0: ويحب
1: المهرجانات قلت لك خدمت
0: اللي هو صغير
1: مليان ما تعني ليش بالحق صغير.
0: طيب جميل.
1: أنا خدمت مهرجانات بالحق حاجة تضحك من وقتها خذيت قرار خدمت مع
0: نرجعك لدالي صغير وحلمه حققتهم ولا
1: الحمد لله الحمد لله
0: قضيت له على بعض الأحلام؟
1: لا لا الحمد لله حققت.
0: شو اللي قعد منك في من دالي صغير، من براءته ومن الثقة اللي تعطيها للناس الكل؟
1: التو دالي مازالك
0: يعني نسبة كوميم نتصور قناعات تتبدل بالعمر بالعمايل باللي يصير فيك بالسرفايق اللي تنجم تاكله في حياتك.
1: صحيح
0: برشا حاجات تتبدل مش نفس الافكار.
1: اما دالي صغرون البريء ذاك مازال عندي في من داخل.
0: قديش مازال منه؟
1: 50%
0: والله برشا 50% راه مقارنه بالدنيا وصعبها.
1: نعرف اما
0: لكن مخلي فعلا 50%
1: يعني من البراءة ذيك من الطيبة ذيك اللي عند دالي التو ما زلت موجود.
0: كان يقابلك دالي الصغرون ذيك تو مش تقول له؟
1: قل له حققت لك أحلامك الحمد لله، خدمت كوننا على رواحنا يا ربي لك الحمد، مستورين فرحانين برواحنا، نحط راسي على المخدة نرقد مرتاح. لا قلبنا حد، لا كلينا عرق حد، لا الحمد لله يا ربي
0: فرحتوا الناس،
1: فرحنا الناس يا ربي. بابا مشي راضي علي، ميمتي راضي علي، يا ربي لك الحمد.
0: نعطيك الفرصة اليوم وأول مرة، ما تجيش ديما الفرصة هذه، أحسب روحك في عالم سيونس فيكسيون، أنه عنا قدرة اليوم باش تعمل تليفون ولا زوز، لكن تحب تختار واحد ولا زوز مش أكثر. الشخص توفى شكون وش تقول له؟
1: للوالد الله يرحمه. أنا بابا
0: كنت تو تكلمه في التليفون بوك، شو تقول له؟ الله يرحمه
1: الله يهديك يا زواج، شو قول له؟ قول له بابا توحشتك و... إن شاء الله تسامحني، أنا الحمد لله مشي راضي علي الوالد، أما ديما نطلبه منه السماح وإن شاء الله انا انا انا

0: غير بابا ما كنتش أنا أكون دالي. يعني بالحق الوالد احنا تربينا في حومة صعيبة، حومة حفصية، حومتنا من زوير تعرف تونس انت بالكدا، الحفصية وحومة الجرابة، يعني العائلة الوحيدة اللي قارية بالكدا في النهجم تاعنا هي عائلتنا نحن. خويا أستاذ موسيقى، أنا أستاذ موسيقى، أختي بارك الله مسؤولة كبيرة في بلدي تونس، يعني قرانا تعب علينا، يخدم وحده بيد واحدة، كان الوالد سو ديريكتور في بلدية تونس. قبل الموظف كان ينجم يكون ويبني، وتو الموظف مسكين ما ينجمش يعمل شيء. قرانا الموسيقى، لعبت الكورة مع الترجي الرياضي التونسي بوندون 3 سنين.
1: دونك تقول له توحشتك.
0: توحشتك يا بابا،
1: وحمد الله راضي عليك.
0: الحمد لله مشي راضي عليك.
1: شيء مناسبة باش نترحموا على والدك، شو اسمه؟
0: محمد بن طاهر،
1: الله يرحمه. إن شاء الله الناس اللي يسمعوا فينا كل يترحموا على والدك.
0: أيش وترحم.
1: كان عاودوا الدنيا هذه الكل، عمرك من اللي بدأ من الحفصية للي حكينا فيه للي قريته للي مشيت عملته بعد قريته وكذا، كان جيك الفرصة باش تعمل حياتك هذه غنية باش تسميها وعلى ما مقام تلحنها، كان فما غنية تشبهها؟ أعطيني.
0: لا الحمد لله الغناية، الحمد لله على كل شيء. مقام الحجاز ولا السبعين هو بيدو، يعني الحجاز عند الشرق والسبعين في التونسي، يعني الحمد لله أنا راضي المقام. راضي والحمد لله.
1: إيش معنى المقام هذا؟ معناته فريحي حزين؟
0: لا الحجاز، الحجاز هو المقام
1: عطينا ترى زن
0: ترارارن كما في المرسالة الأرض الحجاز جاي من مكة والمدينة، مقام الحجاز كما مذناك كفاه ومرقده، أنا في انتظارك في الحجاز برشا.
1: إيش شنعنونوها الغنية؟
0: الحمد لله راضي راضي راضي راضي بما أعطاه لي.
1: راضي غنية شو اسمه؟
0: صبر وراضي.
1: صابر وراضي، سميها صابر وراضي ولا راضي؟
0: لا راضي وصابر، صابرين، صابرين.
1: مازال عنا أحلام، مازال عنا طموح؟
0: أكيد.
1: ولا أكيد اكتفيت دليل بما حققته وصلت؟
0: لا مازال عنا أحلام.
1: شو أحلامك اللي مازلت ما تحققتش؟
0: مازلت عندي حب الغناية اللي تضرب، اللي الغناية اللي الناس كل تسمعها، مازلت نلوج عليها.
1: في الكلاسمو أنت كيفاش تختار هالغناية؟ بالكلمة، باللحن، بالتوزيع، شو الأهم؟
0: يلزم خلطة، الخلطة كل
1: الخلطة السحرية،
0: الخلطة الكل يلزم تجيب.
1: أنت فاهم ذوق الجمهور اليوم ولا ماكش فاهمه؟
0: فاهم ذوق الجمهور. أنا كي نسمع سان لوفون والشامي وخويا، الجمهور تبدل كيما قلت لك، هذوكم ظاهر راه.
1: أما راهو ما تنساش شريتو الجمهور اللي يحب شامي يحب فاضل شاكر
0: أكيد،
1: ويحب ماجد الرومي.
0: صحك شو
1: صحيت غنية بسيطة جدا،
0: مقام بياتي حياة
1: صحيت غنية عملت في 4 أبيات قلبت الدنيا. صحيح. وعملت تراند. مش صعيب انه نلقاه الغنية،
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا.
1: الصعيب هو انه نلقاه التوليفة والماكينة اللي تخدم لنا بالصحيح.
0: الماكينة لازم شكون
1: هي؟ ما انت ما عينكش في ماكينه، حسيت معناتها انت راضي باللي عملته، ما تستحقش للماكينه حاسك.
0: لا لا لا انا بالعكس، تو قلت لي شوف شكون يتلهي لك افكتيفمون، انا مقصر في الحاجه.
1: دليل تعرف لي احنا على ابواب، مش على ابواب، صحيح الابواب تحلت تشرعت. الاي اي اليوم ولا يغني
0: اكيد،
1: الاي اي ولا يلحن
0: وينتج، الاي
1: اي يوزع، الاي اي يعطي الكلمات، فماش فنان، فماش ملحن. هذا زاد مرحلة أخرى جديدة وتحدي جديد لكل فنان تونسي وغير تونسي حاضرين
0: إن شاء الله.
1: احنا كتوانسة وكأغنية تونسية وكفنان وكدلي حاضر لها المستقبل اللي قاعد يدق بقوة اليوم. تراند الكل على مواقع التواصل الاجتماعي اي اي، شكون اللي غني؟ ما فماش. لا يزي بدأ بغنيات ما نعرفوهمش وما نعرفوش شكون يغني فيهم، ليزي توا تخلى على التراث وتخلى على اغاني قديمه ونجاة عطيه واغنيه شكري بوزيان واغنيه كذا. هذا في التونس يا ابو خليف، معناتها في الكلثوميات وفي العبد الوهاب وفي عبد الحليم.
0: هما توا لو يعملوا حفله في دبي لام كلثوم بالهولوجرام، تحضر حفله تقصتي كيد تفرش فيهم كلثوم،
1: هذه على ليميت الحمد لله.
0: عبد الحليم كما هي في الرياض باش يعمل حفله. يعني ماشي الامور
1: باش دونك احنا شنو حضرنا لهذا؟
0: احنا كتونس طبعا كدوله كفنانين ما حضرنا شيء،
1: كنقابه كدوله كوزاره ثقافه كفنان تونسي، انتوما كوسط فني
0: كما قلت لك يا زهير. انا عندي فنان محترف من 2006 السنة بدلت الخامس مرة، هي تقعد 5 سنين بطاقة الاحتراف وتتجدد، 5 مرة نبدل بطاقة الاحتراف. مي ريالمو مانيش ما يعني وزارة التربية أكثر من وزارة الثقافة. يعني في الأمور هذي نحس روحي أنا أستاذ أكثر من، لأن نقدم مهرجانات، لأن نطلب مهرجانات، لنطلب دعم.
1: ظالم الأغنية التونسية وظالم روحك وظالم الثقافة في حد ذاتها، لأنك نجم نقول سلمت بالأمر الواقع، قلت هذاك هو، أنا ما يساعدنيش، الحمد لله هاني نقري، هاني عندي لي كلوب دو شون، كان جا سارية نمشي نخدمها واكتفي بذلك
0: والحمد لله.
1: اي معناتها متفاهمين الحمد لله، ولكن احلامك وطموحك وغنيتك اللي تلوج عليها
0: إن شاء الله
1: وجمهورك
0: ان شاء الله توجي الغنايه باش تجي،
1: ما تجيش وحدها،
0: نعرف نعرف
1: الغنايه لازم نبربشوا عليها،
0: باش نسعى
1: لازم نكلموا الشاعر الفلاني وفلان وفلان، لازم نشوفوا الملحن الفلاني.
0: والله
1: راه فما غنيه مكدسه في الخجورات نتاع الشعراء.
0: اي نعم.
1: انا نعرف شعراء عندهم غنيه، جبت شاعر دنيير مو جمال بن عيسى قلت البارح تو نعرفك عليه، عنده كلمات ترعب راقده في الخجر،
0: يكتب
1: في كلمات جميله جدا جدا، كل راقده ما فماش،
0: هي الماكينه ما فماش يا زهير يا اخوي، ما فماش ماكينه نتاع انتاج. ما احنا في في في الشرق راه في لبنان كل شر يطلع لك نجم، كل شر قبل ما تفكرش هو ريانه وايوانه وترشكون، احنا توا احنا
1: لي بوم معناتها قبل شركات كانت تنتج بشيء،
0: احنا العازفين الممتازين نتاعنا كل ولاو في الرياض وفي دبي وفي
1: وللاسف
0: احنا العازفين الممتازين كلهم نتاعنا
1: مشاو
0: مشاو مشاو. انا جاتني الفرصه باش نمشي باش نمشي نقري في دبي، وما يعني اخترت
1: خرجت في الهجره في فتره معينه
0: ما نحبش
1: الفن.
0: لا انا جربت قعدت 4 شهور في باريس تخنقت.
1: اما باريس حاجه ومصر ولا دبي موضوع اخر.
0: لا لا لا ما نجمش، مصره مدفونه هون، بلادنا وحده لا كيف لا بعد. مشيت لمصر ومشيت وخويا شيء هواها سماها عبادها عوجها
1: تبقى تونس،
0: تبقى تونس.
1: في بالك التو ما عندناش غنيه على تونس اللي تشد، معناتها كي تسمع الاغنيات اللي على مصر ولا تسمع اغنيات اللي على ما نعرفش انا برشا بلدان.
0: اغنيه بن ديرمان ياسر حلوه،
1: اي ما قعدت هذيك ما
0: هذيك حلوه، لا تنسى يا بلادي لمحان
1: كهو
0: حلوة، هيمو بتونس الخضراء حلوة، حميم خيري قبل
1: الخضراء ربطوها بين يدها معينة ما عادش تتعدى.
0: تونس في القلب تونس حمام خيري يعني ثم اغنيات حلوين على تونس.
1: عسلامة عسلامة
0: ماجد الرومي يا تونس عسلامة،
1: اي ما اعطيني تونسي غني تونس
0: قسما بسحري عيونك الخضري
1: وسلاح مصباح
0: اي حق المروج الخضري
1: ولطفي عنا على تونس
0: سماوي، نحن الجود نحن الكرم نحن الشهامه نحن الهمم،
1: اي احنا وين
0: لطفي
1: انا مذهبية واحد كيما دليل بن طاهر اللي يحب البلاد ورغم كل شيء، وقلت لي بالباهي بالخايب نتاعها عمل لي اغنيه على تونس بالباهي والخايب نتاعها
0: ان شاء الله،
1: ضد انه مش نعملوا جوست تمجيد، لانه اوكي حب الوطن ولكن يزمك تعلم صغارك يحبوا الوطن باهيه وخايبه مش كان باهيه.
0: اكيد
1: خاطر تعرف في فتره معينه جاني واحد صاحبي مره، والله هو من باب الفضل كما والله بالحق معناتك عرفتك اللي روني اللي تشبه للواقع، قال نحب نعيش في تونس هذيك، يحكي على التلفزه الوطنيه، قلت شنو؟ قال هذيك اللي عدوا فيها في التلفزه مش تونس اللي احنا عايشين فيها، نحب نعيش في تونس اللي عدوا فيها تلمو يعدوا كيران نظاف ومترويت نظاف وسبيترات مريقلين وكذا، يحب يعيش في تونس. لا تونس هذه لازم نقبلوها باللي هي فيها ونحبوها
0: ان شاء الله بلادنا.
1: خمم في غنيه
0: ان شاء الله بوركو با
1: وطنيه،
0: بوركو با
1: اما وطنيه مش لازم باش تكون بك الطريقه الكلاسيكيه، مثالش تكون وطنيه كما قلت انت بن ديرمان
0: برك
1: جميله جدا، انتج غنيه جميله. فما سؤال
0: ياسر الجرادي الله يرحمه،
1: ياسر الله يرحمه،
0: وياسر مسكين مسكين كيمات ولا فنان ما له غزمون احنا
1: رغم ياسر يمكن ضحكت له شويه في اخر وقت،
0: شوف ما عاش يتمنى في عنبة مات جابوا له عنقود،
1: هذاك جبالي في الاخر قام عمل اغنيه في صندوق
0: لطف علي محمد ان شاء الله ربي يطول في عمره، مي هذاك هو
1: احنا التونسي التونسي
0: ما يعرف قيمة الحاجة كان
1: كما يخسرها
0: كان يخسرها
1: للأسف. فما سؤال تمنيته دلي ما تطرحش قبل ما توفى الحلقة؟
0: خويا محليها الحلقة ومحليك وشكرا على الاستضافة وحسرتني.
1: تاريخ والله إلي حاولت نحب أن نبينك للناس كإنسان وكفنان أيضا،
0: ربي خليك.
1: وظهرنا كل شيء تقريبا بكل صراحة،
0: ربي
1: بعيد
0: فضلك.
1: على الحوارات الكلاسيكية، هل لك إنتاج جديد؟
0: وأنا قلت لك قعدت 7 سنين بين حسنة وبين جرح الكرامة، توا مبدئيا لا إن شاء الله ربي سهل كذا ما حاجة، أول واحد نبعث لك
1: إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: كلمة الختام صديقي.
0: نشكر سي زهير على الاستضافة، نشكر الجوهرة فام، ويعطيكم الصحة والناس اللي سمعونا الكل، تحية لعائلتي ولأصحابي والناس اللي تحبني الكل،
1: وخاصة الجماعة اللي تبعوا فيك على انستغرام.
0: أكيد
1: هذوكم هبطلهم ستوري سبيسيال هذيك
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك،
0: ربي يفضلك،
1: يكثر خيرك، يعطيك الصحة دلي، بارك الله فيك. شكرا سيدي، ونتقابلوا غدوة في حلقة جديدة بعد شوية أخبار العاشرة مساء مع هجر النوالي مخرج حلقتنا. شكرا لك سامي ذويري، اليوم غدوة نتقابلوا مع المجيرة أو البجعة الجميلة حنان. شكرا يضيفتي من 9 حتى 10 بتعليل في خواطر، ومن هنا الغدوة. أنا زهير جيس، أقول لكم تصبحوا على خير. خاطر
2: خواطر، رحلة في عمق الفنان.
3: خاطر الجوهرة الدنيا الموسيقية.

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر اف ام. تحب روحك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب اليوم عن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي في أقرب الأجال، داعيا الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك باستمرار للإطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم تفويت المواعيد المحددة. وأضاف الديوان في بلاغ له أن هذه المنصة ستتيح تقديم ومتابعة طلبات الطلبة عن بعد بيسر، مبينا أنه سيتم الإعلان قريبا عن موعد انطلاق العمل بالمنصة ورابط الولوج لها وكيفية التسجيل واستعمال المنصة والأجال والإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات، وذلك في إطار تطوير ورقمنة الخدمات الجامعية. انطلق اليوم تحيين السجل الانتخابي استعدادا للتصويت على صاحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سوندوس فما الخنقة من معتمدية تمغزة من ولاية توزر، وفق ما جاء في بلاغ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما أعلنت الهيئة في بلاغ لها عن فتح باب اعتماد الملاحظين والصحفيين والضيوف الخاص بالتصويت على صاحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المذكورة بداية من يوم أمس الاثنين، على أن تتواصل إلى غاية يوم الأحد 20 سبتمبر أي قبل أسبوع من موعد الاقتراع المحدد في 27 من سبتمبر القادم. دوليا، نقلت وكالة أنباء إيرانية رسمية عن أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قوله أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تغير أمريكا سلوكها وتقبل بشروط طهران. أعلنت السلطات الكولومبية اليوم ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب البلاد يوم أمس الاثنين إلى 218 شخصا على الأقل، مع استمرار عمال الإنقاذ في البحث عن ناجين بين أنقاض عشرات المباني المدمرة. ومن أخبار العالم أيضا، أكبر شركة موردة للطاقة في بريطانيا تحث المواطنين على تقليل استهلاك الكهرباء خلال فترة كسوف الشمس يوم غد الأربعاء، محذرة من أن إنتاج الطاقة الشمسية سيتراجع بشكل كبير. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتك.

0: 29 24 3000
1: 100 والا 73 24 3000.
2: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM.
3: برعاية
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اريدو طور عالمك. جوهر سبورت.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر مواعيدنا ونشراتنا الرياضية. نبدأ بالكلاسيكو، كلاسيكو الجولة الافتتاحية بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي اللي باش يتلعب في ملعب حماد العقربي برادس يوم 23 أوت الجاري. بقية الجولة نهار 22 أوت السبت، الملعب التونسي يستقبل النادي الصفاقسي أمام الحمام السوسة. في انتظار تعيين الملعب يستقبل الاتحاد المونستيري. اتحاد بن قردان يواجه نادي حمام الأنف. التقدم الرياضي بسقية الدائر يواجه شبيبة العمران. كل هذه المواجهات تلعب يوم السبت انطلاقا من 4:30 مساء يوم الأحد. الكلاسيكو بين الترجي النجم الساحلي نجم المتلوي يلعب مع النادي الافريقي. نادي البنزرتي يستقبل مستقبل المرسى وترجي الجرجيس يلعب مع الأولمبي البيجو. كما قلت كل المباريات تتلعب على السعر 4:30 مساء. النجم الرياضي الساحلي يستأنف غدوة التدريبات بعد راحة بيوم. من المنتظر سفيان الشادر المهاجم الجزائري انه يمضي مع فريق النجمة لمدة 3.5 سنوات. من الجهة اخرى الفريق برمج مقابلة ودية يوم الاحد القادم في انتظار الاعلان عليها. الترجي الرياضي التونسي يقترب من حسم معوض كوسيل أبو عالية بعد فسخ عقده. الحديث على عماد فرج المهاجم الفرنسي الجزائري اللي سبق له خاض عدة تجارب في البطولة الفرنسية وفي الدوري القربوسية. نادي الصفاقسي يتعاقد مع المهاجم الكونغولي جوستا لوليندو 22 سنة على سبيل الإعارة لمدة موسم قادما من نادي العين الإماراتي تعويضا للمهاجم عمر بن علي. سبق له أنه تقمص أزياء رديف نادي غرناطة الإسباني ونادي النجم الكونغولي. الاتحاد المونستيري من المنتظر انه يتعاقد مع الغيني بانغورا سيكو. يشغل خطة جناح ولعب الموسم الماضي مع مولدية وهران الجزائري. انتدابات الاتحاد المونستيري الى حد الان المدافع مالك الماري، هداف الوديات احمد بوعسيدة، الحارس ادريس العرفاوي، بشير يعقوب واسامة بن حمودة. اتحاد بن قردان جدد عقود اللاعبين ادريس المحيرسي الى غاية 2028 وحارس المرمى قيس بن فضيل الى غاية 2028. الملعب التونسي كمل اليوم تربصو التحضيري بتبرقة عند رام ويلعب جملة من المباريات باش يرجع طبعا للتدريبات بصورة عادية. كأس السوبر الأوروبي غدوة انطلاقا من الساعة 8 بسالزبورغ النمسا. مواجهة تجمع نادي باريس سان جيرمان أمام نادي أستون فيلا الإنجليزية. هذه كانت آخر نشراتنا الرياضية، في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
2: Joe, how do I...

0: Žauhara.
1: Summer Station.
2: Muž mal muža.
0: تسمع جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام.
3: مرحبا يا أهلا وسهلا بالجميع في سارة الإذاعة من جوهرة باي نايت. سارة العادة والعويد اللي تبدأ معكم أنت وتتواصل حتى الماضي ساعة مع فقراتنا القارة الموسيقية, منها آخر أخبار الثقافة والفن, بالإضافة بيان سور لمتابعة أبرز سهرات مهرجانات صيف 2026. يكونوا حاضرين بعد شوية في عدد من السهرات ونحكي على مهرجانات أخرى. نرجع لأسباب وراء إلغاء حفل أمينة فاخت في مدينة صفاقس, تحديدا في مهرجان صفاقس, بالإضافة بيان سور لمواكبة خاصة عيد ميلاد 13 نجم نقوله للعرض الزيارة. وبعد وليد إذا كان بالإمكان يكون له حوار خاص مع سامي اللاجمي, بالإضافة بيان سور لكل الفقرات اللي تعودتوا بهم بمحتوى متجدد ومتغير, ديما إيقاعات بالقديم ولا جديد, لكن تبقى متعة الموسيقى موجودة معنا في جوهرة باي نايت. رافقكم في أساس سامي بيلي في الإخراج التقني, أحمد حبيسي مقدم الميكرو. بدايتنا تكون بعد شوية مع برونو مارس, محمد شاكر روبي, هذه أسرة محنوش.

0: هذا محمد فضل شاكر سعد المجرد في التعاون الجماعة الزوز فنين هذوما تعاون وأغنية نصلوا معها للعشرة 22 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة FM في جوهرة بين عيد سهريتنا بدأت بالعشرة مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعات تستناو أكيد كل فقراتنا نتعودتوا بها بين الأخبار الفنية والثقافية وكذلك الفقرات الموسيقية اللي تكون موجودة معنا في سهريات جوهرة باي نايت ومنهم بيان سور التغطية الخاصة لمختلف المهرجانات. انفو فيستيفال وكبتنا للسهرات الخاصة بالليلة يكون مع مهرجان المناسيرة الدولي دورة جديدة سهرة جديدة سهرة الزيارة على الزيارة اللي بدأ من 13 عام ومازال متواصل علاش متواصل وكيفاش متواصل أكيد وشون تبدل فيه أكيد هم الأسئلة اللي مش يطرحهم وليد الجزيري على صاحب ومخرج عرض الزيارة سامي اللجمي. وليد الجزيري مرحبا وليد.
1: أهلا وسهلا بك أحمد. سهرة جديدة من سهرات مهرجان المنسير الدولي مع سهرة الزيارة معي سامي اللجمي. سامي الموسم 13
2: موسم 13 وي
1: قبل البرمجة الصيفية وقبل الجولة تحدد هدف تقول السنة باش نعمل حاجة؟
2: أكيد في كل جولة فما أهداف سي دي بوت أتاندر سي نورمال ما معناتها سنة أون سي مي داكور أنه بتتر فما معناتها لمسة متاع تجديد على مستوى السينوغرافي سورتو إن شاء الله باش تكتشفوها الليلة معناتها سي بلوس اون سينوغرافي موبيل سنة سابوج سور لا سين معناتها نقصنا برشا من جو ستاتيك دونك فما دي مورسو اللي فيهم برشا حركة سور سين le but l'اخر هو on a réduit un peu le temps du spectacle معناتها كان spectacle اللي يمتد على ساعتين واكثر من ساعتين سنا قلنا le but c'est نكونوا في ساعتين غير دارجين ماكسيموم معناها خاطر le rythme ولا plus accéléré sur مش الريتم راهو musical نحكي le rythme نتاع déroulement تاع spectacle ولا accéléré اكثر دونك ساعتين في الريتم هذاك صعيبه شوي دونك on a réduit le spectacle d'origine تقريب donc هي خلطه جديده خلينا نقولوا بارابور للزياره مي قاعدين نشوفوا الحقيقه في ديزيكو باهين على الاخر
1: باه تقيم 2000 كما نقول 2020 2021 2022 تقيم السنوات الفارطه باش وصلنا السنه الموسم 13
2: اكيد بيان سور ديما من بعد ما توفى لا سيزون استيفال ديما ندخلوا في مرحله نتاع تقييم شنو اللي مشى شنو اللي ما مشاش شنو اللي نجموا نعملوه وهل انه لو سبيكتاكل معناها نمسوه ولا نخليوه كيف ما هو على فكره ما عمرنا ما عملنا تقييم وقلنا يا برا نخليوه كيف ما هو كل عام نقولوا سنه باش نخليوه كيف ما هو وشيء ما ديما فما معناتها ما يتمس ديما فما ما يتبدل دونك هذيك هي لا ديناميك دو سبيكتاكل ونهار اللي باش يظهر لي نهار اللي باش نقولوا هاي نخليوه كيف ما هو يظهر لي يقف سبيكتاكل خير.
1: نتذكر موسم قلت هذه اخر السنه نتاع الزياره وبعد شنو صار؟
2: شوف الكلام سهل أسهل حاجة هي الكلام كيفاش يقولوها لسان ما فيش عظم معنا فهمتني سي ساتيان كموا وي علاش ليه معناتها الواحد يلباس أوتر شوز مي كيما تعرف معناتها زيارة اليوم سي اون ستركتور معناتها شركة وفيها خدامة ودونك ما تنجمش زادة بجرة قلم تجي تقول أي سنة آخر سبيكتاكل والناس الكل تمشي تشد ديارها معناتها سي با اوسي فاسيل دونك حبيت مي بون ماهيش سهله بالطريقه اللي تتخيل انت.
1: علاش من اللجمي في النمط هذا علاش ما نشوفوكش في نمط اخر جديد؟
2: والله شو
1: تخمم ولا
2: شو انا على فكره راهو نخدم الانماط الكل معناتها ما عنديش نمط معين
1: عرفناك اكثر في الزياره
2: اكيد اي ما عنديش اما نحكي لك ما عنديش نمط راهو شو ديما نرجع نقول لك دو باز معناتها جو سوي ارانجور ما فماش ارانجور يخدم راهو نمط برك سان اكزيست با معناتها اذا ارانجور عنده نمط برك يبطل الخدمه خير معناتها الارانجور هو اللي باش يكون منفتح على جميع الموسيقى نتاع العالم و سي نورمال اني معناتها ما عنديش كيما قلت لك وليد راه ماهيش حكايه نمط بلوتو حكايه هذا لو برومي سبيكتاكل انستالي بار موا ميم من بعد تنجم تشوفني في انماط اخرى سكي سور اي سيرتان معناها حتى في اعمال قادمه كل شيء باش تقعد نمط التونسي معناتها الموسيقى التونسيه نخدم على التراث الموسيقي التونسي والهويه التونسيه معناتها جني با لانتونسيون باش نمشي في موندو اخر ولا باش غدوه باش تلقاني نعمل في الشرقي ولا لا جمله معناتها ظاهره الثنيه اللي نحب نمشي فيها ونحب نقعد فيها وابخي تو معناتها لي رياليزاسيون راهو ممكن الناس تعرف كان زياره معناتها اليوم لي رياليزاسيون راهو البره من الموسيقى فهم بوكو دو رياليزاسيون نعمل فيهم وشيخ بهم وعم بهم بون كيف
1: خفت مره من الزياره خفت هيك حسيت الزياره باش تضيع ولا باش تتقوى ولا
2: كل عام معناتها نعيش الخوف راهو سي ليجيتيم الخوف ديما موجود واذا كان راهو ما تخافش على حاجه نتاعك راهو سي كيليا ان بروبليم فهمتني دونك كل عام الخوف موجود كل عام معناها نخافوا من كل شيء من لي فاكتور اللي في دينا واللي ماهمش في دينا خاطر راهو يجي نقول لك تبدا تخدم في الموندو نتاع سبيكتاكل فما بوكو دو فاكتور ماهمش في ديك التنظيم ماهوش في ديك المهرجانات ماهمش في ديك فما عباد معناتها متداخلين في عملية التنظيم اللي ساعات يعملوا برشا مشاكل دونك حقيقه وكي يبداو لي زيليمون الكل ماهوش في ديك سي نورمال انك تخاف
1: صيف 2027 تخمم فيها من توا ولا
2: مازال بكري اما نكملوا الصيف هذا وبيان سور كيما كل عام نقعد مع البرود نحكيو ونشوفوا شنو معناتها شنو نعملوا بالضبط اذا كان البرود مشات في برمجه رمضان معناتها نحكي رمضان الجاي سيكو فما صيف 2027 اذا ما مشاتش في برمجه رمضان سيكو ما فماش صيف 2027 هذايا مبدئيا اما تبقينا القاعده من بعد اللي باش تصير هي اللي باش تحدد معناها صيف 2027 كيفاش باش يكون المؤكد اللي متاكد منه 100% صيف 2027 معناها ماهوش باش يكون فما عرض جديد وماهوش باش يكون فما حد شيء خاطر تحب ولا تكره احنا راهو طرف خواص معناتها ماناش نخدموا بالكونتريبيوابل نخدموا بامكانياتنا الذاتيه والحقيقه لا كونجونكتور ايكونوميك اكتويل نتاع البلاد ما تخليش سهل انك تنفيستي في سبيكتاكل جديد خاطر سبيكتاكل جديد يلزمو برشا امكانيات والحقيقه الامكانيات ماهيش توا متوفره وحتى لو كان تتوفر عن طريق التمويل البنكي ولا اللي هو الحقيقه الكونجونكتور معناتها نحكي الظرف الاقتصادي في البلاد يخوف شويه
1: واضح يعطيك الصحة سامي أكيد أحمد باش تكون سهرة وهي الزيارة تقعد زيارة نفس الوجوه نفس السبكتاكل في وسط المسرح نفس التجهيزات زيارة تقعد زيارة ولو أنه أحمد كان لاحظت فما بعض الأسرار في كلام سامي اللجمي فما بعض الأسرار على كل سهرة ممتعة في مهرجان المنسير الدولي مع عرض الزيارة في موسمها 13 وتنجم تعلق على كلام سامي النجمي أحمد
0: مشكور جدا وليد الجزيري أكيد أنه يعرف العرض متاعه يعرف قيمة العرض متاعه متمكن من العرض متاعه بعد 13 عام أكيد يعرف نقاط القوة الموجودة في العرض ويعرف أنه حتى كان العرض ناجح فإنه لازم يجده في كل مرة ويعرف أنه إذا كان العرض ناجح فإنه يتواصل بيان سور لأنه مش بالسهل أنه يتم تشكيل وإلا بعث مشروع جديد ثقافي هو بحجم الزيارة كما قال هو شركة فيها برشا مدخلين دونك شيء اللي فسر أنه الزيارة مش بيد سامي اللجمي واللجنة أو المنظمين فقط فإنه يتجاوز الأمر لأنه مرتبطين مع باش نقولوا عائله كامله لانه عنده 13 سنه يخدموا بعضهم. ان شاء الله كل التوفيق لهم وان شاء الله تتعدى سهره طيبه وان شاء الله الزياره هي ولات حاجه موجوده عند التوانسه في المهرجانات في مناسبات زادة الشيء بيان سور اللي يخلي الزياره وصلت ولا لا فانه تمكنت من ترك البصمه نتاعها في الثقافه او على الاقل في السنوات الاخيره بالنسبه للساحة الثقافية التونسية. مشكور جدا وليد الجزيري, نرجع لك في كل مرة كل ما يبدأ فما جديد في سهرة الزيارة في إطار مهرجان المنسير الدولي. يبقوا معنا ديما في الاستماع والمتابعة, مستين معكم على الموسيقى.

0: هذا أوغوستا غاليانا لغنيس مع سيتي إير غني نوصلوا معاها للعشرة 48 دقيقة على موجة الجوهرة FM. مازلنا مواصلين معكم الموعد حتى الماضي ساعة الليلة في مهرجان سوسة الدولي دورة 67 سهرة متميزة منتظرة جدا من عديد الجماهير المحبة للفن والطرب. سهرة الفنان القدير لطفي بوشناق ناخذوا فكرة على العرض هذا مع زميلنا وصديقنا غازي خليل.
1: مرحبا بك احمد, احنا معنا الكل على جوهرة في جوهرة باي نايت, اكيد حاضرين في كل سهرات مرسوسة الدولي في الدورة 67. نجم نقول الليلة هي المحطة الابرز

0: النقطة المضيئة واللامعة أكيد سهرات متنوعة، لكن ليلى نجم من العيار الثقيل الرقم الصعب خلي نقول، والفنان اللي نحبه برشا بصفة شخصية، يعني وقت اللي نكون بحذاه النجم كان نرفع القبعة ونقف احتراما وتقديرا زادا للعملاق، العملاق لطفي بوشناق سفير الأغنية العربية اللي حاضر الليلة في مهرجان سوسة الدولي. منعرفش قديش للمرة قديش على توالي إلا ما يكون حاضر، إلا ما يكون الجمهور غفير كومبلي وأكثر من كومبلي خلي نقول. أهلا وسهلا ساسي لطفي، نورتنا، مرحبا.
1: ربي ينورك وينور ذاتك وتحية ليك والجوهرة فهم والسادة المستمعين أينما كانوا، مرحبا بك.
0: نعرف اللي أنت خذيت بخاطرنا خاطر زادة قبل العرض، ونعرف تركيز كبير زادة، الفرقة الموسيقية حاضرة، لطفي بوشناق حاضر كما عود جمهوره، فنان ملتزم، فنان يستحق كل الاحترام وكل التقدير. والأول مرة باش نقولها شنو باش يكون في الدخلة، راهو خاطر بمعزتك حبيت نقولها لك الكلمة اللي باش نقولها في الدخلة حبيت زادة يسمعها معنا فنانة ليلى. ما تنجمش تقول له ريتك ما نعرف وين، قل له كيفاش بحت خيالك والعين اللي ما تشوفكش يا خسارة كل اللي راتو، قل له وهو قال لها زادة يا للا وينك يا الخضرة كيفاش بحت خيالك لا وسع على بالك انت شمسي ما تغيبيش نسايا ونخترعك في خيالي وبيك نعيش مزيانة يا وردة ريانة تشهد علي المطر والعصافر في باب بحر علمنا الحب حب الوطن حب القضية حب المرأة التونسية هذايا اللي كبرنا مع لطفي بوشناق وإحنا نسمو فيه وإحنا نحفظه فيه. لطفي حبيت نسألك عالطاير الليلة، يعني سوسة ديما عندها وقع خاص عندك أنت،
1: ربي إن شاء الله يعمرها. يا سوسة يا عزيزة علي نحطك في قلبي وعيني غالية لكلها بتونس كاملة، بصراحة بصراحة تونس كاملة عزيزة علي وفضلها علي وفضلها علي، وإن شاء الله رجعوا لها كفوها ونكونوا في المستوى
0: هذا. الليلة سيدا نتصور زادا فما هكا مفاجآت كالعادة، فما تنويع
1: جديد، فما جديد بطبيعة الحال، فما وصلة، فما سماع جديد، فما وصلة، فما غناية جديدة، وربي إن شاء الله يوفقنا إن شاء الله ديما يا رب.
0: وشكون قال لك كبرت أنت؟
1: حتى من صوتك تبدل، انا اقول لك زدت صورت واكثر من قبل تهبل.
0: ولطفي بوشناق شباب على الدوام، ربي يحفظك لطفي وربي يخليك زاد،
1: ربي يبارك لك. تحيه مره اخرى للجوهره وكل الساده المستمعين، مرحبا بك.
0: يعطيك صحة، ميرسي بوكو، شكرا ليك زادة. تحية للفرقة الموسيقية الكل، تحية لإدارة أعمال لطفي بوشناق أكيد اللي تسهل لنا خدمتنا كل ما نكونوا معاه زادة، يلزم تحية كبيرة ليك أنت زادة، ميرسي بوكو زادة. يلا احنا باش نرجعوا للونتين ونعرف السهرية الليلة باش تحفل برشا في مهرجان سوسة الدولي مع الجران لطفي بوشناق. نرجع لك أحمد.
2: مشكور جدا غازي خليل، هذا كان حوار خاص بجوهرة فهم مع الفنان الكبير لطفي بوشناق، إن شاء الله تعدى السهرة طيبة في كل عادة، هو متميزة كما معود لطفي بوشناق جماهيره وين ما كان، وهو منهم بتبيعة جماهير مهرجان سوسة إلا الدول. يبقى معنا في الاستماع والمتابعة، مصطينا معكم مع الموسيقى حتى الماضي ساعة شوية أخريكم معكم مع موجز لحديش الأخبار مع هيجر نبي نرجو احنا نكمل معكم صهريتنا في جوهرة. باي نايت
3: لولاد، عطينا نوار اللوز لولاد.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. انتظم اليوم بمقر ولايه بنزرت موكب لتكريم 13 امراه وفتاه تميزن في مجالات مختلفه على غرار الصحه والشباب والرياضه ورياده الاعمال والثقافه والفن، واحدثن الاثر الايجابي في محيطهن المهني والعائلي والمجتمعي، وذلك ببادره من مصالح المندوبيه الجهويه لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ببنزرت، وفي إطار البرنامج الوطني ناجحات ببلادي وضمن البرنامج الجهوي للاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. كما انتظم بالمناسبة موكب لتسليم عدد هام من إشعارات تمويل قروض ضمن برنامج رائدات لبعث وتوسعة مشاريع تنموية في أكثر من مجال منتج وبقيمة مالية إجمالية تعادل 60,000 دينار، وذلك تحت إشراف ولي بنزرت سالم بن يعقوب وبحضور عضوي مجلس نواب الشعب سامي جاني وفتحي المشرقية. دوليا، بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره التركي هاتفيا اليوم دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة وضمان أمن الممرات المائية وحرية الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يؤكد أن هناك مماطلة إسرائيلية في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن المسؤولية باتت تقع على الجانب الإسرائيلي بعد التقدم الذي أحرزته حركة حماس. رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبي يتوعد بالرد على استهداف منشآت النفطية والصناعية في مدينة الزاوية بطائرات مسيرة، مؤكدا أن التحقيقات بدأت لتحديد مصدرها والوصول إلى المسؤولين عن الهجمات. أخبر العالم أيضا، أمر رئيس الوزراء العراقي اليوم بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقا للسياقات الدستورية، محذرا من أن السلاح المنفلت يمثل أحد أخطر التهديدات للدولة العراقية. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة بين عيط على موجات الجوهرة فيم وصلنا معكم حتى الماضي ساعة. عن جد تحية لكل مستمعين ومستمعاتنا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، اللي يسمعوا فينا هما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق، تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. مازال يسر معكم سيسام الدويري في الإخراج، أحمد حبيسي من قدام الميكرو. نحكيو على مهرجان صفاقس الدولي، وان اعلنت الهيئه المديره اليوم عن الغاء العرض الفني للفنانه امينه فاخت اللي كان مبرمج نهار 13 اوت الجاري ضمن فعاليات دوره 46 المهرجان اللي يجي الموعد هذا بالتزامن مع الاحتفال بعيد المراه. نحكي على موعد 13 اوت. الهيئه قالت انه الالغاء جاء بعد طلب رسمي تقدم به متعهد الفنانه امينه فاخت نهار 8 اوت الحالي، وقالت انه كان استكملت مختلف الاستعدادات الخاصة بالسهرة على مستوى التنظيمية واللوجستية والإدارية والإشارية قبل أن تتم إعلان مجموع المهرجان بإلغاء العرض هذا. وحسب بالطبيعة ما يتم تداوله فإنه تمسكت الهيئة المديرة المهرجان بإقامة العرض بالنظر الالتزامات والتحضيرات اللي قامت بها، ووجد حتى عادة تنفيذ متعهد الحفلات لإلزامه بتنظيم العرض، والمتعهد هذا تمسك بأنه يتم إلغاء العرض هذا من المهرجان. دونك الهيئة نجم تتجه للإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعهد، إجراءات قضائية ولا إدارية، لأنه فما عقد أكيد موجود بين الزوز أطراف. ورجحوا أنه حتى إذا كانت تذاكر ما تمش بايحة فإنه ما هوش مؤشر واضح، لأنه تذاكر تعودوا ديما في النهارين الأخرين يكون الإقبال عليها أكثر من الأيامات السابقة. دونك كانت معاملة برشا على العرض هذا إدارة المهرجان نظرا للقيمة الفنية للفنانة هذا أكيد، وكذلك الحضور الجماهيري المنتظر بالنسبة للسهرة هذه. أنتوكا هذا بالنسبة لإلغاء سهرة أمينة فاخت في إطار مهرجان صفاقس الدولي المبرمج نهار 13 أوت الجاري. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين معكم ديما في جوهرة باي نايت. Let's go. في السمر نايت ميكس اختارنا ميلوديك هاوس تكنو ماشين، يعني ميكس ممتاز جدا ونستمتع به. نرجو معكم سهريتنا حتى اللحظة دي ساعة. موج مع الموجة.

هذه كانت السمر نايت ميكس. اختيارنا الميكس اليوم كان بالنسبة للميلوديك تكنو زادا التك هاوس. مازلنا مواصلين معكم سهرية الليلة حتى الماضي ساعة في جوهرة باي نايت. نخليكم بعد شوية مع هاجر النوالي في النشرة الأخيرة بالنسبة للأخبار لليوم وتولى موزيكا الشرنوبي وجديده غنية زي الغجر من ألبوم إلكترو أحمد سعد محير.

0: 24 3000.
1: 29 100 والا 73 24 3000.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: الموعد يتجدد على موجات الجوهر في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. المعهد الوطني للرصد الجوي ينظم هذا اليوم عمليات لرصد الكسوف الجزئي للشمس، وبعد قطيعة دامت 17 عاما عودة العلاقات بين فنزويلا وإسرائيل. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد مساء هذا اليوم الأربعاء 12 من أوت 26 و2000. وأفاد المعهد أن عملية الرصد ستشمل 5 نقاط موزعة على الأقاليم، وهي محطة الرصد الجوي بالكاف في الإقليم الأول، وشاطئ سيدي الجهمي بمعتمد سليمان من ولاية نابل في الإقليم الثاني، حيث ستنظم عملية الرصد بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك. كما تشمل عملية الرصد محطة الرصد الجوي بالقيروان في الإقليم الثالث، ومحطة الرصد الجوي بتوزر في الإقليم الرابع، إلى جانب موقع سيدي جمور بجزيرة جربة من ولاية مدنين في الإقليم الخامس. وستنطلق عمليات رصد الكسوف الجزئي للشمس في مختلف المواقع بداية من الساعة 6:30 مساء وتتواصل إلى غاية غروب الشمس. تم يوم أمس خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة الاتفاق على تفعيل نظام إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، وذلك بهدف استكمال موسم صيفي أكثر أمانا وجاهزية. وجاء ذلك خلال جلسة عمل أشرف عليها وزير الصحة مصطفى الفرجاني لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية متعددة القطاعات لمجابهة موجات الحرارة المرتفعة بمشاركة الوزارات والهياكل المعنية. كما تم الاتفاق خلال الجلسة على تعزيز الجاهزية على المستوى الجهوي وضمان التنسيق المستمر بين مصالح الصحة والحماية المدنية وبقية المتدخلين، فضلا عن تعزيز إجراءات بالشغل لحماية العاملين الأكثر تعرضا للحرارة وأشعة الشمس. وتشمل الإجراءات أيضا تحيين بروتوكولات التكفل بالحالات المرتبطة بالحرارة، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية لفائدة المواطنين، مع إلى عناية خاصة بكبار السن والأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر. أشرفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري مساء الأمس على فعالية الدورة الرابعة من مبادرة ناجحات ببلادي التي التئمت بولاية منوبة على غرار بقية جهات الجمهورية، وذلك احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل13 من أوت من كل عام. وكرمت الوزيرة بالمناسبة 13 امرأة من مختلف الشرائح العمرية والمجالات والقطاعات تثمينا لمجهوداتهن وتميزهن بالعمل والاجتهاد والمثابرة والعطاء. كما اطلعت الوزيرة بالمناسبة على المعرض الجهوي لتسويق المنتجات النسائية الذي افتتح مساء الأمس ويتواصل هذا اليوم الأربعاء ويوم غدا الخميس، وفتحت أجنحته للنساء الريفيات وللمجامع الريفية وصاحبات المشاريع وعدد من المنتفعات بمختلف برامج التمكين الاقتصادي للوزارة. وبذات المناسبة يحتفي مركز البحوث والدراسات والتوثيق والأعلام حول المرأة الكريديف التابع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالعيد الوطني للمرأة التونسية من خلال تنظيم احتفالية تتضمن حفل إسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكاتبات النسائية التونسية بعنوان سنة 25 و2000. ذلك تحت إشراف وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وتنتظم هذه التظاهرة مساء اليوم الأربعاء بمقر المركز. كما يشهد البرنامج الإعلان عن إصدار ديوان طائر الفينيق للشاعرة زبيدة بشير بكتابة براي، فضلا عن الإعلان عن نتائج الجائزة الوطنية للكتابات النسائية التونسية بعنوان سنة 25 و2000. كما يتضمن برنامج الاحتفالية التي تجمع بين البعد الاحتفالي والتوثيقي والثقافي افتتاح المعرض التوثيقي حول مجلة الأحوال الشخصية. دولياً الآن، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي أجرى مباحثات مع وزير الداخلية الباكستاني في العاصمة طهران. وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول إن على الولايات المتحدة إنهاء الحرب ضد إيران، مضيفاً أنه لن يفتح مضيق هرمز ما لم تغير الولايات المتحدة من موقفها وتقبل بشروط إيران. رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون يؤكد أن المسار التفاوضي المباشر مع إسرائيل يحقق تقدما ملموسا ويعتبر الخيار الأقل كلفة لحماية البلاد تجنبا للتداعيات والنتائج الكارثية للحرب المدمرة. رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيباي يتوعد بالرد على استهداف منشآت نفطية وصناعية في مدينة الزاوية بطائرة مسيرة، مؤكدا أن التحقيقات بدأت لتحديد مصدرها والوصول إلى المسؤولين عن الهجمات. ودبيباي يشدد على أن استخدام المسيرات في ضرب منشآت حيوية ليس حادثا عابرا بل عمل منظم وخطير يستوجب ردا حازما، مؤكدا أن الجهات الليبية المختصة تحقق في مصدر الطائرات وتتعقب كل من خطط وأمر ونفذ وشارك في الهجوم أيضا. ومن أخبار العالم، كذلك أعلنت الحكومة الفنزويلية أمس التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل يقضي بتدشين آلية تنسيق لتسهيل تقديم الخدمات القنصلية بين البلدين في تحول جذري بمسار العلاقات بعد قطيعة استمرت 17 عاما. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: اسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحبيسي.

انا بغش الشوشه ما نرضى فيك الشر قدر ذكايا وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليله ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معاه بين ضحكه وضحكه يقول لي زيد العمر قصير

هذا جول غنيه سيدور ديمير غنيه نص طوانها حتى نص الليل 21 دقيقه تسمعوا في راديو جوهره فام في جوهره بين عايت. فلاش باك مرحبا في الفلاش باك. سمعنا في السابق الاورو دانس البوب, سمعنا زيد الهيب هوب البارح, سمعنا الراب سودي, وسمعنا غيرهم من الانماط الموسيقيه لفترات حلوه في تاريخ الموسيقى العالمية. اختيارا لذا كان باش نسمعو ميكس ريترو لاتينو ميكس تو تويت, نسمعو نستمتعو بقاعات اللاتينية, نرجو نوصلو معاكم سهريتنا حتى اللحظة.

معكم، وعلى أمل نتقابل معكم إن شاء الله في موعد إذاعي القادم ديما. من جوهرة باي نايت، مع تحيات سامي زويلي في الإخراج التقني، أحمد حبيسي كان معكم قدام الميكرو. لكم زينة، صباح الخير، سلام.